0: Bibay nes kelbam kaintaringa dwenging deringing forang radio le poranyading.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: عندنا سلام مع روحنا مع الله.
1: تلقين هذا يطلع وغادة يدمر البلد.
0: بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار.
1: بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة إنهم يديروا النزاع بشكل أفضل.
0: ولا عندك سلام مع نفسك، النزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه.
1: أول حاجة النزاهة والإخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني.
0: ودائرك يستعبدك، ودائرك يستعبدك.
1: عرفت كلام المرة الفاتحة، كان كلام مهم جدا. لما انت قلت لي يا اخي نعلم اولادنا، نعلم اولادنا ممكن يطلعوا ناس كويسين في المستقبل، لكن لا يمكن يكون عندنا قيادات تصنع الفرق، وعندنا خلل في بيوتنا، خلل بنيوي في مناهجنا، في عقليتنا، في طريقة تفكيرنا. هنجيب غادة من وين ونحن عندنا مشاكل زي دي؟
0: اما انا بتذكر زي ما قلت لك الكتاب قال رب الولد في طريقه، لمن يا شيخ
1: ما بيحيد عن الطريق،
0: ما بيحيد عن. فأعتقد إنه إحنا عندنا مشكلة من جوا البيت بادية، من جوا الحلة، من جوا البيت، من جوانا إحنا ذاته. إنه إحنا زي ما أنت قلت المرة فاتت، ما عندنا سلام مع روحنا، مع الله، ومع روحنا، ومع أسرتنا. والحاجة دي بتنعكس علينا لما نكبر ونبقى مسؤولين
1: في البلد.
0: في البلد.
1: وطبعا لو طلعنا بالخلل نحنا وما عالجناه من بيوتنا، تلغين هذا يطلع وغادة يدمر البلد زي ما بحصل يعني.
0: ده الحاصل حسة يعني. احنا بنشوف ناس كتار ممكن يسموا روحهم قادة، لكن بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار، بيشجعوا على الكتل، بيشجعوا على كيف تقلع حقك من الزول التاني من غير عدالة، من غير قانون. كيف بيشجعوا على ما نحترم الآخر، ما نحترم التنوع. وده نتيجة الحاصلة لنا في السودان.
1: انت عارف يا رفض، انا بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة انهم يديروا النزاع بشكل افضل، يكون عندهم الاساليب الكويسة، اساليب السلام، يتحاوروا مع الناس المختلفين معهم.
0: ويا سمعني يا اخوي، قبل ادارة النزاع دي اعتقد محتاجين ندير التنوع
1: اول حاجة،
0: قبل ما ندير عشان ما يصل مرحلة النزاع. هاي صحيح محتاجين ناس يديروا الاختلاف إذا حصل والنزاع، لكن قبل ما نصل ده، هل إحنا عندنا قاعدة يديروا التنوع فيه بلدنا دي، ولا عندنا قاعدة بيقولوا بس البلد دي تكون شكل واحد، دين واحد، قبيلة واحدة، ما في ذاته أي مساحة لتنوع ولا اختلاف في أي حاجة. هل زي ده لما نمسك ما حيديك فرصة إنك تعمل إيش؟
1: انت عارف لو ادونا فرص اساسا اننا نختار قاده للبلد، واحده من الصفات المهمه اللي انا بحلم تكون موجوده في قياداتنا الموجوده في البلد، اول حاجه النزاهه والاخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني. انه احنا من حقنا نعيش، لانه ما ممكن تقتل كل الناس عشان انت تعيش بس يعني.
0: هي دي مشكله كبيره، ما هي زي ما قلتك باديه من ان انت ما عندك سلام مع ربنا، ولا شغال بمبادئه، ولا شغال بالسلام حقه، ولا عندك سلام مع نفسك. والنزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه. لكن أنا قبل ما النزاهة والحاجات دي، أنا بؤمن أنه في صفة رئيسية لازم تكون. وأنا بتذكر كلام السيد المسيح لما قال أنا ما جيت هنا عشان أخدم، أخدم، أنا جيت عشان أخدم. إحنا هنا للأسف برضو إنت عندك كمية بتاع قادة جايين يتريسوا عليك بس
1: ويخدمون،
0: ودائرك يستعبدك. والسيد المسيح في كلامه جاء وقال بالعكس، المحبة ولا
1: دار يبقى عظيم،
0: دار يبقى عظيم، يبقى هو الأخير، يبقى كده. دي إحنا ما عندك، إنت عندك هنا الزول اللي بيجي دار يقعد، وإنت ومش تخدمه بس، يستعبدك. إنت ما عندك حق تفتح خشمك، انت بتعيش وتموت له، وانت بالنسبة له زيك زي اي حاجة، ممكن يجدعك في الكوشة في لحظة يعني.
1: يعني العقلية لسه بتاعت الرقيق، انه السيد ممكن يقوم من النوم الصباح لو ما عجبته في حاجة ممكن يقتلك يعني. فالعقلية دي سائدة حتى الان.
0: العقلية دي لكن ما جاية من وين في رأيك يعني؟ حاجة دي لانه انا في رايي انه انت من البيت ما تربيت انه انت تحترم الناس التانيين, وده السلام بتاع ربنا اللي قلنا عليه, انه السلام ربنا بيجيبه حسب مبادئه. الزول ده علمه انه انت السلام انك تستعبد الناس, ما تديه فرصه يفتح خشمه. الزول ده لو رفع راسه ما حديك فوق الأبيات الشعر الزمان, لا تشتري العبد إلا والعصا معه, يعني ما تدي فرصة يفتح خشمه. ده ما هو اللي بنعكس عليك إنت في شعبك. حس
1: هو ليه رفض؟ يعني إحنا ما نتعلم من السيد المسيح ويكون فينا الفكر الإلهي ده, فكرين إنه نتضع كما اتضع ونتعلم منه, لأن هو متواضع القلب. ليه ما نفكر يكون عندنا نموذج يوسف؟ يوسف كان قائد صنع الفرق في زمن الناس كانت محتاجة له.
0: الشيء المميز أعتقد يعني الناس لو اتبعت نموذج الله في تعامله مع البشر, وزي ما السيد المسيح قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك زي نفسك, وتعامله زي ما دار تعامل نفسك. والله نفسه لما خلق آدم خلقه شريك له في الشغل, قال له أعمله. ربنا ما كان غالبه يشتغل في جنة عدن ولا يجيب ملائكة يشتغلوا, لكن أداه مهمة والدواء الرعاية والدواء الموارد
1: يعني.
0: وشارك وقال لي راح يشتغل معي ظبط واشتغل الجنة واحفظها إحنا ما بنعين لبعض كده, إحنا بنعين لبعض إن أنت شغال عندي, أنت عبدي عندي, أنت موجود هنا عشان تلبي لي رغباتي أنا. ورغباتي دي الإنسان للأسف عينه فارغة, ما بتجيب الرغبة بتاعته ولا لا رغبة
1: دائما جامحة.
0: نعم, زي ما قال السيد المسيح إنه العالم ده فيه تعظون, معيشة شهوة العيون شهوة أي زول دار يلقى السلطة ما بيشبع منها, يلقى القروش ما بيشبع منها. ده يعني يشبع رغبات السودان ده, يا ما ناس لموا قروش ما شبع, ويا ما ناس وصلوا أعلى المراتب ما شبع. فأنت ما في شيء يوقفك, وحتنظر للناس ديل إنهم عبارة عن عبيد لك, إنه عبارة عن موارد ممكن تنتهي منها. ده ما إنسان أخوك وشريكك إنت الزول. وده بيبدأ حتى في أصغر مسؤول في الحي, أصغر مسؤول في المدرسة, أصغر
1: في ضوالي
0: بيتعامل معك كده.
1: يتعرف لأنه نحن لما نجي في موقع القيادة بنشيل معانا الأمراض اللي نحن ورثناها ونحن نطلع بها السلم بتاع القيادة. يعني أنا جابوني في موقع ما أنا بقيت مسؤول, مفترض أنا أعرف إنه أنا لكل الناس بمختلف أديانهم ثقافاتهم أعرافهم توجهاتهم السياسية.

0: اي شيء بيحميني من الزول التاني، وانا جاي وبتزرع فيه كده، يعني انت بتزرع فيه الكراهيه للتانيين عشان بس خليك معينة، وما عارف انه الشيء ده طال الزمن او قصر هينقلب عليك انت، العامل فوق قائد ده هينقلب عليك انت ذاته شخصيه.
1: يلا في اللحظه دي بدل ما انت تكون يعني قائد بيصنع الفرق، انت بتفرق بين الناس. بدل ما انت كنت تجمع شمل الناس وتوحدهم وتخليهم في حاجه واحده، انت بتفرقهم لانك انت قاعد تميز بين الناس.
0: ما هو ده انت ما عندك الفكر، زي ما قال الكتاب يكون فيكم الفكره اللي كان في المسيح انه اتضع والسيد المسيح جاء عشان يخدم مش عشان تخدم. يلا كل الناس الموجوده دي في الاخر هدفها انه كيف انت تخدمها، كيف استعبدك، كيف انك انت تكون شغال تحتي. تعجبني الكلمة الإنجليزية لوزير منستر، دي ما معناه رئيس، معناه خادم. إحنا هنا مترجمة وزير،
1: لكن في مجتمعنا،
0: لكن مجتمعنا الزول دار يصل يبقى وزير، دار يبقى مدير، دا أي إن أقل سلطة عشان تستعبد وتدوس التحتك. وحتى تقريبك لقبيلتك وتقريبك لناس اللي بيشبهوك ابدا ما عشان حبا فيهم ولا خدمه لهم، يعني الزول ذاته بتلقاه وزير او رئيس او غفير عايز يخدم قبيلته ومنطقته عشان يتذكروا، عشان يقيف معه، ما عشان في يوم هو دار يخدمهم وجاي عشان يساعدهم ولا عشان يكونوا هم عندهم هدف. دي المشكله هنا.
1: لكن المشكله كمان مره يا رافض، انا يعني ما بتكون فيني اي صفه بتاهلني اكون قائد، بس انا داير اقود النازل لانه عندي مصلحه معينه داير احققها، حتى لو كل الناس تموت، حتى لو كل الناس تهلك، ده ما بيهمني، المهم اصل واقعد في السلطه دي واحكم الناس.
0: انا بس يعني في ناس بيختلفوا معاي، لكن انا ما بؤمن ذاته بحاجه بالقياده، انا بؤمن بالرياده.
1: كيف الرياده؟
0: انت دورك في الدنيا كزول مسؤول انك كيف تسهل الحياه دي للناس، تفتح انت رائد، تفتح لهم الشارع، تفتح لهم الطريق، في لو قائد ديني، لو قائد في مجتمع، لو اي قائد، انت ما دورك انك تسوق الناس، الملك ده والرئاسه دي حقت ربنا بس، هو الوحيد الملك، هو الوحيد الرئيس. انت ما انت هنا، لو انت فهمت انه انت وكيل، انت ما مالك.
1: والوكيل المفترض يكون في الأرض
0: زي هذا ابدا، لما ربنا خلقه في الجنه ما خلقه ما قال لي الجنة دي حقتك ولا قال لي الأرض دي حقتك، قال لي الأرض دي أنت وكيل بدلي، أزرع أنت خليفتي هنا وأنت وكيلي عليك، أزرع حافظ عليها، سلمها لي زي ما أنا أديت لك بصورة كويسة. إحنا مرات كثيرة ما بنعاين للناس إنه إحنا في محلنا ده إحنا وكلاء، إحنا بنعاين إنه أنا رئيس، أنا قائد، أنا سيد، مدير في الحلة،
1: نعم،
0: أنا سيد الحاجة دي. ما بعين أنه أنا عندي ناس هنا معي أنا مسؤول منهم، لا لا، دي ما شغلتي. أنا علي أربح، أكسب قروش، أكسب سلطة، أكسب جاه، أكسب كل المتع حقتي أنا بس.
1: المشكلة الصعبة أنه الوكيل ما بكون وكيل أمين. أنا أدوني الحاجة دي مفترض أكون أمين فيها حتى المنتهى، لكن للأسف مرات كثيرة جدا أنا ما بكون قائد نزيه ولا أمين ولا مخلص، أنا بس بعين لرغباتي الخاصة، ودي بتضيع البلد، بتضيع المجتمعات. فعشان كده ما حيكون عندنا قائد يصنع الفرق ما لم نرجع للمنظور الإلهي ونفكر كيف ربنا دايرنا نحن نبقى قادة كويسين، نقدر نحب بعض ونحب الناس اللي احنا بنخدمهم.
0: وإضافة لكلامك ده، لكن يا سمان برضو انت محتاج نفحص نفوسنا، يعني كلامك المرة فايل لي خلاني أفكر في نفسي ذاته، هل أنا ذاته قائد كويس في أسرتي؟ هل أنا قائد كويس في بيتي؟ هل أنا قائد كويس في الحي بتاعي؟ هل بحل الصغير ربنا خدتاني فوقه ده، هل أنا مسؤول منه مسؤولية كاملة، إنه أنا بخدم، إنه أنا بشتغل صح، إنه أنا مستعد، يعني حتى أنا أبو في الأسرة بعين لأولادي ديل ملكي، ولا بعين إنه ديل وكالة هدية من ربنا لي، أنا مسؤول ربيم لي ربنا ما لي أنا، ولا بس مستنين 200 يكبروا يشيلوا لي همي، 200 يا جناي تكبر تشيل همي وتصرف علي وتدفع لي وترد لي كأنه استثمار، أنا بكب فيه قروش عشان أنت شنو ترجع لي القروش بتاعتي دي لما تكبر. فإحنا مرات كثيرة بنعاين بنستعبد أولادنا

0: بتستعبد زوجاتنا, الزوجات بيستعبد رجالهم انه ده بس يملاني ذهب يملاني تياب ده خلاص دي شغلته. فهي انت ذاته بتعاين لشريكك في الحياة, بتعاين لشريكك في الأسرة بيتصفه, وانت بتعاين لتحتك ده في الأسرة بيتصفه, ومنها الشغلة دي كلها بتزيد. بعد شوية لما تبقى مدير في شركة بتعاين لأخوانك في الشركة الموظفين ديل بيتصفه, هل ديل بس زيهم زي أي مكنة عليهم يشتغلوا يجيبوا لك قروش, ولا انت وكيل مسؤول منهم؟ والشغلة دي بتزيد بتزيد لغاية ما تبقى وزير ولا تبقى رئيس ولا تبقى كده. فهي الشغلة كلها محتاجة وعي ومحتاجة تفهم انت دورك شنو من البداية.
1: مرات كثيرة بفكر يعني مشاكل بلدنا الكثيرة دي, أقول من زمان ما عندنا قادة قادر يقعدوا يحلوا مشاكل البلد, ولا مشاكلنا دي يعني صعبة للدرجة دي لا من احنا يعني مثلا نستعين بناس من برا البلد يجي يحلوا مشاكلنا. ليه ما يكون عندنا القائد الهم على البلد؟ إنه الناس قاعد تموت, إنه الناس بتكتل في بعض, ليه ما نفكر نحن نقعد ذات نحل مشاكلنا دي؟
0: أنا في رأيي يا أخوي سمعان, لو ما وعينا ذات وانتبهنا إنه أنت مفروض تبني المبادئ بتاعتك على الطريقة ربنا خلقنا بها وعلى كلمته وعلى اتجاهه لك وكيف هو أنت تكون تعيش زي ما هو طلب منك, طول عمرنا ما حنصل, لأنه إحنا بنبني على مبادئ غلط, بنبني على أفكار غلط, على بنبني على حاجات ما ربنا هو الخاطئ. وأعتقد إحنا كسودانيين شفنا نتيجة طريقنا المشينا فيه السنين الفاتت من قامت بلدنا السودان ده, شفنا القيادة اللي بتودينا لوين, شفنا القيادة الغلط بتودينا لوين. ده وقت إنه إحنا كسودانيين نقيف ونشوف أنا كسوداني الحاجة اللي بسويها غلط ما بترضي ربنا شنو, وربنا ذاته مبدأ لي إنه كيف في القيادة وفي كده, ومش بس وإنه القائد ده كيف يكون إنسان عادل وإنسان حكيم وأطبق الحاجات دي في حياتي. أعتقد ما حنقدر نصل لسلام في حياتنا طول ما إحنا ماشيين في طرقنا القديمة الماشيين بها.
1: ما إحنا المشكلة طرقنا القديمة لسه متمسكين بها لأنه بتحقق رغباتنا الذاتية, ما دار نتخلص من الحاجات القديمة والأشياء العتيقة المفترض
0: البلد ده هتتصلح كيف؟ طيب
1: هتنهار البلد.
0: ما طيب لو إحنا ما دارين البنى بتاعنا ده ينهار وما دارين البلد دي أو حتى نعيد بناءه بصورة كويسة, في رأيك هنعمل شنو؟
1: إحنا كسودانيين لازم نفهم لو ما سيبنا طرقنا الردية وما رجعنا حاجاتنا القديمة اللي إحنا بنعمل فيها المبطر بربنا, هنفضل في الدمار ده والخراب ده والضياع ده والنزاعات الكثيرة دي. إحنا محتاجين نرجع لربنا عشان يقدر يبري الأرض ده, غير ده ما بيحصل لنا خير.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله، فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكره.

كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه، أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير، ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيه لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه وعلى الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم من هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي انت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاء من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك، إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معكم.

0: مستمعينا الأعزاء، أحبابنا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم وأجمل صباح عليكم. سعيدين جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي صباح جديد وفي حلقة جديدة في برنامجكم صباح بلدنا اللي دايما بنتلمى فيه لمة الإلفة ولمة فيها نعمة وبركة، لمة فيها ونسة كده جميلة تجمعنا بكم وإنتوا اللي بتكملوا معانا محاور مواضيعنا اللي إحنا قاعدين نبدأها معاكم. عشان كده دايما مواضيعنا وصباحاتنا تكتمل إلا بوجودكم معانا وبمشاركاتكم وبتفاعلكم، وكمان إنكم تتاقوا أصحابكم وتعملوا شير للحلقة، وكمان إذا موجود على الصفحة معانا أعمل لايك. خلينا نشوفك يعني بأي طريقة من الطرق، إذا عايز تكتب صباحات، عايز تسلم على أي زول في أي منطقة، حبابك وحباب سلاماتك وكمان تحاياك. إذن أعزائنا نسعد دائما بوجود كل يعني الأوفياء اللي دائما بيكونوا معانا في راديو سمر، وسعيدة جدا تكون معاي في الصباح المبارك ده العزيزة الغالية رشيدة. أهلا ومرحبا بك وصباح جميل عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا إناس، وصباح الخير على الناس اللي بتحضرنا. سعيدة بجد إنه أنا أكون معاك رغم التحديات الموجودة، وإني جرجرتني دخلتني في الحلقة دي. ما كنت إنه أنا خدت حسابي إنه أنا أكون معاك فيها، لكن الموضوع بيستحق، الموضوع بيستحق إنه نحنا نتكلم فيه. لكن قبل كل حاجة خلينا نقول للناس أحلى صباح عليكم وأبدوا يومكم بقدرة الله. أيوة. ما في غيره. أبدو يومكم بقدرة الله عشان الدنيا تمشي.
0: أكيد. وكمان نقول يعني في الصباحات خلونا ما نستعجل، نخلي الخطوة تجي خطوة بعد خطوة، والحاجة الصغيرة اللي بنفتكرها إنها ما حتجي بسرعة خلينا نصبر لها، لأنه أكيد ممكن تكون جاية. والأمنيات والآمال أكيد بنسعى عشان كمان ما نحققها. اجتهاد والمثابرة برضو مهم يا رشيدة من الصباح.
1: أكيد عارفة إنك تقوم خطط وفكر في حياتك وشوف إمكانياتك، لكن ما تخليوني بقول لك سبب قلق وسبب توتر في في في في يومك، ما تخليوني يشيلوك الهم، ما تخلي حالك يشيلك الهم. كون يعني خليك كده زي ما بقولوا احسبها صح، خلي إمكانياتك وحالك يبقوا سبب سعادة لك، والصعوبات اللي عندنا حولوها للعبة التحدي. يعني مش في لعبات، انا طبعا دي بدي يعني بقيت بعملها في صدقيني جميله، رغم ان انا ما بحب اللعبات في الاجهزه دي وبتاع، مش عشان ما بحبها عشان بس بتوجع عيوني. فعارفه
0: مش ده، مش كده، عشان ما بتعرفي تلعبي اصلا.
1: بعرف العب ماريوت. ماريو دارب العب فيها ليه 10 سنين ما وصلت لحد اسير اللعبه الاخيره، بس بنط وبقع بنط وبقع.
0: لا نحن قال علينا جمال ويلسون ناس الزمن الجميل. ما قادرين نواكب لسه.
1: شفتي عمر، شفت بضربها كذا. عشان كذا أنا بحس إنه طول ما الناس بتقدر أنت في جهازك ده شغال بصبعينك الاثنين، أنا عارفة كذا بصبعين الاثنين تك تك تك دي، بتقدر تحل مشاكلك. أنت عرفت تروض لعبة وعرفت تتصل فيها وعرفت تكسب فيها وعرفتها هتعرف تكسب في حياتك. تخيل مشاكلك دي لعبة وانت ماسك الحل في يدك، وشوف انت كيف هتعرف تاخدها قدامك وتهندلها وتفكر فيها. لو عارف الشغف اللي انا ليه بقول الكلام ده، لانه الطفل الصغير يعني عندنا اطفال في البيت، عندنا بنوتة كده عمرها يدوب يعني سنة. يعني عارفه لقيت ان ماسكه الموبايل بتعمل كده، انا لما استغربت زمان يا ايناس عمره سنه ده بربطه بتاع المريه ولا البفيديو، تلقي في حاجات كده ناس بس لا وين الكلام ده بيفتح
0: والليله بس كده يتشال منه
1: ومثبت شخصيته. يعني البنت يا سبحان الله اول ما اتكلمت بتقول انا قلت له لا لا لا لا لا لا دي
0: مرحله جديده،
1: دي مرحله جديده. الطفل زمان بيقول بابا، بيقول ماما، اسف بقول لك انا حقي وين، انا وين. فخلونا نحن في الحلقه دي حقيقي نعرف نحن وين والحوالينا منو وماشيين معاهم لي وين وبيعملوا شنو في حياتنا ونحن بنعمل شنو في حياتهم. يعني لو كان زول طفل عمره سنه بقول لك انا يبقى نحن الناس الكبار نعرف نقول انا وعارف منو بيقول الحوالينا بنعمل نحن شنو في بعض.
0: رشيدة تعرف بكلامك ده شكلك كده عايزة تخش طوالي في الموضوع, ويعني بجد يعني محاور كثيرة مستنيانا, وإحنا ما حنشيلها برانا وما حنسوقها برانا, لكن حابة إنه من خلال العنوان المكتوب أعزائي المستمعين إنكم تكونوا مستعدين بمشاركاتكم, لأنه أصلاً إضافاتكم هي اللي أجمل من كل محاور إحنا ممكن نخدها, لأنه بنتوقع دائماً التفاعل الجميل اللي يعني أنتم معوديننا به. وشاكرة جداً جداً لعلاء الدين وكمان صديقنا بشوي اللي افتتحوا معنا حلقتنا. بقول لكم أجمل صباح عليكم, وسعيدين جداً جداً بطلتكم البهية والمريحة واللي يعني بتدي تشجيع فعلاً. وكمان حباب كل زون موجود معانا, أنا شايفة في ناس كثيرة موجودة على الصفحة, يعني أنا ما عايزة قعدتك تكون ساي لكن تكون مشارك, لأنه موضوعنا الليلة أكيد داخل في البيوت في المؤسسات في الشارع في مجتمعنا بصورة ممكن تكون عامة, لكن إحنا الليلة عايزين مش نتكلم عن الصداقة بطريقة تقليدية معروفة, الصديق هو صديق الطفولة صديق الدراسة من زميل تحول لصديق ودخلناه والبيت وكلام بالشكل ده, لكن عايزين نشوف أصحاب لكن إحنا ماشيين لوين. ده عنواننا ودي يعني حلقتنا الليلة اللي حابين إن إحنا كده في حوشنا الكبيرة اللي اسمه راديو سمر, وفي غرفتنا الصغيرة دي اللي اسمها صباح بلدنا نتونس بكل أريحية نطرح موضوعنا ونخده كده ونشوف هل مفهوم الصداقة عندنا اتغير ولا الزمن هو الغير الصداقة دي, وبعدين الصداقة لما تثمر وتكبر تأثير علينا ممكن يكون شنو, وهل نحن بنتأثر بأي زول اتعامل معانا ومشى معانا سكة نشيله بس نقول ده خلاص بقى صاحب وأنا اتعامل معاه لدرجة إنه أقدر أديه كل أسراري وبعد شوية أنا أخاف منه وأقدر وما أقدر ذات أنا أمشي حياتي من غيره لأنه خايف إذا سبته أنا سايب معاه صندوقي. فكتير يعني بجد مثلا بنحصل المراحل دي, بكون أنا حصلت مرحلة إنه أنا ما قادرة أتعامل مع الزول ده لكن أعمل شنو, أنا مضطرة أتعامل معه لأنه مثلا الموضوع ده خلاص فلت من السيطرة بتاعتي. محاور جميلة وحديث حيكون شيق طبعا أكيد بمشاركاتكم وبوجودكم وكمان بإضافاتكم. رشيدة لكن قبل ده خلينا نقول ألف ألف مبروك لكل الطلاب اللي يعني أحرزوا نتائج جميلة وفرحوا الأهل والأحباب والأصدقاء وفرحوا نفسهم هم في الأول, لأنه أنا بعتبر أنه ده كان تحدي كبير بالنسبة لأولادنا بالظروف الاستثنائية اللي مرت عليهم, ما متعودين على ده, متعودين دائما يشيلوا شنطهم ويمشوا مدارسهم بكل يعني طمأنينة. يمكن الظروف والشتات الحصل خلت الطلاب يكونوا في ظرف صعب جدا جدا, لكن الليلة احنا بنرفع القبعات لكل طالب اجتهد وسابر وأحرز نتيجة يعني بجد فرحت قلوب الأهل والأحباب, ممكن تكون غيرت منظومة كاملة في البيت ما بين حزن ويأس وإحباط لفرح و نشاط وشكر وامتنان لرب العالمين إنه كان معاهم في اللحظات دي. وكمان ما ننسى حتى الناس اللي النتيجة ما جات على حسب ما هم عايزين.

0: بيديهم ونشجعهم لأنه السنة عذاب أبدت. رشيدة أكيد عندك تهاني لأولادنا وبناتنا، ربنا يحفظهم ويديهم الصحة والعافية، وخاصة كمان ما ننسى المعلمين اللي كانوا واقفين من وراهم ويعني كانوا بيشددوا فيهم وكانوا بجد التزامهم كان وصبرهم ومثابرتهم برضو يعني ده هو سبب النجاح. وحتى الأهل برضو بنبارك لهم لأنهم كانوا وقفوا فعلا وقفة يعني قوية.
1: أنا يا إيناس معاك في الكلام اللي أنت قلتيه، لكن عندي يعني نقطة بسيطة كده عايزة أقولها. كل حاجة عندنا لما يكون في وكيتة بيكون عندنا لا مقياس نحن بنقيسه بيها. فزي ما كان زمان قبل 4-5 سنين كان المقياس بتاع النجاح انك انت في البيت بتمشي للدروس، عندك استاذ بيجي بيشرح لك، عندك الوضع البيت بيعمل لك حالة خاصة، عندنا ولد ممتحن تلقى المعامل له برنامج ما تزعجه، فضوا له أوضة موفر له الحاجات. ده كان بعد المقياس اللي كنا بنقيس به وإنه أنت جبت نسبة كم في المية. ليه؟ لأنه كان الوضع طبيعي. لكن حاليا أنا بقوله وبتمنى كل أم وكل أب اسمعني، المقياس اختلف. ما ممكن نشيل المقياس اللي كنا بنقيس به قبل 5 سنين نيجي نحطه أسف لأولادنا ونقيس به. أنا بالنسبة لي أي واحد بعد التجربة المرينا بيها وبعد ظروف الحرب عرف يقعد وعرف يمسك كتابه وعرف إنه يقرأ، أنا بالنسبة لي ده نجاح. بالنسبة لي ده نجاح. بعد كده تجي نقطتين أنت جبتها نسبة كم في المية، لكن كونك التحدي الأول إنك أنت قدرت تتخطى الصعاب، قدرت تقعد قدام ورقة وقلم وتكتب. ليه؟ لأنه نحن أيوة أولادنا في سن ودي السن المفروض يمتحنوا فيها عشان يمشوا خطوة لقدام أو يمشوا مرحلة جديدة، لكن ولا ظروف ولا جو ولا مناسبة. وحتى لو كان أنت قدروا وفروا لك مدرسة وقدروا وفروا لك أستاذ وقلم، النفسيات اللي أنت عشتها كفاية إنه تهزك. ونحن ممكن نكون شايفين الناس من برا لكن ما داخلين جواهم وعارفين أولادنا الأثر فيهم شنو أو تضايقهم شنو، أو عارفة لمجرد إنه تسمع صوت رصاص، لمجرد إنك تشوف وتحس إحساس الخوف ده طبيعي بيكون أثر فيك. ده ما بيخليك إنك أنت عندك نسبة تركيز 100%. لو أنت كنت زمان بتذاكر 9 ساعات بدون ما تحس بيها، أسي ممكن تكون باللي انت برد باب وذاكر 5 ساعات وتحس انك انت دي طاقتك. أيوة. دي حاجات نحن لازم نحترف بيها. عشان كده لمجرد انه اي ولد واي بيت مسك القلم ده وقعد قدام الكتاب ده خطوة نجاح. نعم. بعديها انا بقول الناس اللي جابوا نسب عالية دي اكاليل قدروا يحققوها. نعم. ودي ما معناه زي ما انت كنتي، دي نهاية، دي البداية، دي البداية. ممكن زول له زي السباح، في زول ماشي قدامك خطوتين ثلاثة، في زول وصل، في زول وقف في النص، في زول دي ما قدرته، لكن البداية الحقيقية انك انت قدرت تخش وقدرت ترجع وقدرت تاني تقيف وقدرت تاني تسجل اسمك في دفتر الامتحانات. دي الخطوة الأولى المطلوبة منك. بعد كده يجي الترتيب. ما جاتك نسبة دخلتك جامعة؟ لا، يا دوب أنا ببدأ دي البداية. أيوه. لأنه أنا 1-2-3 ما دايرة أولادنا حقيقي يقعوا في انه اهلي عملوا كل اللي بيقدروا عليه وانا خسرتهم. تعني بالضمير نفسك شاطره جدا انه ممكن تكسرك. وما دايره الام والاب النظره اللي بتجي في العيون انه تدي اولادنا احساس انه احنا عملنا لكم، او يحسوا بالاجواء دي اصعب من اي حاجه تانية. ده اصعب من اي حاجه تانية. لا، اولادنا نجحوا كونهم دخلوا مدارس نجحوا، والما قدر يجيب دي مرحلة، ما قدر يجيب نسبة دخلته شوف. وممكن تكون دي فرصة إنك تتحدد هل أنا كنت خدتيه لنفسي إنه أنا من زمان خدت إني أنا أبقى دكتور، هل أنا حاليا الظروف الحوالينا تسمح أبقى دكتور؟ لو بقيت دكتور حأكسب شنو؟ هل أنا خدت إني أنا أبقى مهندس؟ دي الأحلام اللي كلنا أولادنا دايرينها. أيوه. طيب لو دقرت هندسة أنا حتوديني لوين؟ ما نحن كل حاجة حوالينا تغيرت. وخذ فرصة تانية إنه ربنا أداك فرصة تانية إنه تعيد حساباتك وتعيد ترتيباتك وتعرف تسيق مستقبلك بطريقة بالمتغيرات اللي حوالينك، ونفتح مجال جديد للتعليم المهني. زمان كان لا، ده نحن خدتينه كده للناس اللي ما بيجيبوا نسب. لا، حاليا

0: تشوف المعطيات الموجودة. أنت داير تبني حياتك كيف؟ داير تبني مستقبلك كيف؟ شنو هو اللي بمشيك لقدام؟ شنو هو اللي بيبني لك حياتك؟ أنت موهبتك شنو؟ ممكن موهبتك تبقى لك هي سبب لتعليم، ممكن تبقى لك سبب للاستقرار، مش باستقرار مادي. أنت لو ما حبيت الحاجة خلاص. ويا أخواننا نبعد عن القرارات اللي بنخطها لأولادنا، لا أقرأ كده أو أدخالتك قرأ كده وتعمتك قرأ كده، أنت شمعنا كده؟ لا. أنا مرة في حلقة مع حيصة،
1: ممكن تكون مش تقدمي له في شكل مشورة أو نصيحة، أو بتحاولي تفكر معه بصوت عالي بأنه مثلا أنا شايفاك أنت ما بتميل مثلا للحسابات، فرأيك شنو أنت لو مثلا دخلت محاسبة أو بتحب الأجهزة، رأيك شنو تخش المجال ده وحتقدر تحقق فيه مجال. يمكن مرات هم فعلا بيكونوا ما عارفين بصراحة، لأنه التشويش يا رشيدة حاصل بصورة ما تتخيليها، خاصة لما النتيجة تظهر.
0: بالضبط.
1: فالواحد بيكون ما عارف نفسه يبدأ من وين.
0: ما عارف. عارفة كنت لك أرجع في واحد من المتابعين ده، أنا ما قدر أنساه، كان في حلقة مع هيثم كنا بنتكلم عن القرارات، فقال أنا كان نفسي أكمل تعليمي في مجال الموسيقى، فالأسرة رفضت، فسبت التعليم كله مشيت الذهب.
1: يا رب.
0: يلا ليه نحن يا أخواننا؟ مستحيل اللي أنا عشته في عمري أجي أنا الليلة بيطبق الأخطة لأولادي. خلونا ندي أولادنا المساحة إنه يختاروا المجالات اللي هم حينجحوا فيها، لأنه الوقت ده حقهم ما حقنا. نحن زي ما كنت علينا الإشراف، علينا التوجيه، لكن ما علينا إنه نحن ناخد القرارات.
1: أكيد. وكمان يا رشيد أنا معاكي في ده، ومعاكي في إنه إحنا كأهل ممكن ندي توجيه وندي إرشاد بصورة ما تكون ده هو الكلام النهائي، ولو ما سمعت كلامي ما عافية عليك، وما في رسوم جامعة، وما في الكلام
0: اللي يعني استخدام حق السلطة
1: حق السلطة ذاك. فندي مساحة، الجيل يتغير زي ما قلتي، ما هم نحن ناسنا أساسا ما كنا بنعرف الكليات هي أساسا شنو بتودي لوين. ما لم أنت تخش الكلية دي وبعد كده تتعمق في الدراسة، وإذا مرات عجبتك بتواصل فيها، ما عجبتك شنو ممكن تغير المسار. فهسه هم عندهم براحة إنهم يختاروا بكل صحيح. أريحية وعلى حسب سوق العمل كمان. يقول لك يا أخي أنا حضيع أربعة، طب أنا ها لو طلعت عشان أعمل شنو؟ فبجد محتاجين نديهم مساحتهم. وحابة كمان أقول يعني أولادنا ما هم نسبة ولا رقم أن إحنا بنستناه ويكون مكتوب على ورق. أولادنا عندهم شخصياتهم، عندهم مقدراتهم، عندهم إمكانياتهم، محتاجين إحنا كأهل نقيم ده
0: بالضبط
1: ونقدر ده. الظروف زي ما قلنا هي كانت ما سانحة، هي ما كانت أحسن أو أفضل حاجة بالذات في الفترة في الفترة الفاتت دي. أنا يا رشيدة برضو يعني الأهل هم دخلوا برضو في ضغطة، يعني احنا برضو ما نجحف في حقهم، هم دخلوا في ضغط بتاع الظروف كده ممكن تكون صعبة، لكن ده أن احنا ما عايزين نجي نخلص من أولادنا بعدين مثلا لما ما تكون النتيجة مرضية بالنسبة لي أنا كولي أمر.
0: أعمل البيت حزن.
1: أيوة أنا كولي أمر، وبعد شوية إحنا ما سوينا له وفعلنا له، لكنه أصلا ما بيسمع الكلام وما قاعد عشان يكمل.
0: أنت فاضي.
1: أنت فاضي وإنت براك شايف أحوالنا كيف. أيوة صح، الضغط موجودة والظروف صعبة، لكن ما تقيس يعني ولدك أو بنتك بالظروف دي. خلونا بداية سنة تكون جميلة، بدأ السنة تكون موفقة، بدأ السنة نبدأها بآمال وتفاؤل بأنه الجاي ممكن يكون أجمل وأحلى. وبقدر ما شجعنا أولادنا بقدر ما النتيجة ممكن تكون أجمل وأحلى، بقدر ما أحبطناهم بقدر ما النتيجة المرجوة ممكن تكون أسوأ مما كانت.
0: بالضبط. نعم. بالضبط عارفة. ودي بتدخلنا يا إيناس في نحن المحيطين بينا منه، ونحن اللي بسمعونا الكلام منه، ونحن بنتأثر بمنه، ودي بترجعنا نحن كمجتمع أكتر حاجة ممكن نحن نتأثر بها أصحابنا وأصدقائنا، لو كنا كبار لو كنا صغار، والأصحاب بيمشوا معانا لوين وبصلونا لوين. ممكن أكون أنا فاهمة وأنا مدركة إنه ولدي ده مر بظروف وعندي له الطريقة، لكن إجوا الأصحاب يقول لك لا، ما نحن من البداية قلنا لك ما تعمل كده، ما نحن من البداية نبهناك، وما أدراك من الأصحاب اللوامين، الأصحاب اللي بيقولوا لك الكلمة السلبية أكثر من الكلمة الإيجابية. فعشان كده عارفة لو رجعنا الكلام ده كله بيصب في الصداقة. الصداقة بتلعب دور كبير في إن إحنا فيه هدى. الأصحاب لهم دور كبير جدا جدا جدا جدا جدا جدا في حياتنا وفي واقعنا. ما في زول الليلة ما عنده صديق،
1: أيوة.
0: ما في زول الليلة ما عنده زول بيتكلم معه، وما في زول الليلة ما عنده زول زي ما بقوله بيميل عليه. لكن زمان يا إيناس، أنا ما عارفة أنا كده دخلت لك في الحلقة طوالي، أنت شايفك بدعين المتابعين. هل
1: ما مشكلة، كملي نقطتك وبعد كده نشوف معانا المتابعين.
0: ماشي،
1: تخلوا معانا في الموضوع.
0: ماشي، أنت قبل تكلمتي عن الصداقة، هل مفهوم الصداقة يتغير؟ زمان أنا بعرف، أو كل الناس بتعرف إنه الصديق ده هو الزول اللي أنت بتشوفه كل يوم، هو الزول اللي أنت خلاص كونت معاه علاقة، إن كان جنبك في المدرسة، إن كان جنبك في جارك، إن كان. لكن هسه حاليا الجار ممكن تكون تعيش 5 سنين أنت ما عارف حتى اسمه منه، فكيف يكون في صداقة؟ ممكن زميلك في الشغل زي ما بقوله صباح الخير صباح النور، امسك ورقة امضي، ده برنامج شغلي، يلا خلاص كده الموضوع خلصت. فده كله ادى لانه مفهوم الصداقة يتغير. انت بس سألت سؤال، ايوه انا بقول مفهوم الصداقة يتغير نهائي. الصداقة ذاتها يتغيرت، شكلها يتغير.
1: ما هي المفهوم التقليدي الزمان؟ لا ود الحلة أنا يعني ترعرعت معاه في حتة واحدة، صاحب المدرسة، الجار. فعلا يا رشيد المفهوم الصداقة يتغير. وأنا عايزة يعني الموجودين معانا على الصفحة يعني إذا كنت مؤيد أو مختلف معانا في الفكرة كده يعني شاركنا وقول لنا، عايزين نعرف الليلة ونتشارك في النقطة دي أو في الموضوع ده، لأنه مهم جدا جدا. يمكن إحنا بنأسس صداقات لكن ما عارفين يعني في النص كده بنقعد نفكر، هو صحيح الصحبة دي ما لما بقت زي زمان ولا في شنو الحاصل بالضبط؟
0: عارفة ليه ما بقت زي زمان؟ لأنه حاليا أنا بتكلم من واقع إنه في ناس مصدقين ناس هم بعينهم ما شافوهم، بعينهم ما شافوهم، من دنيا تانية، من مجتمع تاني، من فكر تاني، من عادات تانية. أنا ما ضدها، لكن بقول مفهوم الصداقة يتغير. مفهوم الصداقة يتغير لأنه نحن مستوى الحياة بتاعتنا يتغيرت، لأنه نحن متطلباتنا أصلاً يتغيرت، لأنه مرات فكرك والفي راسك ده الناس اللي حوالينك ما قادرين يفهموا. فالصداقة يتغيرت. الصداقة حالياً بقت عبر الأجهزة، دي بقت 90%.
1: نعم، رشيدة ما تخش لي في محاور احنا بعدين حنتكلم فيها باستفاضة.
0: لا خليني انا ابداها لك. حاليا ممكن تزعلي المتابعين معانا الكثير، انت الصديق عندك منه؟ هل هو جارك؟ لا، ممكن صديقك الموبايل ده، انت عندك ناس مصاحب فيه.
1: تمام، يلا نحن خلينا نترك لهم السؤال ده. الصديق اللي عندك هو منه؟ جارك، زميل دراسة، صديق فعلا قمت معاه من الطفولة، ولا اتغيرت الصداقة عندك تماما؟ يمكن يا رشيدة اللي بيعانوا من حتة الصداقة تغيرت، يمكن ناس يكونوا قدرنا أو أكبر مننا، يعني متأثرين جدا جدا جدا، ما قادرين واقف عندهم حتة الصداقة بالمفهوم التقليدي القديم. ده كان صديقي، لأحنا كنا في حلة واحدة، بنطلع سوا المساء، مشاوير بنمشيها سوا وكده. لكن الجيل الحس حاليا متغير فيه مفهوم الصداقة تماما.
0: أنا معك
1: تماما. فما بين القديم والجديد في حاجة في النص بقت يعني
0: أنا عارفاها الفجوة الحصلة تغيرت مفهوم الصداقة.
1: مفهوم الصداقة
0: تمام،
1: ما قادرين نرجح الكفة لياتول هسع الممكن يكون الأحسن أو طيب. الأجمل أو الكويس. كان أنا ممكن أقول لك يا أخي زمان كانت صداقة حلوة، لا يجي واحد يقول لي زمان الصداقة شلون؟ أنا ما محتاج أقوم أمشي مشوار اليوم درمان وأركب مواصلة أمشي الثورة عشان أمشي أزور الصديق. أنا ممكن عادي أتواصل معاه في رسالة.
0: أنا
1: وكذا دخلنا المحور،
0: كذا دخلنا المحور.
1: يلا طيب، إحنا قبل ما نخش المحور تعال نسوق معانا الأصدقاء المتابعين ونرجع لنقطتنا. وإحنا فعلا لسه على السؤال مطروح، من هو صديقك؟ معانا الأستاذ الرائع علاء الدين حسن بيقول الصديق عنده مكانة براها والصديق وقت الضيق. يا سلام يا علاء الدين، فعلا يمكن دي حاجات احنا يعني عارفيننا وحافظيننا من احنا وصغارين، الصديق وقت الضيق، لكن هل فعلا ده قاعد يكون حاصل بالذات في الوقت الحالي؟ طيب بشوي عطية، حبابك يا بشوي، سعيدين جدا بطلتك ووجودك معنا، بقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم وربنا يباركك كمان يا بشوي. انت يعني اللي بتتعب عشان ما تسمع العربي السوداني، كي اتمنى انك تكون يعني بشوي خلاص.
0: لا بشوي خلاص
1: يعني تكون خلاص كل الكلمات بقت عندك واضحة ومفهومة. بقول كمان أمي
0: أيوة،
1: صباح صباح صباحكم نور، صباحك نور عليكم حبابك يا صديقنا الغالي، وبنسعد جدا بطلت كل الأحباب وكل الغاليين في صباح بلدنا. كمان بيرجع بيقول لنا الصديق هو السند في كل خطوة إذا كانت جميلة ولا سيئة.
0: طيب معك إبراهيم بيقول صباح الخير، معانا الصديق الصدوق صلاح، يا صباح الخير عليك يا صلاح، بيقول صباحكم زين عساكم طيب، ألف مبروك لأولادنا الناجحين،
1: وحار لك
0: وحرد لك لكل واحد لك ما حالف التوفيق، أكيد السنة دي سنة نجاح لك وعليك الاجتهاد، وأكيد النجاح عنوانك. بجد يا صلاح نفس الكلام نفس الكلام، يعني دي ما النهاية، دي تجربة تأخذ منها الصح، تتقوى منها وتخطط منها صح وتمشي لقدام. معانا قدورة والناصر، يا صباح الخير عليك يا قدورة، بيقول صباح الخير وصباح البلد العظيم، وصباح الأخوة والصداقة القوية، وصباح الرضا بالمقسوم، وصباح يوم جديد مليء بالفرحة والسعادة وأمل بكرة الجميل، وصباح كل طاقم راديو سمر اللي بيزعدنا بطلة الأخوات المتمكنات الرائعات. طبعا يعني أنا بس تنكد عشان
1: تقري الحتة
0: أقرأ
1: يا سلام يا قدورة.
0: طيب بطلة الأخوات المتمكنات الرائعات المشبعات بالثقافة العالية، وسماحة الطلة في رقي وهندام وجمال، سماحة أهل السودان، أختنا إيناس والأخت الرغية والأستاذة رشيدة، متعوكم الله بالصحة والعافية، حلقة جميلة وكاملة بصفات الصداقة والأخوة، وزي ما يقال رب أخ لك لم تلده أمك، يكون صديق وأخ ورفيق تجده حين تتكدس بك الحال، تجد
1: تنتكس بك الحال،
0: تجد يغف بصدق في الشدة، ومن يراه يحسه أخوك شقيقك من لهفته عليك، وأحيانا يكون أكثر من رجولة من الأهل، وتمتد الأخوة والصداقة إلى أبعد، وتتصاهر الأسر بينهم ويصبحوا بدل أصدقاء أهل ونسايب، وتظل الصداقة للأبد. نشكركم أحبتي طاقم الراديو، عبركم أحيي كل الأهل المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بغرية الحمادة بالجزيرة وغرية الجوز، وتقبلوا تحيات الزوجة مزاهر والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل ودي واحترامي وتقديري، وأتمنى من الجميع
1: بالدعوات
0: الصالحات تصاحبني وأنا مريضة الأيام دي. الله وشكرا يا قدورة، ألف ألف ألف ألف مليون سلام عليك، وأنا أنا أنا بوعدك إنه أخدتها كده في الجروب بتاع الشغل، ونتوجه كلنا بالصلاة،
1: ندعي من
0: أجل إنه ربنا يمد يده، والرسالة الجاية تقول لي أنا بقيت كويس وقلوبنا معاك، المواضيع بقت هي دي صداقة. على فكرة نحن عندنا أصدقاء، منهم صلاح، منهم قدورة، منهم
1: بشوي
0: الزنجي، جمال ويلسون،
1: فضل
0: الناس اللي نحن ما شفناها بعيوننا، لكن بقوا أصحابنا وبقينا بنحس بينا وبحسوا بينا. وأنا واصغة، أنتم ممكن تكونوا من قعدتنا الليلة بتقول رشيدة دي ما ياها رشيدة بتاعت كل يوم، ممكن واحد يحس يقول كده، ممكن ينزل ليلة ما ياها، ممكن الليلة تفرحاني، ممكن بتحسوا بالحاجات دي، فده معنى الصداقة ومفهوم الصداقة اللي تغير.
1: يا قدورة يعني بجد ألف سلام عليك، ربنا يواليك بالشفاء، وإن شاء الله رب تقوم بخير وبعافية وبصحة، وطمننا عليك يعني في كل حلقة، طمننا عليك ويعني حابين نسمع أخبار جميلة عنك. بيقول كمان الزنجي، بيقول صباح الخير للبيت الكبير والأسرة الثانية راديو سمر، الصديق بيبقى أهل نعمة، لكن ما كل من قرب منك يستحق مكانة الأهل، المواقف هي اللي بتحدد المعدن، والزمن بيكشف الحقيقة. وأنا محظوظ إنه الحياة عرفتني على ناس تجاوزوا حدود الصداقة وبقوا أهل بحق، ومنهم الأخ والصديق البشمهندس ساردس والأخ والصديق الدكتور سامبو أليم. كونوا بخير دائما أينما كنتم. فبعض الأصدقاء لا تقاس قيمتهم بقرب المسافة، بل بمكانتهم في القلب.
0: يا الله عليك
1: الزنجي، صباح الخير عليك وأهلا وحبيك في البيت الكبير زي ما أنت قلت. وبجد تحياك أكيد موصولة للبشمهندس ساردس ودكتور سامبو، وصداقة جميلة بنفتخر بها يا رشيدة لما نعلن عن ناس فعلا لهم تأثير كبير كانوا في حياتنا. دي حاجة جميلة جدا جدا. والليلة من خلال رسالة الزنجي، إذا عندك أي صديق يعني افتقدته فترة طويلة أو ما عارف أخباره أو حاب تفتخر بالصداقة اللي كانت موجودة بيناتكم والعلاقة الجميلة اللي يعني تعدت حدود الصداقة وصلت للأهل وبقت نعمة، يعني في الحالة دي بقت نعمة. فحبابك وحباب كتاباتك ورسائلك اكتب لنا، وإحنا بجد حابين كده نستشف يعني حاجة جميلة وصداقات ممكن تكون حتى تكونت في راديو سمر. يعني بنشوف في ناس من المتابعين بيسألوا وين فلان، إحنا مثلا عندنا بالزبط. زمن ما شفناه
0: في ديسكفر كان بيزعل من خير ريان.
1: أيوة
0: يعني كم أيوة يعني الناس تكون الصداقات، عشان كده قلت لك مفهوم الصداقة يتغير. بقى في مجالات كثيرة ممكن تكون منها صداقات. ويا إيناس النقطة اللي كنتيها معلش أنا دخلت فيها طوالي لأنه عجبتني عايز أختفى منك.
1: ماشي.
0: جميلة جميلة بجد. خلي الحلقة دي رغم إنه إحنا مجهزين محاور جميلة جدا، لكن أدي المتابعين مساحة إنه في الظروف دي لو عندك صاحب أنت زي ما أنت كنت ما عارف مكانته، حصل موقف زعلك منه، عايز تشد به، عايز تقول لي شكرا لك، اكتبها. قول يا صديقي فلان انا بقول لك شكرا لك عبر الراديو، وخلي الشكر بدل ما يكون بيني وبينك خليه يكون
1: في اطار عام
0: اسمعوه ناس كتير، يتشجعوا انه لو هم لمجرد سمعوا انه هم في زعل بينه وبين الناس يكون بوابة إنه الناس تصالح، خصوصا إحنا طالعين من حرب حصل فيها القيل والقال كمجتمعات،
1: حصل فيها شرخ حتى بين العلاقات اللي ممكن كانت يعني الناس بتحسها معقول فلان وعلال تاني ما رجعوا زي زمان. بالضبط. يعني بجد حصل شرخ في العلاقات بما فيهم الصداقة اللي ممكن تكون كانت أقوى ما يكون، تعدت حدود اثنين وصلت كمان للبيوت زي ما قال قدور ود ناصر. وبجد حاب أشكرك يا الزنجي على يعني الإطراء الجميل للبشمهندس ساردس وكمان للدكتور سامبو، ربنا يحفظهم وربنا يديم المحبة بيناتكم، ويا رب تكون صداقة زي ما بيقولوا تمتد لسنين وسنين جاية إن شاء الله. أدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة وصباحكم عوافي. بيقول الصداقة هي إخلاص ووفاء لمن يعرف حقها ويحافظ عليها.
0: الله، دي عارفة ده المحور الأساس اللي حيتبني عليه الصداقة ومفهوم الصداقة. أيوة. ومعنى الصداقة. معك فيصل عبد الله بيقول كيف حالكم؟ نحن بخير يا فيصل، ومنتظرين أكيد منك مشاركة أكتر عن الصداقة واللي تغير فيها شنو، والصداقة ممكن توصلنا لوين، والأصحاب ممكن يوصلونا لوين، هل ممكن يكونوا بدل الأهل، هل ممكن يكونوا أسباب للنجاح ولا أسباب للفشل. وفي محاور جميلة مخبية جوا، رأيك شنو نخش فيها كده طوالي على قدر يا إيناس.
1: طيب يا رشيدة.
0: أيوة.
1: أنا عارفاك عايزة تخشي في المحاور، لكن في رسالة أنا بس حابة أرجع عليها تاني، خليني بس كده أشوفها
0: لو منو أنا لو أقدر أساعدك فيها.
1: ثواني أشوف تقريبا بعد قدورة. في زول قال إذا كان حاجة كويسة ولا سيئة.
0: أيوة، قال صديق أيوة ده أوميجا، الصديق هو السند في كل خطوة إذا كان جميل ولا سيء.
1: أيوة، خلينا نبدأ بيدا.
0: طيب ده بيدخلنا في المحور الاعتماد الكامل على الصديق. ممكن تعتمد على صديقك اعتماد كامل هل المحور ده بيجي بنفس النقطة اللي انت دايرة ولا انا مشيت لمحور تاني؟
1: ايوة احنا عايزين نشوف لياته مدى انت معتمد على الصديق ده لدرجة انه هو قادر يجيف معاك في السراء والضراء، في الكويس وفي الكعب، في الفرح وفي يعني كل ده. هل ده يعني فهمت من رسالة أمي؟ فهمت النقطة دي أنا.
0: وأنا
1: هو السند في كل خطوة إذا كانت كويسة ولا كعبة.
0: وأنا ممكن أخذ كلامه ده بمحور تاني. إنه أيوة هو أصلاً لو ما وقف معاك في الحاجة الكويسة ولا الحاجة الكعبة دي هي شنو؟ ظروف سيئة مرت بك. ظروف سيئة مرت بك دي أصلاً هو لو ما وقف معاك أنت ما بتقدر تطلق عليه لقب صديق.
1: نعم.
0: يعني انت ما بتقدر اصلا هي الصداقه انت بتديها لمنو، والصداقه مفهومه شنو ده احنا ما دارين نتكلم فيه لانه معروف. لكن هل كل زول انت بتتواصل معاه هو صديق؟ لا، ما كل زول بتتواصل معاه هو صديق. الصديق ده هو اللي انت بتتكلم معاه بأريحية زي ما بيقولوا دائره الامان اللي انت بتتكلم فيها بدون حدود او بتتكلم فيها بجوا قلبك. لكن لما الصداقه دي تتحول لاعتماد كامل وتاخذ منحنيات، انا ما جاي الليله اشيد بالصديق الكويس لو كل الاحترام وكل التقدير ونعمه كبيره جدا يكون عندك صديق كويس. لكن في انا جاي اتكلم او افتح ابواب عن الصداقه الممكن زي ما كنت توديك لوين، تمشيك لوين. حتى يا ايناس في الصداقه دي عارفه في مثل بقول لك الدب اللي قتلت صاحب عشان بتريده، يعني الدبة دي شافت قالوا دبانة كده في وسيدة فدائرة تطرد الدبانة دي فراحت خبتاه بيدها فمات. يقولك دي الدبة من تري صاحبة لما كتلته. نفس الحكاية، نحن عندنا صداقة ممكن تلغي شخصيتك، صداقة ممكن
1: تطلع أحلى وأجمل نسخة منك
0: جميل جدا تدعمك. لكن في صديق بدون ما أنت تحس بتبقى أنت مجرد ظل ليه. ليه؟ لا ممكن يكون لبغ في الكلام، بديك افكار جديده عليك، بديك يفتح لك ابواب، فتلقى انت اوتوماتيك انت اطفيت بقى ظاهره. ودي قاعد نلقاها كتير لو كان في شباب او في الشريليات بالذات بتحت الاولاد والبنات، بتلقى في الشخصيه البارزه زي ما بقوله المسكة كل الخيوط في يدها،
1: المتحكم والمسيطر.
0: أيوة في الصديقة اللي عارفة أنه في المرقة يحلي لك المرقة ويقعد. أيوة. ده خليه، أنا ما بتكلم على ده، ده جوكر كده زي ما بقوله في كل حاجة، بحركة الترابيزة زي ما بقوله، ما بتاعت كوتشينة أنا لكن بسمحت من أولادي. عارفة، لكن أنا بتكلم على الصديقة الحقيقي، هو من جوه قلبه صديق بريدك لكن بيلغيك. بتلقى نفسك معتمد عليه واعتماد كامل في قراراتك. ما بوضح لك الصورة يا إيناس اللي أيوة. أنا وإنت أصحاب، ما بتوضح لي الصورة لكن بتاخذ القرارات بدلي. وده فخ كبير جدا تحت مسمى الصداقة.
1: أيوة.
0: وأنا بلقى إنه بكل الصغة أنا بجي بقول لك خلاص إيناس قالت كده، ده اتمسح وده لا، أنا عارفة بتريدني أصله، مستحيل تقول يلا هنا. عارفة كان أستاذ زيمان قاعد هنا قال كلمة جميلة جدا في الحلقة لما كان بيتكلم عن العواطف والمشاعر، قال مشاعرك 100% أديها لي ربنا.
1: لما تكلم عبود.
0: أستاذ عبود، أيوة أستاذ عبود كان مع أستاذ زيمان في الحلقة.
1: نعم.
0: قال مشاعرك 100% أديها لي ربنا،
1: والثقة
0: 100% أديها لي ربنا. أنا هنا صديقك ما بقول هو سيء، لكن بقول انتبه إنه صديقك الامتيازات اللي عنده مش انت ما اديك لانك تكتسبها، لكن يجودك انت بيوراه. دي نقطة خطيرة جدا ونحن بنشوفها. يقول لك يا اخي فلان ده ماشي مع ده، يلا ماشي معاه. انتبه للنقطة دي، انا عايزة اوصلها، ما عارفة قدرت اوصلها ولا لا. مرات صديقك ده هو عنده امتيازات ما عندك.
1: أيوه.
0: انت بصداقتك بهم ما بتكتسب الخبرات اللي عنده لكن بتتبعه.
1: أيوه.
0: وتتبعه دي يمشيك لوين؟ بتبقى مجرد ريموت في يده، شمال شمال يمين يمين فوق فوق تحت تحت، تعمل فيك الدايره. ولو سابك انت بتحس حياتك فاضيه. وممكن الصداقه تلهيك، في ناس الدنيا بتفرقهم لمجرد انه صاحبه اخذ قرار تاني وسابه، تلقوه يتحطم، يقول لك الزول ده يتغير من يوم صاحبه سابه. سابه ليه؟ مش عشان هو سابه، لأنه وبالذات في مجتمع أنا ده، أنا سافرت، أنا زوجت، أنا مشيت خلاص، بقت عندي حياة. تلقى الصديق ده هو عارف طرق المشي فيها، لكن التابع له بيتأثر أول ما ده يختفي.
1: نعم، وده التأثير السلبي اللي بيكون التأثير السلبي اللي بيكون في الصداقة. بالضبط. يعني أنا مجرد ما فقدت زول أنا بحس حياتي خلاص وقفت، ما قادرة أتحرك، ما قادرة أخذ قرار لأنه هو مسؤول من الحاجة دي. أنا حتى بحس في المجتمع أنا ما قادر أتكلم لأنه هو اللي كان بيتكلم عني، هو اللي كان بيقدمني، هو يعني خلاص
0: كفر بتاع الأمان.
1: أيوة، أقعد أطلم على خدي زي ما بيقولوا أخواننا الجميلين، وأندب على حظ أنا تاني عمل 200، أنا تاني القليل زول ممكن يقدر. أنت فاكر إنه الزول ده فاهمك لدرجة إنه هو ممكن يتكلم عنك، 200 أنا تاني القليل زول يقدر يفهمني كده، في حين أنه أنت ما فاهم إنه أنت تلغيت.
0: دي صداقة غير صحية على فكرة.
1: أنت تلغيت، بالزبط. أنت ما تقدر تتكلم، أنت بالزبط. ما قادر تتحرك تمشي. مش يعني أنا الليلة مش عشان هو سابني أنا خلاص قعدت في البيت، ما قادر أتحرك شيء، ما قادر أشتغل، ما قادر يعني أخطو خطوة، لأنه هو خلاص أنا حسيت بروحي أنا معلق فوق كده، لا قادر أقع في الأرض، لا قادر أمشي خطوة لقدام.
0: ودي بنلقاها عند البنات أكتر. عارفة دي بنلقاها عند البنات
1: بالمناسبة يا رشيدة، حتى الشباب برضو بتأثروا بيها.
0: يعني أنا متخليه الأولاد
1: يكونوا انطوائيين،
0: عندهم شوية جمود في عواطفهم، بيعرفوا يكفلوها، لكن البيت لو ارتبط مع صاحبتها زي دي، وصاحبتها كانت الشخصية عارفة اللي بتجي داخلين ماشيين مع بعض، لكن هي اللي بتلز الباب وتدخل قدامك، ها يلا دي لو اختفت انت ما حد عارف تلز الباب وتدخلي براك. ودي دي دي دي, دي نوع من الصداقة، وبيحب على فكرة، ما بقول لك انه جاية غلط، لا بيحب، بحب الصداقة دي بتجي. يلا في نوع تاني يا إناس من الأصدقاء، أنا ما بعرف هل أنا أخش لك فيها ولا لا، الاعتماد الكامل في اتخاذ القرار. حتى نحن أصلا بنتكلم على الدراسة كويس، إنه طيب أنا ها صاحبي قال لي أخش الكلية دي، صاحبي دي قرر الكلية دي ونجح فيها. لا، أنت صاحبك قرر الكلية ونجح فيها، ما ضروري إنك أنت تمشي تخشها، ما ضروري انك انت تمشي في خطواته، لانه انت شخصيه وهو شخصيه، انت عندك ليك افكار وليك طرق انت بتمشي بيها، والتاني عنده له طرق وعنده افكار بيمشي بيها. عارفه دي النوع من الصداقه بتخليك الاعتماد الكلي عليها. في نوع تاني من الصداقه صعب جدا، بتاخد جانب كويس وبتاخد جانب صعب جدا، صعب صعب، اللي هو شنو الصديق، ودي موجوده عندنا بكثره، اللي هو شنو الصديق الممكن ياخد مكان الأسرة. ودي مكان الأسرة في شنو؟ عارفة دي بتجينا في مرحلة المراهقة، الصديق اللي بيسيطر على، الصديق اللي يلغي أسرتك، تبقى أسرتك دين مجرد، وبيتكم ده مجرد المكان اللي انت بتنوم فيه، مجرد المكان اللي انت بتقعد فيه، علاقتك مع أمك وأبوك بقت في حدود، علاقتك مع أخوانك في حدود، لكن الفاهمني منه حقيقي فاهمني أصحابي. الصديق اللي بيلغي الأسرة، وده خطر جدا. وبرضو نحن هنا ما بنقول الصديق ده سيء، ولا بنقول عنده سوء نية ناحيتك، لكن بكفيك من الأسرة.
1: أيوه.
0: ودي الكارثة اللي نحن واقعين فيها يا إيناس كمجتمع سوداني، عندنا الصداقة ما قعد تاخد، الصداقة ما أخذ حيز أكتر من الأسرة.
1: أيوة.
0: من علاقتك في الأسرة، الليلة البيت بتقول كل أسرار لصاحبتها، لكن ما بتقول كل أسرار لأمها.
1: حتى يا رشيدة يعني، وبالمناسبة دي حاجة صعبة صعبة جدا جدا، يعني أنا كون أخذ الصديقة وتاخذ المكانة، يعني أول استشارات المفروض حتى ممكن تديها لك الأم الخاصة وكده، تخديها من صديقتك، مرات بنقع في فخ الحاجة دي.
0: ده يخليني أسألك يا إناس، أنت كأم عندك ولد وعندك بيت، وأسأل الناس اللي بتابعوا، شنو هو السبب اللي بيخلي أولادنا وبناتنا يميلوا لأصحابهم أكتر من يميلوا لنا نحن جوا البيت؟ هل قسوة مننا، ولا نحن ما قدرنا نفتح بوابات الصداقة؟ فتحين بوابات إنه بأكلك بلبسك بشربك، ده مصروفك، ويلا أعمل كده ما تعمل كده، أعمل كده ما تعمل كده، لكن ما قدرت أخش جوا ولدي، ولا من أول مرة ولدي عمل غلط أو بتي أنا اديته النهر الجامدة ديك، ونزلت على الخصومة وما فهمت هو عمل كده. السؤال ده الناس ترد عليه انت لانه بما انه انت ام وعندك ولد وعندك بنت تقدري تاخدي الموضوع ده من ناحيتين. انا كيف اكون صداقه مع بنت وكيف اكون صداقه مع ولد وده لو ولادي انا اعمل كيف؟
1: رشيدة بالمناسبه هو سؤال ممكن يكون صعب وفي نفس الوقت هين جدا انه نحن نرد عليه. واذا انا غايته كإناس انا بشوف في نفسي انه نحن ليه ما قادرين كامهات نكسب صداقه عيالنا اذا كانوا اولاد ولا بنات, لانه نحن اساسا ما مشبعين يا رشيده بالثقافه دي مما نحن قمنا. لا لقينا اماتنا كانوا كده, لا لقينا حبوباتنا كانوا كده, لا امي كسبت من حبوباتها ده ولا انا قدرت اكسب ده من امي, وبقينا ماشيين في الوتيره دي. ما عندنا ما شفنا في الأسر كانت في صداقات بتنشئ بصورة صريحة غير إنه كانت بتكون في ونسات وقعدات عادية تطرح فيها مواضيع عامة, ولما نجي في الخاص كل زوج شنو بياخد على جنب, فده كان بيكون عادي في الأسر. لكن أنا شخصيا كإناث حاولت أغير المفهوم ده, يمكن أنا قدرت أواكب مع التربية الحديثة شوية والظروف اللي أنا بقيت فيها خلتني أنه أنا لازم محتاجة أكون أكسب الاثنين أم وأب, وكمان أكون صديق وأقرب زول ممكن يكون لأولادي إذا كان الولد ولا البنت. قدرت أنجح جدا في أنه أنا أكسب صداقة البنت. احتمال الكيمياء بيناتنا كانت يعني كويسة وجميلة والظروف تحت كده. القرب الشديد اللي كان بيناتنا خلتنا انه حتى ما احس انه انا يعني زولة كبيرة. خليكي بغض النظر عن انه انا اكون علاقة الدم اللي بيناتنا انه انا ام ولا هي بنت, حسيت بانه في زول انا بقدر احس او اشعر معاه بالامان. بالرغم من انها هي صغيرة مني شديد, لكن أيوه. حسيت بانه يعني بجد في حاجة ممكن تجمعنا. اتنازلت تماما عن الترفع الشديد اللي بيخليك تكون في المقام اللي بدي الأوامر والسلطة المفرطة اللي بتخليك يا بيت اتخطيت حدودك في انك تفتحي الموضوع ده قدامي.
0: أيوة هذه النقطة اللي أنا عايزة
1: خطيتي في حدودك في إنك تفتحي نقطة زي دي قدامي. أيوة. كيف إنك أنت أنا شايفاكي بقيت جريئة الأيامات دي, بقيت تتكلمي في حاجات ممكن تكون صعبة. ليه؟ كيف إذا ما بقت جريئة معي, إذا ما قدرت تفتح أبواب كانت مقفلة معي, كيف حتقدر تطلع وتفتحها مع ناس تانية وأنت كنت كأم تحسي بالأمان إنه بنتك دي قدرت تلقى معلومات كافية, قدرت تلقى فعلا زولة تقدر تمسك بيضة تطلعها لبر أمان. فنحن محتاجين نبدأ بيضة, محتاجين نكسر الحاجز ده ونكتسب صداقات جميلة وجديدة بيني وبين أنا عندي صديق هنا بيجاي عامل لي شوية ربك بقول لنا نطلع فاصل, خلينا نطلع فاصل ونرجع نواصل, خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.
2: نتكلم ونتعلم, نتناقش ونتصالح, نفضفض لبعض, نشيل هم بعض, نسمع بعض بكل محبة واحترام, نصل إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.
1: رجعنا من جديد أصدقائنا المستمعين, وكمان شفتوا كيف إحنا بقول أصدقائنا المستمعين ويعني بجد فعلا أصدقاء موجودين وقت الشدة, بالذات لما تكون الحلقة موجودة وينادوا أو يتاقوا أصحابهم وكمان يكونوا موجودين بالمشاركات الجميلة. يسعدنا جدا جدا فعلا تكون دي مساحة بتاعت صداقة تنشأ بيناتنا وتكون يا رب على مر السنين والأزمان بوجود راديو سمر. إذن أهلا بكل زول انضم لنا, وحباب كمان كل زول يعني شارك وأضاف. وسعيدة جدا يا رشيدة بصراحة. كان قبل الفاصل سؤال ويمكن أنا أديتك نقاط منها.
0: أديتني نقاط أنا, بس عندي نقطة الحلقة تحولت. أنا يا ناس عايز أسألك سؤال, خلينا أقوله وإنت لك مطلق الحرية ترديه ولا ما ترديه. أنت كأم وكنت كلمة جميلة جدا إنك قدرتي ترفع مستوى الصداقة مع بنتك شوية, كأم في سنك وكبنت عندك بنوتة في مقتبل الحياة خلاص دخلت مرحلة إنه تتعرف على أولاد ممكن تحب ممكن تكون صداقات. أنت كأم ليتمدى جواك ممكن تتقبلي خطأ بنتك تحتويه؟ وصلك السؤال؟
1: طبعا
0: أيوة. كأم في السن الكلام شوفي أنا جيلي خلاص أولادي وصلوا مراحل ودخلوا بيوتهم, أنت لسه في الجيل الوسط اللي هو حاليا نحن عايزين حقيقي دي الركازة بتاعت بناء السودان.
1: رشيد عارفة
0: أيوة ليتمدى أنت كأم, أنا بتكلم على محور البيت عشان كده أنا رميت لك من البداية لأنه أنا عندي أولاد أنا ما عندي بيت.
1: أيوة.
0: المجتمع عندنا بحاسب البيت, لكن أنت كأم ليتمدى عندك الأم عندها قابلية إنه تحتوي أخطاء بنتها لو كانت هي السبب فيها, لو كانت هي ما السبب فيها. وحأرمي لك محور كده جانبي أخديه, كيف أنت كأم بتقدري تعالجي الغلط ده كويس, وكيف لو تعرضت له غصبا عنها. أحدد لك نقطتين وانت تتكلمي في الموضوع كله. حاليا يا إيناس عندنا نقطة اسمها المخدرات في السودان. أيه. وللأسف عندنا بقى بنات
1: جداً جداً.
0: بقى في بنات بتعاطوا وبقت في علاقات مفتوحة.
1: نعم.
0: لحاجات مادية لمغارنات أنا دايرة ألبس وأكل وأشرب والبنت فيه. لأنه دي الحياة ودي الدنيا وكل الناس ممكن تعمل كده وعادي وفي حلول و و و و أنت كأم وأم بيت كيف هتقدري تهندلي الدنيا دي معاها, أو كيف تقدري تحمي بيتك, أو كيف تقدري تجيفي مع بيتك وتوجهها للصح وتقدري تستوعب كل الكلام ده. لأنه أنا لو كان في زمني لقيت بيتي عمل لي علاقة أوبن مفتوحة أنا ممكن أكون عندي وجهة نظر, لكن أنت كأم ماشي في جيل قدامي وفي وضع مختلف, وخصوصا أن إحنا في الفترة دي خلينا نكون صريحين اندمجنا مع مجتمعات مختلفة عننا, شفنا منهم الصح وشفنا منهم الغلط.
1: أيوة.
0: فبقينا مزبزبين في النص, بقينا ولا عارفين هل ده تطور ولا هل ده حقوق ولا هل ده ولا أولادنا بيقوا في النص كده, خصوصا أن إحنا كمجتمع سوداني كنا قفلين على أولادنا كده. يا ناس تتكلم أنا حاسكت.
1: طيب يا رشيدة بالمناسبة سؤال برضه أنا برجع بقول لك مهم, لأنه ده أساس العلاقة اللي ممكن تنشأ بينك كأم وبين بنتك. الخطأ مرات إحنا زمان كنا بنعاقب على أساس إنه الخطأ ده كيف هو أساسا حصل, والعقاب ممكن يكون مش عقاب كيوت زي هسع, بالعكس العقاب زمان كان ممكن قاعد يكون صعب جدا جدا. أول حاجة باعتبار إنك أنت بيت أصلا, وتاني حاجة المفروض ما يحصل منك حاجة زي كده.
0: أيوه.
1: العقاب ممكن يكون إنك تتحرمي من المدرسة, إنك تتحرمي من المناسبات, المهم يزوجوكي. ده كان أنواع العقابات الممكن يعني بتتمارس في وقت من الأوقات.
0: يقص لك شعرك ده تقول أكبر عقاب ممكن يعملوا لك عشان تاني تعرف تمرقي.
1: لكن بالمناسبة حس أقول لك يا رشيدة حصل الطفرة في التفاهم ذاته ما بين الأم وبنتها, بين الأب وولده. زمان برضو إذا جينا مسكنا بجانب الولد ممكن الولد ده يدق بالعكاز, يعني بجد كان في حاجات ممارسات كده صعبة جدا جدا ممكن تحصل من الأسرة عن البيت. زي ما قلت أتكلم لك بجانب البيت أنه أبسط حاجة تحلق شعره, أنا تحلق شعري تاني حقدر أطلع مشوهن
0: بالضبط عشان ما تحومي
1: أما عشان ما حوم تاني أو عشان تاني إذا أصلا الخطأ ده كبير ولا صغير يتكرر منك أنا تاني ما عارفة بعد كده الكام ممكن يحصل شنو, بس خلاص بعد كده يعرس لك وانتهى الموضوع. كأنما إحنا كنا يعني الحلول كانت على أساس الخطأ, بننظر للخطأ لكن ما بنعين للشخص لا ما بنعين للزول, انا ما بعين للبيت ما بقدر بيتي لكن بقدر الخطا اللي هي احدثته.
0: أيوة أيوة.
1: يعني انا هنا ما مهم عندي البيت.
0: أيوة.
1: لكن مهم عندي الخطا اللي هي ارتكبته ده. لكن انا كإناس بتعامل بانه الخطا حصل لكن انا ما بتعامل معاك على اساس الخطا ده. انا بتعامل معاك كأنتي شخصية, انت زول, انت كيان, انت بنتي. مهما كان الخطأ ما حيغير من من من الحقيقة دي.
0: أيوة.
1: لكن احنا محتاجين في حالة زي دي نهدأ ونتفصص الخطأ ده ذاته نشوف هو جا من وين.
0: الله.
1: ليه؟ لأنه إحنا ممكن نلغي الخطأ لكن ما حنقدر نلغي. أنا ما حقدر ألغي إنه دي ما بنتي.
0: أيوة.
1: ما حقدر ألغي إنه دي
0: بجد يا إيناس، بجد يا إيناس أفرطيني بالردة، أبهرتيني بالرد إنه أنا ممكن ألغي الخطأ لكن ما ألغي بنتي.
1: أنا ألغي الخطأ لكن أنا ما حقدر ألغي بنتي. وتاني حاجة أن إحنا كنا اللي بنتحمل المسؤوليات بتاعة أخطاء أولادنا.
0: أيوة.
1: ما بنديهم مساحة إنهم يتحملوا مسؤولية الخطأ الحصل ده. وحاجة تانية أن إحنا كنا بنشوف حجم الخطأ هو ممكن يكون قدر شنو. كنا بنتعامل بمستويات يعني ده خطأ صغير لكن أنت الليل عملت حاجة كبيرة ما حتغتفر. شنو هي الكبيرة؟ قتلت زول، حتى القاتل ذاته ممكن بتحصل مغفرة يعني بحصل تسامح بحصل المهم يعني في حاجات بتشيل الجرم الكبير ده. فأنا بجد عايزة إنه إحنا كأمهات كأسر ما نحجم أولادنا بالخطأ الحصل. هم في مقتبل طريق زي ما قلتي ولسه بيتعلموا، وأنا حتى ذاتي في عمري أنا لسه بتعلم. فأنا إذا الليلة جيت أخطأتها طيب بتحت حاسبني على شنو؟ على عمري، على كبري، على المفروض الخبرة المفروض تكون عندي أنا ما أعمل الخطأ ده ولا يعني هي المفروض تحاسبني على شنو بالضبط؟
0: أيوة يا إيناس غايتو أبدحتي في أبدحتي في الرد، أبدحتي في الرد في نقطتين إنه أنا ممكن أدارك الخطأ وأشيله وأنهيه وأقفل بابه، لكن ممكن
1: أقفل
0: باب بيتي وعلاقتي ببيتي. وليه أنا سألت السؤال ده؟ لأنه يا أخواننا نحن حاليا بناتنا والصداقات، على فكرة نحن ما طلعنا من الحلقة، الصداقات الممكن تدمر أولادنا بقت موجودة. عارفة في شنو؟ في نحن في ظروف صعبة وبنعاين أولادنا بعينه للدنيا، ونحن بنعاين. وأنا ما بحب أقول هنا يا إيناس، على فكرة خليني نرمي لأبعد هنا، حتى النساء، حتى الوحدة المزوجة وحتى الراجل المزوج، حاليا الظروف اللي احنا مرين بيها والأصدقاء فتحت بوابات، لأنه بيجوا يدفعوك للغلط ويفتحوا عليك أبواب إنك تضيح فيها. وما بقول لك ضيعان يعني، لكن بيحلوا لك الغلط.
1: أيوة الغلط يقدموا لك في طبق من ذهب.
0: لا أسهلوا لك.
1: أيوة.
0: يا إيناس خليني أبدأها لك من فوق وارجع لتحت لأولادنا. لكن أنا في رسالة هنا طبعا من جبال لازم أقراها. في رسالة بتاع الصلاح، طبعا صلاح كتب كلام جميل جدا، بيقول عنوان الحلقة جميل جدا، في مغولة قال الأخ رشيد موجودة في ذهني حتى الآن، قال قل لي منو أصحابك أقول لك منو أنت. يتخيل زول يقول لك أنت منو من خلال أصحابك، عشان أصحابك ديل هم عنوان حياتك ونجاحك في الحياة. خلي النقطة دي. قال أنا بجد كانت عندي صاحب وكان صديق حقيقي، بس الزمن جار، أنا بجد في مكان وهو في مكان تاني خالص، بس له كل الاحترام والتقدير. يعني شكرا لك بجد انك انت متذكر الصداقه دي. قال اسمح لي اقول انا في الوقت الحالي الجميع اصدقائي، لكن بجد عندي اخوان لقيتهم هنا في الغربه، بيقول لي سند في كل شيء، حقيقه ما في كلمه توصفهم ولا شكر يكفيهم. انا هفضل ممتن لهم طول ايام حياتي، والله يقدرني ارد لكم ولو قليل من الحب والصدق. يعني دي الصداقة بمعنى الصداقة. قال حابي أشكر أستاذ سيرند عبدو، هي بالنسبة أخت وأم وسند، وكمان أقول لها ربنا يعزيكم في انتقال
3: شقيقه.
0: قالوا كمان الصديقة الحقيقية الباشا المهندسة أو المصمم الخطيبة الأستاذة
3: ويني وين عبد الرحمن.
0: وين عبد الرحمن يا صلاح، طبعا انت لما كنت الكلمه دي انا كنت هرجع لك لمحور الزوجه هي شنو والخطيبه هي شنو. كويس انك اداركتها. قال بالنسبه لباقي الاصدقاء انا ما قادر اقول كلمه توصف حبكم وصداقتكم، بحبكم جدا، الله يديكم الصحه والعافيه، وكمان شكرا لصداقتكم راديو سمر، وشكر خاص للاستاذه الشنداويه الام والاخت والاستاذه رشيده، وكمان الف شكر للجميله والنابغه والانيقه ايناس. يعني أنا حبيت إني أنا أقرأ
3: رسالة صلاح.
0: رسالة صلاح يعني كلام فيها كلام جميل، إنه إنسان يكون متذكر صداقة انتهت وبنى صداقة في غربة وبيمتن لناس فيها وباني صداقة عبر ناس اللي ما شفتهم أو ما تلاقيت معاهم مباشرة. ده بيرجعني ينصل لنقطة إنه كل واحد من الأصدقاء الثلاثة أو الثلاثة مراحل القالة صلاح دي إنه كل صديق له حدوده، كل صديق له البوابة اللي أنت بتدخله فيها، وكل صديق له المعزة الخاصة في القلب. ده بيدخلني ناس في النقطة بتاعة الصداقة بين الأم والبيت. ليه؟ لأنه نحن في ظروف بتاعة حرب، في ظروف فقدنا فيها العائد المادي، ونحن قاعدين نتفرج في العالم وشايفين العالم بيعمل برا شنو، وشايفين المقاييس بيجوا يسوق بشكلك وبالعندك وبلبسك، وبناتها دارين يلبسوا، أولادنا دارين يلبسوا، والأصدقاء حوالينهم. أنا ما بتكلم في الأصدقاء الجيدين زي ما بقوا قالوا أستاذ صلاح الله يبارك لك في أصحابك، بتكلم في الصديق اللي بيسهل لك الغلط ويقول لك عادي متجرب. كلمة متجرب دي أخديها، أنا قلت لك حاوز أبدالك من فوق من الأم ومن الأبو، أبدالك من الراجل السوداني اللي بيقول له متجرب وهو مش بتفرج في التلفون. يا زول متجرب دي قاعدة تقول على شو أقول لك يا في ناس قاعدة ونسة. متجرب شوف الدنيا فيها شنو. ليه؟ لأنه اللي عندك في البيت بقت ولا عندها مكياج ولا عندها اللبس الحلو ولا عندها يعني تعمل اللي انت شايفه برا. حتى طريقة كلامة، حتى طريقة كلامة اتغيرت، حتى طريقة كلامة طريقة كلامة بقت ما هي زي زمان. الألفة الموجودة في الحياة اتغيرت. الكلمة الحلوة اللي بتقول لك اتغيرت، بقيت أشوفها زي ما بقوله في النت. فالأصحاب لا يا زول خلاص جرب اتكلم، ما هو النت ده مفتوح يعني الكلام ده حيلزق، انت حتشوفه هو دي خيانة. لا تعال جرب، نخش اي تطبيق، يلا ادخل اتونس، تخش شوف جوا الدنيا بيحصل فيها شنو. دي حاجة. الحاجة التانية في كلمة جرب دي، ولا المصيبة الكبيرة اللي احنا بقينا واقعين فيها نحن كمجتمع سوداني، عندنا المرأة السودانية ما قعد نطلع نمشي النوادي، ولا قعد العلاقات المفتوحة، حق الموبايل دخل لي براو. أنا بتكلم في أرض الواقع، بتكلم في جرب في أرض الواقع، القعدات بتحت الجبنة والقعدات بتحت القهوة، اللي على قدر ما نحن بنحاول نقول يا أخواننا ده حاجة جميلة ودي حاجة مميزة، نحن كمجتمع سوداني إنه نحن بنشرب قهوة، عندنا طقوس للقهوة، بنحب القهوة، بنحتضر المنتدى اللي بنقعد فيه بدل ما كان مشورة بتاعت خير الناس بتحل فيه المشاكل، بدل ما كان نقطة الناس بتبدأ تتحاور وتتفاكر فيها وتحل فيها مشاكل. حاليا القعدات للأسف الشديد الواحد يقوله وهو مكسوف، يقول وهو قلبه بوجعه إنه قعداتنا بتاعت الجبنة دخلت فيها حاجات كثيرة، دخل فيها متجرب شوية شيشة، متجرب شوية سيارة، متجري نفس. للأسف دي حاجات بقت دخلة لنا في المجتمع السوداني، ونحن كنساء سودانيات بقت دي موجودة في قعداتنا بتاعت الجبنة. أنا ما بعممها لكن بقول بنسبة كبيرة جدا بقت تلقى دي صنة الجبنة، وده حاجة رشيشة مدور بيجاي يعني. أنا ما بقول للناس ده صح أو ده غلط، لكن بقول ده حاجة دخيلة علينا، والهدف منها شنو؟ الزهج، التوتر الحاصل، الضيق الحاصل. أها نعمله بشنو؟ أنفخ لك نفسين في الكبه والزهج اللي عندك دي. يا أخي تعالي، هاي ده تعليق جاني في الموبايل، دي صفحتك يا زول ما تجرب تردي. يلا ما تجرب تردي، دي دخلتنا في متاهات كتيرة. أجرب تكلمي يلا، ده الصديق اللي بيسهل لك أبواب الأرض. حق الشباب ده خلي، حق الشباب ده داير له يا إناس حلقتين ثلاثة نحن نتكلم فيه. أنا بتكلم لك بس حاليا في الهرم الكبير، في الأم والأب العماد للأسرة. لما الصداقة تبقى تقول لك ما تجرب، أجرب شنو هو اللي أنا أجربه؟ دي ناس بترجعنا تاني لنقطة الصديق اللي بيسيطر عليك ونقطة الصديق اللي بيسهل لك الغلط ونقطة الجبال. قال صديقنا الأول قال الصديق اللي بيقف معاك في الحاجة الكويسة والمكويسة. المكويسة اللي أنا بقصودة أهدي أهدي عارف الصديق اللي عشان انت شايفك متوتر وزهجان ومخنوق ومصاريف ما في وعيال دايرين ومرة قاعدة منتظرك في البيت, يا زول ارمي الهم ده ورا ظهرك, متفوق على نفسك شوية يا اخي انا ما بعمل الحاجة دي, يا زول جرب خلاص يعني هتموت هيحصل شنو, ري على نفسك مش قاعد تقال كده ولا انا غلطانة.
1: ايوه طبعا اكيد يا رشيدة وحاصل جدا جدا. والصديقة الزي ده الغريب انه احنا مرات ما بنحس بها انه هو عايز يعني عايز يعني
0: زيني.
1: عايز يزيني يعني ما في انانية شايفة مثلا كعبة ليه, لانه انا خلاص انا اديته كل الصيغة زي ما قال صديقنا عبود في انه الصيغة الكاملة او الصيغة العمياء دي ما تديها, لازم تكون في شنو حاجة بسيطة لك.
0: أيوة في حدود
1: في حاجة لي انا بحتفظ بها. محتاجين كمان نكون وايز انف في انه انا افهم الشخصيه اللي قدامي ده. ما انا الليله خلاص يا رشيده مرات احنا كمان عندنا سذاجه يا رشيده في في في
0: دي بتعمل ما بعرف تقول يا غايتو
1: سذاجه كده في اننا نكون صداقات وعلاقات. كل اللي بنلقاه في الدرب معانا ده خلاص بقى صاحب, ده خلاص بقى صديقي, وأخدته لك في المكان اللي ممكن تكون المفضلة جدا جدا, وأجيبه أدخله البيت الليلة شوية كان في الحوش,
0: بكرة دخل
1: الديوان وقيل معاي شرب الشاي وهاكو يا جماعة أجيبه الغداء, أنا بكرة عازم صاحبي. شفتي من يومين
0: بقى صاحبي
1: أنا الليلة عازم صاحبي وخلاص, لو ما عندك حاجة تعال رح معاي لولد خالتي عنده مناسبة. فشفتي يعني الحاجة دي أنا زول لقيته في الشارع, أنا لسه ما فهمته هو دمنه
0: الجواه العمق الجواه
1: هو شنو. فنحن صداقاتنا في مجتمعنا بتتكون كده, وياما آلاف من يعني كان سألت زول عندك كم صاحب, آلاف الأصحاب.
0: أنا بستغرب في صفحة الفيس أقول لك أنا عندي 5000 صديق,
1: ده خليه بدعنا
0: ده ما صديق كلمة صديق دي جبتها من وين يعني. لا
1: شفتي ناس الفريند ريكوست ديل وناس شنو ديل كده خليهم, لكن بجد حتى في أرض الواقع يا رشيدة نحن مفهومنا كمجتمع السوداني صعب جدا جدا. يمكن هسع بعد ظروف الحرب والشتات اللي حصل قدرنا نطلع ونشوف نكتسب ثقافات تانية في إنه نحن نضع حدود ليده, ما كل زول اللي أنا بلقاه في الشارع, بما إنه لسه عندنا الحياة المفتوحة لقيت سوداني ماشي تسأله أنت منو الحاسس شنو, بقينا شوية نخد حدود للحاجة دي. فعشان كده لما تجي حكاية كده جرب ولا كده جربي ما بنكون عندنا يعني مساحة إنه نرفض. ليه؟ لأنه أنا مش أنا خايف على نفسي, لكن أنا خايف الزول أنا أديته مسمى صديق إنه أنا أفقده الكسبته ما بين يوم وليلة أنا أفقده في ثانية. في إنه يعني شنو يا أخي لو ما كان الحاجة دي مثلا الحاجة لو كان مضرة بالنسبة له وما كان قال لي, في حين إنك أنت تكون عارف أنت ما زول الطبع كده, ما زول زي ما قلتي البتجري نفس ولا نفس, الكلام ده ما كان عندك. ليه هسه حاليا سمحت ليه ده سمحت ليه وليه يحصل؟
0: عارفة يا إناس النقطة اللي انت تكلمت فيها دي محتاج انه وسعها, لكن في ثلاثة تعليقات هنا دخلوا فتحوا محاور بعيدة جدا. انا المحور اللي اتكلم فيه هو علي كنت اخدتاه بعدين. طيب خليني انا اقرأ لك التعليق وخش انت فيه. قال صباح الخير راديو سمر وكل متابعين, صباحكم سمر ومحبة, جميل جدا كويس معك إبراهيم أحمد. قال للأسف الشديد معظم العلاقات الإنسانية تطغى عليها المصالح المادية فتفسدها. كويس جاء علي ردة قال له أنا بشوف إنه قياس الناس حسب أصدقائهم ده ما عادل درد لصلاح. كويس علم على النقطة دي يا إناس إنه أنت بصادقهم لشنو لو كان هم بيحكوسك, أنت بصادق البريح نفسياتك البيعرفك. انت ممكن تكون يا دي وجهة نظري ويا ناس انت ممكن تقول وجهة نظرك برضو لعلي. انا ما ممكن اكون الليلة انا رشيدة عندي 1 2 3 4 دي اللي بتريحني. عندي 5 6 7 دي اللي أنا برفوضة. عندي 8 9 10 دي اللي أصلا ما مقبولة في حياتي. أيوة. أقوم أصادق اللي بيجيب لي 8 9 10

0: عشان كده لما انا صادق انا الزول ده شفته فيه وشنو
1: بالضبط
0: وشنو اللي بخليني انا اصلا استمر في الصداقه معاه واوسع العلاقه دي لحد ما تكون دائره انه انا اوصله لحد ده الاسره ولا حد ده البيت. فيمكن دي واحده جزء من الحاجات يعني يا علي اللي بتحدد فعلا الصداقه. ايوه صح ممكن اشوف انه الناس اللي انا بصادقهم ده ممكن هم بيكشفوا للحولي جزء من شخصيتي.
1: ايوه اكمل
0: انت معي في ده
1: معاكي معاكي مع جدا
0: انا كمير. مشيت مع رشيده معناته انا جزء من شخصيتي
1: بالضبط
0: مع رشيده.
1: يلا علي هنا رد لك قال لك شنو قال لك انا بشوف انه قياس الناس حسب اصدقائهم ده ما عادي. قال ليه قال لانه كل زول عنده مميزاته والناس ما بتصادق على اساس التشابه
0: ايوه
1: ولكن على اساس التفاهم والتشارك والمواساه. طيب يا علي التفاهم والتشارك والمواساه لو ما كان في توافق الثلاثه دول حييجوا كيف؟ كيف انا ما اقيسك على صديقك؟ كويس. قال برد على ابراهيم قال له للاسف الشديد معظم العلاقات الانسانيه تضغط عليها مصالح الماديه فتفسد. ده ابراهيم كويس. قام علي رد قال له شنو؟ قال له وجهه نظر لكن المصلحه جزء من الصداقه. هو رملينا هنا وتر انا كنت هتكلم فيه انه المصلحه جزء من الصداقه. قال انت الصادق تواسي وتشارك بالمقابل تلقى الدعم سواء ماديا او معنويا. رايك شنو في وجهه نظره؟ كويس. قال الصداقه تبقى شنو كما ما كانت مصلحه. لا يا علي المصلحه حاجه والصداقه حاجه ثانيه نهائي. اختلفت معاك يا علي. انت ما بتصادق بمقابل.
0: ايوه
1: انا ما بصادق الليل انسان بمقابل. لا ما بصدق. على فكرة انت كده ده الصديق البلقي الشخصية. ده الصديق اللي ممكن عشان انت ممكن تصادق واحد غني عشان عنده عربية عشان معلش ما تزعل مني عشان بيلبس وممكن يشتري لك قميص معاه عشان ممكن تمشي مطعم ويعزمك معاه. دي ما صداقة دي سميها مصلحة. دي اسمها علاقة مصالح وموجودة لكن دي ما يسمى صداقة.
0: يلا نحن عشان كده رشيدة مفروض نفرق بين الصداقة ومفهوم الصداقة. وإحنا أساسا هم ناس منو الماشين معهم وماشين معاهم ليه؟ أنا موجود معاهم ليه؟ يعني الصديق ما بالضرورة يكون يمتلك عصا موسى يعني أي حاجة أنا عايزة هو ممكن يحققها لي. دي بتخش زي ما قلت في دائرة المصلحة. يعني أنا ما يزول مختلف مني أو ما بيشبهني بمعنى أنه ده يمكن يكون ما بيحقق لي مقاصدي. زول بيحقق مقاصد ده معناته أنا دخلت في دائرة المصلحة. هل ده يكون ده صديق؟
1: يا علي الليلة لو أنت وقعت في غلط وغلط كبير كبير ما بتقال لكل الناس عارفوا براك لكن عندك صديقك الممكن تمشي بالراحة تقوله
0: ليه.
1: لو صديقك ده صداقتكم مبنية على المطعم والقميص وعلى العربية وعلى الرحلة هل انت هتقعد قدامه تقول له المشكلة دي حتى لو كانت أسرية؟ انا عايز أبرد منك يا علي. عارفة ده خلينا جمال ويلسون أقرأ التعليق بتاعه يا ناس لو ظاهر عندك.
0: جمال ويلسون صباح الخير صديقنا الغالي وسعيدين جدا بطلتك. بيقول صباح الخير الأستاذة الفاضلة رشيدة والأستاذ إيناس حلقة جميلة جدا. ردا على سؤالي للآباء والأمهات صار مين للبنات نسبة لأن البنات هن زي الماس النادر أي خدشة فيها بيشين الماس. الأولاد يمكن يكونوا صعاليق ومجرمين قبل أن يهتدوا إلى الطريق الصحيح والمجتمع بيغفر لهم وينسوا أخطائهم. أما بالنسبة للبنات مهما تابوا من سلوكيات المجتمع لا يعفوهن أبدا. يمكن ده في السؤال القبيل أنا سألتني ليه وأنا كنت يعني رديت لأنه أنا كأم. أنا ما عارفة جمال كده أنت يعني أكيد أب لأم وكمان لبنات جميلات ما يعني ماسات كده تقدر تحافظ عليهم وتجارب كثيرة وممكن تكون مواقف كثيرة حصلت بينك وبين أولادك خلتك توصل للمرحلة. يمكن كمان حتى المجتمع زي ما قلنا قبيل في بداية كلامنا بيجرم البيت أكتر من الولد فعشان كده إحنا بنكون حريصين جدا. مرات حتى في أسر يقول لك هو ما ولد خليه يمشي يسوي الدار يسويه ويعمل الدار يعمل هيحصل له شنو لكن البيت إحنا نجيب كل السلوكيات الخطأ بتاعت الولد والمجتمع حكمه ونرميه على البيت ونخدها في سجن.

0: كده ونقفل عليه باعتبار انك انت كاسة كده بتاعت ملوك غالية، لو قعدت دشدشت تاني ما حتقدري تتلمي. انا ممكن يا جمال اتفق معاك في حاجة، ويا رشيدة برضو لو حنتكلم في فنرجع للموضوع ده تاني، انا ممكن اتفق مع جمال في حاجة، في انه المجتمع ممكن ينسى اخطاء الاولاد لكن اخطاء البنات يعني لا يمكن يعفو عنهم. وممكن كمان اختلف معاك في حتة انه ان احنا بنحافظ عليهم من المجتمع عشان شنو؟ عشان ما يجرمهم وما يقدر يلقوا مساحتهم لقدام. انا في النهاية انا ما بشر، انا زيي وزي الولد اللي انتو فكيتوا في الشارع يعمل الدار يعمله ويسوي الدار يسويه. لما نجي نتكلم عن اخطاء البنات زي ما انا قلت لك قبل، انا ما بحجم البنت بنوع الخطأ اللي هي سويته، انا باخدها كهي كيان، هي بنت، هي جزء مني.
1: أيوة.
0: انا بعلمها بخطه في استباد صحيحه عشان ما تمشي وتتعلم وتكتسب خبرات في انها كيف تتعامل مع الاخطاء دي وان حصلت. اكبر خطا ممكن يكون شنو يا رشيده؟ اكبر خطا يعني نحن جنجله
1: كجرم اجتماعي،
0: كجرم اجتماعي
1: العلاقات العاطفيه ممكن انتج عنها بيبي. بقول انا كده بصراحه
0: العلاقات
1: يعني.
0: العلاقات المفتوحه،
1: المفتوحه.
0: وقبل احنا قبل اتكلمنا في انه ان احنا مجتمع مما قمنا ما عندنا الثقافه بتاعت الصداقه اللي قاعد تكون ما بين الاب، خليك الاولاد وامهم وابوهم، حتى بين الام والاب ذاته ما في علاقه بتاعت صداقه. الاولاد دول حيكتسبوا ثقتهم كيف في ابوهم وامهم لحد ما يجي يقعدوا عشان ما يحكوا مشاكلهم؟ اذا الابو بيمشي بيحكي مشاكله لاصحابه في القهاوي ودي اسرار بيعتبرها انه دي اسرار.
1: أيوة.
0: اسرار ما داري يقولها لزوجته، مش بيحكيها مع ابنه، مش بيحكيها مع اصحابه، متاح جدا يحكي اعمق الحاجات واصعب المشكلات لاصحابه لكن يخبيها عن منه عن زوجته. فالاولاد نشأوا ما حسوا بيضه، ما حسوا في في في في علاقه مشتركه بتاعت صداقه، ما في ونسه مريحه، ما في لما بتلم النازل، ما في حاجات مطروحه على الطاوله، بالعكس شايفين انه كل شيء تمام والامور مظبوطه،
1: بنحكم شكليا بس على اولادنا.
0: على اولادنا.
1: أيوه.
0: طيب الام انا قبل قلت كأم انا باخد الخطا ونتكلم في الخطا وحجم الخطا ونصحح الخطا، لكن انا ما بلغي شخصيه البنت، وفي نفس الوقت انا ممكن احملها المسؤوليه دي واعلمها كيف في انها تتحمل جزء من مسؤوليات الاخطاء اللي ممكن بتحصل، لانه ده بتخليكي انت لقدام امراه ناضجه في الحياه، لانك مش انا الليله يا رشيد ما في ظلم ما بيغلط نهائي.
1: ايوه
0: ما في ظلم ما بيغلط.
1: ايوه انا معاك.
0: طيب ليه ان احنا يعني يا يا يا يا جمال ما بنعفي خطا البنت؟
1: مش مبنح فيه، خليني انا لو استشفيت كلام جمال قاصد يقول انه البيت ليها مكانه
0: كاللؤلؤه، انا مقدره ده كله فاهمه، لكن احنا كمجتمع ليه
1: بنحاسب البيت
0: ايوه
1: اكثر من الولد. بالرغم انه زي ما قال الولد ممكن يصيع ويجي راجع، نحن عندنا مفهوم الغلط هشنه.
0: ايوه ما انا عشان كده قلت لك اكبر خطا ممكن يحصل شنو؟
1: عندنا مفهوم الغلط شنو أثره علينا نحنا شنو؟ يعني خليني يا جمال أرميها لك كده، البيت الليلة اللي بتعمل علاقة وتحمل وتلد، وده أكبر جرم ممكن نحنا قاعدين نقع فيه والوسر بتشيل وزره، هل هي جابته من فرق؟ مش في جزء تاني كان شريك في العلاقة دي؟ المجتمع ما بحاسبه، بحاسب البيت واللوم بيجي على البيت. الليلة ما في ولد عمل علاقة مع بيت جمع سكو حاسبه وقالوا له انت عملت كذا وبيغفروا له، يقول لك لا ما هي سهلة، ما هي فتحت الباب، ما هي ما هي ما هي ما هي، او لو كانت مربية لو كانت بنسى. أيوة. انه هي زي ما انت كنت كائن جميل كائن عواطف، البيت جوا ابو ضرب وام تنهر لقد زول برا قال لها كلام حلو يطبطبط حضن دافي يلا خلاص مشينا لوين، وصلنا للمرحلة الأخيرة. مش ده الواقع الحاصل؟ ليه بعدين نحن بنشيل الجرم ونيون خطه قبل ما نحاسب أولادنا؟ أنا بقول لك نحاسب نفسنا ونشوف علاقاتنا مع أولادنا وين، ونشوف نحن صداقتنا مع أولادنا وين. وياتوا مفهوم للصداقة، وزي ما انت كنت لو كان ما في صداقة بين المرة والراجلة كيف حقدر أكون صديقة لأولادي؟ إن كان أقرب لي، إن كان إحنا الاثنين اللي بنكمل بعض بندي نتيجة للأطفال ولأولادنا ما في.
0: ما في.
1: كيف نحن نقدر نقول؟ والأسرار اللي بتقال برا أكتر من اللي بتتقال جوا. في مليونير مفلس هو فهم كلامنا قال أنا بختلف معاكم ماما رشيدة والأخت إيناس، الصداقة الحقيقية عمرها ما بتتغير مع الزمن أو الظروف، ممكن المسافات تبعدنا وممكن الحياة تشغلنا، لكن الصديق الحقيقي بيفضل مكانته ثابتة في القلب. أنا معاك 100%، ممكن تكون في محور أنت فهمت مننا غلط، لا الصديق الحقيقي بمعنى الصديق الحقيقي حتى لو الناس اتفارقت هو موجود في القلب. وأكبر دليل على كلامنا قلنا يا الناس ممكن تشيدوا بأصدقائكم الكنت عشت معاهم مرحلة والدنيا فرقتكم منهم. الصداقة أيوة. بتبقى الصداقة بتبقى الذكريات هي الموجودة، ذكريات الصداقة أنت أيوة. بتتذكرها، لكن خلاص أخذوا مرحلة في الحياة. أنت حاليا نشيت بباش مهندس سارديس أخذ مرحلة في الحياة، لو خلاص ما في تواصل بيناتكم أنت المرحلة ده حافظة إنه هو كان فيها كصديق، ده ما معناها إنه الصداقة تغيرت، معناها أنا عندي ذكريات جميلة للصداقة. لو الدنيا جمعتكم تاني صداقتكم حترجع بنفس المستوى لأنه كان أساسها
0: أيوة.
1: الأساس بتاعها سليم. يعني ده النقطة اللي أنا حبيت أوضح عليك.
0: أيوة. ممكن طيب. يا رشيدة يعني برضو أضيف لكلامك، يعني ممكن إحنا ما قلنا يعني مثلا هي بتتغير، لأن هي يعني ما الممكن يتغير شنو، صديق انتقل لحتة تانية بعدة المسافات مع الظروف القلوب بقت تقيلة شوية، لكن لو رجعوا يعني تلاقوا بعد مدة بعد سنين برجع الود والاحترام من أول وجديد، زي ما أنت قلتي بترجع الذكريات الجميلة والطيبة. ده ما بمعناته الصداقة هنا اتلغت، لكن حفظها يعني في شيء محفوظ للزمن. يعني
1: يا في ميخائيل جودة مرسل رسالة جميلة يا إيناس، دي أنا تخيلي ما عارفة حرد عليها كيف الزمن حيسمح ولا لا. قال ما كل المشاكل تتحكي للزوجة، الصديق هو أقرب إنسان لك ويقدر يفيدك تعمل شنو، لأنه ممكن يكون مرت عليه. أنا معك 100%، ما كل المشاكل بتتحكي للزوجة وما كل المشاكل بتتحكي للزوج، يا تو مشاكل المهل بتتحكي هي المشاكل اللي فيها خيانة. مشاكل مادية بتعرف تحكيها لزوجتك، مشاكل أولاد بتعرف تحكيها وصوتك يعني، مشاكل أهل قصرت في أهلي لا الصوت بعلى درجات، عارف المشاكل بتاعت الخيانة. أنا لو غلط يا ميخائيل قول لي غلط، المشاكل بتاعت الخيانة اللي أنت أصلا رميت فيها نفسك مش صديقك مرة بيها، لا أنت مكسوف تقولها لزوجتك، مكسوف تقولها أنا عرفت واحدة تانية، مكسوفة تقولي لزوجك أنا عرفت على واحد في الفيس وتكلمنا وتونسنا وحكى لي النكتة وردت له النكتة قال لي دي صورتك كده، رسلي لي صورتك كده، ما بعرف كده بس يدك فيها الحنة. الكلام اللي قاعد يتقال ده دل ما بتحكي للزوج ليه، لأنه فيه خراب بيوت، دل ما بتحكي مش لأنه صديقك مرة بيه، أنت هنا غلطة لكن ما عندك الشجاعة تقول أنا غلطة، وممكن يكون عندك الشجاعة تقول أنا غلطة لكن الشريك اللي عندك ما عنده مساحة إنه يغفر ويسامح ويشوف غلط المشكلة دي وين وتتعالج. أنا كده قلت لك الرد ولا لا؟ فأنت بتلجأ لصديقك يا زول الورطة اللي أنا ورطت نفسي فيها دي أنا أعمل شنو؟
0: طيب يا رشيد عارف هل احنا بنحكي خوفا من رد الفعل،
1: خوف من رد الفعل ومن الحكم. عارف الاجانب مش يعني الاجانب مش انا خلينا انا ما عارفه اقولها كيف، المجتمع المفتوح فيه انا ممكن اتقبل غلطك الواحد بيجي بيحكي، لكن الليله انا لو انت راجل جاز زوجتك حكت لك انا يا اخي في الفيس عام حصل الكلام اللي انا كنته، ممكن تودها بيت اهلها بدون ما تطبق هدومها، امسكوا بيتكم ربوها وجيبوها، ده كان انت دايرة. ولو وانت غلطت وجيت حكت ليها وكنت عليها دي لحظة ضعف ودي ما بعرف، ما حتفكر ليك لحظة ضعف شنو، انا قاعدة في وشك 15 سنة ضعف ده يا كسي، لحظة الضعف دي حتبقى دي نقطة الضعف في حياتك لحد ما كل زول يمشي رحلته تنتهي في الدنيا. ما عندنا ثقافة نقعد نحل المشكلة دي ليه؟ أيوة. الخلاك شفت عينك دي زاغت برا ليه؟ الخلاك سمحت كلمة برا ليه؟ ما عندنا ده، عشان كده بنلجأ إنه نجيب الصديق.
0: وممكن أضيف لك اللي يا رشيدة قبل ما تمشي للنقطة الثانية، يمكن مرات إحنا ما بنحكي لبعض لأنه أنا عايز أحتفظ بالصورة الجميلة قدام شريك حياتي، لأنه لو أنا اتكلمت بالنقاط الصعبة اللي أنا ممكن بشوف إنه صاحبي هو اللي يستحق إنه أنا أمشي أحكي له ده، لأنه أنا بخاف إنه يوم من الأيام ممكن شريكي ده يستخدمه يوم ضدي.
1: طيب ميخائيل رجع لي قال لي لا لا لا لا حتت لو مشاكل في الشغل صديقك بيفيدك تعمل شنو؟ ميخائيل نحن بنتكلم عن الصداقة والأسرار،
0: أسرار
1: صديقك في الشغل بديك مشورة شغل، الشغل ده ما عام ومفتوح يا الناس شغالة في شنو يعني، ما هو شغل الليلة أنا هدي ناس قدامي ممكن أحكي لها مشكلة في الشغل ما أحكيها لأولادي في البيت، هتديني استشارة. لكن إحنا لما نقول الصداقة والما بيتقال للزوجة بنقصد الأسرار وليست المشورة. الشغل ده براو، شوف لك مخرج تاني يا مخايل اللي رغيته أنا خطتك كده منتظرة ردك. عارفة يا ناس نحن الوقت سرقنا شديد.
0: طيب بأمانة يا رشيدة يعني بجد أنا مبسوطة بالحلقة دي جدا جدا، وكمان سعيدة بكل الأصدقاء الناس اللي شاركونا وإضافاتهم كانت جميلة جدا جدا، وسعدنا بطلت كمان جمال ويلسون، وإن شاء الله ربطة منا على حالكم وحال الأسرة بعد الظروف الصعبة اللي مريتوا بيها، ربنا يعني يستمر يسندكم. وكمان يا رشيدة يعني باقي لينا بس تقريبا دقيقة، يمكن في عجالة كده في كلمات أخيرة.
1: عارفة مبسوطة بأنه في ناس كتير كتبت، ممكن نكون إحنا ما قرينا رسائلكم بس، لكن خلينا أقول لكم أنه فريق المتابعة حيرد لكم حيتواصل معاكم، ولسه الفرصة مفتوحة أنه أي زول عايز يقول لصديقه كلمة، عاوز تعاتبه، عاوز تقول له كلمة شكر، عاوز تحكي قصة عن الصداقة، رسيلة ومنتظرة يعني رأيكم في في في إنه هل الصداقة ممكن تكون مدخل للخيانات ولا لا، بغض النظر عن هي خيانة، ما حنقول خيانة زوجية، ممكن خيانة حتى لنفسك، أخذوها كده ب ب ب سكة مفتوحة. في بس جمال ويلسون قال كلام آخر، قال المجتمع المفتوح هو مجتمع عادل ومجتمع متسامح. ممكن يكون أنا معاك بنسبة شوية، لكن إحنا كمجتمع شرقي أو مجتمع شوية أرد أقول لك شنو أستاذ جمال، أنا عشان أرد لك الزمن مضايقني، مش هون عشان متسامحين ونحن ما متسامحين، لكن نحن عشان في مجتمع بيحكمنا، أو لأنه نحن عندنا ما عندنا بيحب البدايات، ما عندنا حكاية إنه المشكلة حصلت خلاص خطينا سطر قفلناه بكرة حياة جديدة، لا لا لا بنشيلها، نحن عندنا مجتمع بنجر المشاكل 5 سنين وعشر سنين لورا. وزي ما قبل كنت لصديقنا ميخائيل، المشكلة ممكن بدل ما هي نقعد نحلها بتبقى لهم نقطة ضعف في حياتك. فخلينا نقول يا أخواننا الصداقة حاجة مهمة جدا، لكن الصداقة محتاجة، الصداقة دائرة أمان، ودائرة أمان محتاجة فيها عقلك ومحتاجة أنت تشوف الصداقة دي بتوديك لوين. ليست مصلحة يا علي، ما الصداقة ما قايمة على المصالح، لكن قايمة على الود والمحبة. وأنا صديقك الحقيقي ما هو صديقك اللي بيكون معاك في كل شيء، لكن صديقك الحقيقي هو لما نلقاك أنت ماشي غلط يكون عنده المقدرة يواجهك ويقول لك أجيف أنت هنا ماشي غلط، وحتى لو اجبرك أنك ترجع عن الطريق ده، انك يجبرك ترجع عن الطريق ده.
0: ايوه
1: ما هو يمشيك ويقول لك عادي، ده اللي انا داير اقوله.
0: نعم شكرا يا رشيدة، وبجد سعدت جدا بالموضوع ده وبالطرح الجميل ده، وعايز اقول في الختام انه يعني الصديق الحقيقي ما الصديق اللي ممكن ياخذ مكانك ولا يلغي شخصيتك او يمتلك حياتك، الصديق الحقيقي هو الزول اللي بيمشي جنبك بيمسك بإيدك، هو بيكون من قبل كنا بنتكلم عن هو السند يعني، وهو العضد، وهو الزول اللي بيكون معانا، وهو اللي بنحكي له جزء أو مرات كل أسرارنا، خاصة مرات بتكون حتى بالتفاصيل الدقيقة. إذا أنت من النوع اللي الصديق الوفي اللي بيحكى لك أي شيء حتى بالتفاصيل، أرجوك حافظ على الصندوق ده وخليه مقفول بينك وبين صديق، لأنه مرات إحنا بنستخدم الصناديق دي ككرت ضغط بيننا وبين أصحابنا، فبضطر الآخر إنه كمان يتعايش مع الوضع ده، يلغي نفسه ويحاول يمشي معاك على حسب ليه، لأنه خلاص حس إنه كل حياته

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريحنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خاطئة في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي ما بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوتة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيف قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فإنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وإنت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل اللي مخدتها عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخدتيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخدي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيرها، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروحة بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، يعني لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوق كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إنها هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة او برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها وننظفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دائما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن هنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية اكتر لانه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة اساسية. فاحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
1: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
1: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي باسم الرب أبيدهم، أحاط بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليل وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدعينا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لمستمعين راديو سمر ولكل الناس اللي بيشوفونا عبر فيسبوك، ولكل الناس المواظبين انهم هم يعلقوا المحبه وصباح الفرح وصباح جديد، لان اول مره انت تشوفوني انا الببدا. انا دائما بكون هنا ضيفه، لكن انا مبسوطه الليله انه انا ابدا واصبح عليكم كلكم كمستمعين وكمشاهدين ومشاركين في البرنامج. صباح للناس المبسوطة، وصباح للناس العايشة بفرح، وصباح للناس كمان الحزينة، وصباح للناس اللي سمعت أخبار حزينة، بنقول لهم صباح الخير من الصباح، وصباح للناس اللي بيصحوا من النوم هم ما عارفين اليوم حيكون كيف أو حيعملوا فيه شنو، لكن رغم كده هم بيبدوا ويقولوا أوكي خلي اليوم يبدأ وإحنا نشوف اللي حيحصل فيه شنو. عنواننا الليلة مختلف شوية، ما زي كل مرة، لكن حنقول الليلة عنوان إنه كيف نعيش فرحانين أو نعيش فرحانين. السؤال الحقيقي بيكون إنه هل إحنا ممكن فعلا نعيش فرحانين في وسط الظروف اللي إحنا بنعيشها والمشاكل اللي بتكون حوالينا، ولا لا لازم إنه مشاكل تتحل أول، أو الشغل يكون تمام، أو لازم القروش تكون موجودة وأهم شيء حتة القروش دي، والعلاقات كلها تكون مستقرة وما في مشاكل في البيت، ولازم نحقق كل اللي إحنا بنتمناه وبعد كده نقدر نقول إنه إحنا عايشين فرحانين. هل إحنا بنستنى الفرح ولا إحنا بنعيش الفرح في وسط الظروف دي؟ وممكن الحاجات دي في وسط المشاكل دي كلها نلقى مساحة صغيرة نقدر نعيش فيها الفرح اللي احنا بنستناه دايما. اليوم الليلة احنا ما جايين نقول لكم انه عايزينكم تبتسموا، او ما عايزين نقول لكم تفكروا معنا بطريقة ايجابية وكل حاجة هتتغير، لكن عايزين نقول انه كيف نعيش فرحانين، ونعيش فرحانين بطريقة حقيقية، وكيف انه نقدر نحقق الفرح في وسط الضغوطات والظروف اللي احنا بنعيشها الايامات دي. عايزين نتكلم بصورة حقيقية عن الفرح، والفرح الحقيقي اللي بينبع من القلب، ما اللي بينبع من الظروف او انا استنى حاجة بعد كده الفرح يجيني. كيف نخلق لحظة فرح، وكيف يكون بنلاحظ الفرح في وسط الظروف الموجودة والحاجات الصغيرة بتفرحنا؟ كيف نخلي المشاكل ما تأثر علينا والضغوطات ما تسرق مننا الفرح، واليوم ما يتسرق مننا وما نكون فرحانين خلال 24 ساعة؟ وهل أنا لو متضايق ممكن برضو أكون فرحان وأنا متضايق؟ وكيف أعيش كل لحظة حقيقية بتاعت فرح بصورة حقيقية؟ وأنا الليلة المذيعة بتاعتكم كاميليا وحستضيف هيثم لأول مرة، هيكون هو الضيف الليلة موجود وحيشاركنا المحاور، وأكيد أكيد حنستنى مشاركتكم، والسؤال ده ليكم كمان. أنا أتمنى أنه أنتوا تشاركونا، أتمنى أنكم تكتبوا لنا، وأتمنى أنكم تورونا أنه كيف أنتوا بتعيشوا الفرح، أو هل بتلاحظوا للفرح أو الحاجات البسيطة اللي بتفرحكم خلال اليوم. فمين حس خلينا نتفق، إحنا ما عايزين نكد، ما عايزين مشاكل، عايزين نفرح عايزين نشوف الحاجات البسيطة بسيطة بتفرحنا. ما دايما الفرح موجود في الحاجات الكبيرة، بتكون أوقات حاجات بسيطة بسيطة. عايزين نشوف ممكن تكون الحاجات اللي بتفرحنا غنية جميلة، صوت طفل، كوباية شاي، أنا واحدة من الناس اللي بفرح بكوباية الشاي جدا كوباية قهوة، ممكن إنه أنت ماشي لقيت المواصلات فاضية، أو الليلة لقيت مثلا تلفون من زول عزيز عليك، أو رسالة صباحية مهمة جدا لك بالنسبة لك. دي كل حاجات بسيطة وممكن تفرحنا، رسلوا لنا، اكتبوا لنا، شاركونا بالحاجات الصغيرة اللي بتخليكم انتوا فرحانين. وانا مبسوطة وفرحانة انه انا الليلة بستضيف هيثم انا هلالة حسألك زي ما انت كل مرة تسألني. طيب خلينا نبدأ بأول حاجة يا هيثم. انا بقى عايز اسألك اخبارك شنو والشغل كيف وكده. عايز اسألك شنو اللي بيفرحك؟ انت جاي مبتسم جاهز. شنو اللي بيفرحك؟ ومن غير ما تقول لي موضوع القروش اكيد القروش بتفرح الناس كلها.
2: اول حاجة خليني اقول امتياز وشرف من الصباح حقيقة، يعني الليلة انه انا اكون يعني ضيف عزيز وخفيف الظل للاخت كاميليا، وصراحة يعني الواحد مبسوط جدا في صباح بلدنا، ولأول مرة يعني أنا أكون ضيف لأول مرة.
1: ده شرف عظيم.
2: وبصراحة يعني مبسوط جدا لكل زول بيتابعنا ولكل زول بيسمعنا، وكان ضيف عزيز لراديو سمر، كان أخ وكان مستمع وما زال هو بكمل معانا في المشوار، بكمل معانا في الصباح الجميل. اسمح لي كمان نعزي زميلة أستاذة إيناس في هذا الصباح الجميل لانتقال خالة أستاذ داود في مدينة بور السودان. تعزيات للأسرة الكبيرة، أسرة بدر كوكو، كل الأهل وكل الأصدقاء وكل الأصحاب وكل الزملاء في راديو سمر، وأيضا تعزيات للعم ومربي الأجيال الأستاذ حسن النقال في هذا الصباح. تعزية خاصة للأسرة في السودان وخارج السودان، تعزيات لكل زول فقد عزيز في هذا الصباح، ربنا يصبرنا ويدينا العافية وسط ظروف الحياة الصعبة والضغوطات الصعبة اللي يعني ما عندنا غير نقول إنه الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. صباح الخير وتحية طيبة لكم لكل الناس اللي بتسمعنا في هذا الصباح الجميل، ومبسوط جدا يا كاميلا بصراحة تخطيني في مبسوطة انت.
1: أكيد طبعا بحاول السدة. بحاول أسدك، دايما أنا بقعد في كرسي الضيف بحس بالربكة وبحس بال شنو السؤال المفروض حيطرح علي. فاليوم أنا مبسوطة لأنه أنا اللي حسأل. أنا اللي حنتقم. لا
2: يعني الحلقة الليلة ما حتكون حلقة، يعني أنتوا سمعتوا كلمات، سمعتوا إن هي قاصة تنتقم، يعني هي جاية من هناك، وتخيل هي مخططة يعني التخطيط ده كله، فكويس يعني دي حاجة يعني تكون جميلة جدا جدا بصراحة كاميليا. وعنوان حلقة يعني ما سهل ولكن في نفس الوقت ممكن وما صعب، رغم الضغوطات رغم الظروف الصعبة رغم تحديات الحياة.
1: لسه أنا ما قلت حاجة. هي فعلا رغم تحديات الحياة، يعني زول بيصحى الصباح دايما زي الليلة سمعنا أخبار مثلا بتاعت انتقال لناس تانين، لكن ده اللي احنا بنتكلم فيه والليلة، إنه رغم الظروف القاسية اللي احنا بمر بها إنه احنا نقدر نسرق لحظات فرح أو نسرق حاجات في وسط المشاكل دي كلها، في أوقات بتخلينا فعلا نفرح من قلوبنا ورغم الحزن. السؤال اللي أنا سألته لك، أنت شنو البحاجة اللي بتخليك تغير مزاجك؟
2: صدقيني حاجات كثيرة. يعني في رحلة الحياة من الصباح أو مشوار الصباح، يعني أكثر حاجة إنه أنا أكون عارف نفسي أنا داير أعمل شنو، يعني لما يكون مرتب نفسي ومجدول نفسي والحاجات تمشي حسب ما أنا خططت لها، حسب ما أنا رتبتها وماشية، ويعني بحسب امنيتي ونظامي في اليوم وتخطيطي لها، فبحس انه انا عملت حاجه، بحس انه انا قدرت انجز، قدرت احقق الحاجه اللي انا كنت متمني انه تمشي بالطريقه الصحيحه، رغم انه ممكن تكون صعبه لكن بالسهوله انا اقدر اتخطى الحته دي لانه بديت خطوه مهمه، بديت حاجه مهمه جدا جدا. لكن الاهم من كده كمان انه بكون معتمد متكل على ربنا، واضع كل املي وثقتي في ربنا، انه يعني عندي وعد منه، يعني انه نفرح في كل حين، ودي الحاجه المهمه ودي الاهم، انه انا دائما موضوع في يد امينه، عندي ثقه وايمان انه انا محمي ومحمول، واكيد ربنا هيقدر يساعدني في الطريق اللي انا ماشي، في الفكره اللي انا ماشي أقوم بها أو بالتخطيط. فالحاجة دي من الصباح حقيقة يعني كنت مشغول بها جدا جدا، إنه مرات كثيرة بكل صراحة لما ما أقوم وأصلي وأقعد قدام ربنا من الصباح يعني بتكون مدربك الأمور. لكن مرات في فرح وأنا في الطريق، ممكن مرات بكون برنم وأنا ماشي في الشارع بركب السماعات وبكون مبسوط. يعني دي الحاجة اللي بتسعدني أكتر، إنه مرات بشوف من الصباح عظمة الله في في في في الأجواء، في الأوضاع، في طبيعة اليوم، شكل اليوم. يعني أنا في رحلة جديدة، في عمر جديد، في نفس جديد. فده قاعد يخليني كثير مرات يعني بشكر ربنا كثير ومديون كل يوم ربنا بديني صباح جديد وعمر جديد وحياة جديدة. فده اللي بيخليني أفرح مرات بصراحة، ممكن ما القروش لأنه بصراحة اتعلمت منها كثير. يعني هي ما بتقعد، هي ما تكون سبب السعادة بتاعتك، رغم أنه هي مهمة

0: نجري طوالي على التلفون أو نجري على حاجات اللي ممكن طوالي تزعجنا من الصباح، دايما يكون عندنا وقفة مع ربنا. يعني أنت صلاتك أهدى قدام ربنا وخليك وحاول أبدأ اليوم معه، لأنه حقيقي اليوم من غير ربنا ما بيمشي. ومهما كانت أمورك كويسة وتمام، لكن من غير ربنا أنت ما حتقدر تعمل الحاجات. لكن يا هيثم، خلال إجابتك أنا لاحظت أنه أنت من قبل قلت أنه لما كل حاجة تبقى تمام. طيب أو كان إحنا بنجبر إنه نعيش في ظروف صعبة، بنعيش في حاجات بتيجي خارج إرادتنا. طيب أنا أنا أنا ما كل حاجة تمام، لكن أنا عايز أفرح، أعمل شنو؟ يعني أنت من الناس اللي يستنوا الفرح، أو يعني يستنوا الأمور تهدى بعد كده نفرح، ولا شنو؟
1: لا
0: يعني أنت بتفرح وسط الأمور. طيب
1: عارفة أقول لك حاجة، أنا يعني عملت تحدي مع نفسي الأسابيع اللي فاتت، وتعلمتها من يعني تعلمتها من أخت
0: أوكي.
1: من زميلة يعني ما شاء الله. الوسيلة بتاع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الوسائل عموما يعني واحدة من الحاجات اللي ممكن كانت مزعجة وماخذ وقت، ومرات ممكن تسبب لك توتر، بسبب لك حاجات كثيرة. لكن جيت خطيت تحدي، عملت ديليت لكل شيء موجود في الموبايل.
0: أوه حقيقي
1: يعني لأنه صراحة يعني بتبوظ دماغ، تخرب يومك مزاجك من الصباح. ومرات كتير على فكرة أنت وأنت صاحي، دي محاضرة يعني في كم مؤتمر حضرتهم، إنه المحاضر كان بيتكلم بيقول إن إحنا عندنا رب تاني اللي هو الفيسبوك اللي هو الموبايل. بتقلب كده من غير ما إنك تقلب، إنك تقعد قدام ربنا نصلي، أول إله بتفتحه هو الموبايل بتاعك.
0: صح.
1: ممكن يجيب لك خبر من الصباح سيء، وانت بكون مزاجك خلاص يدربك من الصباح. فقررت اني احفظ الباسورد بتاعي بتاع الفيسبوك. يعني لو ما الشغل، لو ما الاحتياج بتاع انه انا يعني مرتبط به جدا جدا، البرامج والحلقات والحاجات زي دي ما محتاج لهم. الواتساب والحاجات دي يعني شكرا لك ترنيم يعني خدتني في تحدي انه هي بتمسح الفيسبوك، ما شغاله بالفيسبوك. يعني ما بالنسبه لها حاجه اساسي دي، يخليها مزاجها رايك ولا ما رايك ولا، لكن كيف الفيسبوك ده بياخد وقتنا، كيف بياخد زمننا، كيف بيسرق سعادتنا، كيف بيخلينا احنا جايطين وفي ملل. يعني الملل ده بنعالجه بانه نقعد نقلب ممكن يكون ساعة أو ساعة ونص.
0: صح.
1: في لا شيء، في لا موضوعية يعني. فقررت أنه أعمل شنو؟ الدنيا كلها. وغير كده يعني كان في حاجة تانية يعني أنت شايفة قدامي يعني هسه خليه بيني لل... هل بقدر أعمل كده رغم أنه أنا محتاج ليه، ورغم أنه يعني في ناس كثيرة متعلقة به جدا، أنه هو بس يعني الوسائل دي بتسعده، تخليه فرحان، أخبار وكلام زي كده، هل ممكن رغم ده وأنا ما عندي فيسبوك، ما فاتح أي وسيلة بتاع التواصل الاجتماعي، أكون رايق، أكون فرحان، أعرف مصدر الفرح الحقيقي، أكون قادر أتكيف مع الحياة، أكون قادر أتعامل، يعني في احتياج له، ما أقول لك لا، لكن كيف ده ما يكون هو السبب الرئيسي
0: للفرح،
1: في تغيير المزاج بتاعك في الفرح بتاعك. ده ما بيجلب لك الفرح، ما بيجيب لك أي سعادة، غير إنه بيجيب لك
0: لا حقيقي الوسائل بالذات الفيسبوك او انستغرام. انا ما من النوع اللي بتطلع كتير على الانستغرام، يعني انا بنسى حقيقي، بنسى انه التطبيق ده موجود في تلفوني اصلا. بالنسبه لي هو واحد من حاجات اللي ممكن يخليك مكتئب. تمام. يعني ليه؟ بالذات لو خدت نفسك في في في مقارنه، في مقارنة مع مع الناس التانيين، بتلقى نفسك أنت ما قادر. يعني أنت بتشوف، إحنا تكلمنا في الموضوع ده، أنا بتذكر قلت هنا أنا بدايتي بقارنة مع الحياة اللي أنا بشوفها. فأنا بلقى نفسي أنا مكتئب، أنا ما قادر أصل للحاجة اللي أنا بشوفها، أو أنا عايز أكون في الحتة اللي أنا بشوفها في السوشيال ميديا دي، أو في فيسبوك أو في الريل ده، لكن في نفس الوقت أنا ما عارف أعمل شنو. فأبدأ أخش في حتة المقارنة وبعد شوية الإحباط وبعد شوية الاكتئاب وبعد شوية أحس نفسي أنه أنا ما قادر أعمل أي شيء، وبعد كده ده اللي بيسلب فرحي.

0: وزي ما انت قلت انا الفكره ان هي مصدر الفرح وين هي مصدر الفرح بيجي من وين؟ هل بيجي من السوشيال ميديا؟ بيجي من الناس؟ بيجي من التعليقات؟ بيجي من الناس الحواليني اللي انا عايشه معاهم؟ ولا المصدر؟ فانا عندي مصدر داخلي هو اللي دائما بيجدد فرحي، حتى لو كان الناس من حواليني ما بيفرحوني، او كانت الظروف ما بتفرحني، او كانت مثلا السوشيال ميديا ما بتفرحني، طيب شنو هو اللي بيفرحني؟ تمام. ده بيخلينا يعني أسألك سؤال تاني، إنه في ناس في الحياة أوقات كتيرة بيكون إنه سهل إنه إحنا نفرحهم، يعني في ناس صعب الإرضاء زي ما بقولوا، صعبين ما في حاجة بترضيهم، وفي ناس بالعكس بسيطين شديد لدرجة إنه يعني كوباية شاي زي ما أنا قلت حسنا كوباية شاي دي بتطيرني بيكون سهل إنه هم يفرحوا، ويعني ما بيستنوا حاجات كبيرة تحصل لهم، مثلا اترقوا في الشغل أو أو أو مثلا جاتهم جائزة مالية أو زول اداهم حاجة مثلا، يعني في ناس حاجات بسيطة هي اللي بتفرحهم، هي اللي بتديهم حقيقي السعادة اللي هم دايرينها. فهل انت كهيثم واحد من الناس السهلين ان هم يفرحوا بأبسط الأمور، ولا لا انت بتستنى حاجة حقيقي يعني يكون ما حقول كبيرة شديد، لكن حاجة تحصل وبتحسسك انك انت فرحان حقيقي انك انت فرحان، ولا لا انت لو كنت زعلان في يوم أو مودك ما كان تمام ممكن بسمة طفل مثلا تفرحك، يعني حاجات صغيرة صغيرة حتى لو ما لك دخل فيها؟
1: بصراحة يعني السؤال ما صعب، لكن برضو يعني حقيقة دي واحدة من الحاجات المهمة، إنه هل في حاجة كبيرة بتسعدني أنا منتظرة لسنين طويلة وكنت متمنيها ولا لا؟ وفي بعض يعني زي ما انت قلتي حاجات فرحة مؤقت لأنه يعني لسبب ما أو لغرض ما يمكن يكون سد الحوجة أو يعني بيخليني أنا أكون مبسوط وفرحان لساعات قليلة أو لوقت قليل، لكن يعني في حاجات أكيد يعني أنا بكون تعبان وبجتهد وبثابر وبكافح عشان أتحصل عليها، ودي الحاجات يعني بتستحق، ودي الحاجات فعلا اللي بتفرح زول، يعني انك انت لسنين طويلة كنت منتظر اللحظة دي او منتظر تسمع يعني اجابة او تشوف استجابة او يعني شيء يتحقق، يعني دي من الحاجات الممكن مرات كثيرة فرحة يعني بيستمر مع الانسان بيكون مكمل معك. ليه؟ لانه بتكون فيها نوع من التعب، نوع من الاجتهاد، نوع المعاناة،
0: مكافأة، يعني الحاجة بتجي كمكافأة. أيوة بعد سنين أو
1: أنا من الناس أقول بصراحة قاعد أتكيف من نفسي من أعمل حاجة وأمشي أشتريها، بحب الحاجة دي. بحب أكافي نفسي وعندي دايما حتة إنه لا أوصل للحاجة اللي أنا دايرة، ولأنه صراحة كمان أنا بديت حتة الاعتماد على النفس وأنا من تالتة متوسطة،
0: يعني من عمر صغير
1: انه حتة ابويا الدينو يعني الحتة دي من صغير، من انا صغير يعني اتخطيت، يعني رغم بمشي المدرسة وبجي راجع بشتغل، وما اقول لك ما عانيت رغم انه يعني الوضع يعني، لكن ما كان بقول بطال وما كان احسن، بس حبيت اعتمد على نفسي في حاجات كثيرة، يعني لانه ابوي دائما كان لا إلا أنا أمشي معك أشتري الحاجة دي، كان بنطلون ولا كان جزمة ولا كان شنو، يعني حتة إنه شنو الحاجة ما بمزاجك أنت لا تلبس كده.
0: فجيت لما كسرت الحتة دي حسيت بالفرحة، حسيت بالانتصار
1: طبعا. وكان حلمي يوم من الأيام أصحابي كانوا يعني الحتة دي كان بتتحداني شديد، يعني إنه هم ما يعني الحتة دي أنا قلتها مع نفسي يوم من الأيام إنه هم ما أريل مني، فكان يشتغلوا وكانوا بيتحركوا بيمشوا بيجوا مصر والبيجيب ده والبيسوي ده، فأنا قلت إيه اللي عمل حاجة ده؟ ليه ما عمل حاجة ده؟ 2021 لأول مرة يعني عملت الحاجة دي، خدت القرار وسافرت. كانت حلوة فيها شنو؟ ما كان عندي قروش كافية، فكان القطر الوقت ذاك بتذكر إنه شنو بالدرجات، الدرجة الأولى الدرجة الثانية بتاعها، فكان عندنا صاحبنا هو ماشي معانا يعني، هو كان صغير مننا عمر. لو بتذكري بيتر وده جاك.
0: يا يا ايوه.
1: الولد قال جمله ليها سي انا ما ما ما بنساها بكل صراحه. قال الحيركب في الدرجه الاولى والحيركب ورا اللي بيوصل بيوصل الاول
0: منه. فعلا كلنا بنصل في نفس الزمن.
1: يلا خلينا نركب.
0: هي انت عارف دي فعلا دي عقليه يعني انا بحبها في يعني ايجابيه في الحياه، انه الفكره انه لو احنا وجهتنا واحده ما فرق انا اكون في الفيرست كلاس زي ما بقولوا ولا ورا. طبعا هي بتفرق مع ناس تانية من ناحيه الراحه والبرستيج وكده، لكن في النهايه انا حاوصل رغم امكانياتي زي ما عملتها، انا حاوصل امكانياتي. يا دي
1: حصلت وربنا اداني امتياز يعني في الحته دي في الكفاح بصراحه. فدي الحاجه اللي ممكن تكون مرات يعني هي لما تتحقق بتسعدك، وفرحه ما بينتهي. تحس انه يعني من تعب عرقك من عرق جبينك الحاجه دي تستاهل الفرحه. فانا من الناس اللي بعشق الهواتف يعني بحب التلفونات جدا. وكل مره لكن بس اتعلمت انه ما كل يعني ما هو اللي يسعدني أكتر، لأنه ممكن في وقت ما يكون يعني ده الاحتياج، ما يكون ده زمن المناسب إنه أنا أدفع رقم عشان أجيبه. لكن برضو بوصل يعني للحتة دي إنه أنا في وقت ما بعمل حاجة. فتعلمت إنه ما أخليه كله سبب الفرحة بتاعتي لو ما جبته.
0: لا يا خلاص أنا عايش متنكد
1: وحياتي كلها تكون نكد، كل ما أشوف زول عنده كل ما عين. فدي واحدة من الأسباب، ما أخلي الحاجات اللحظية الوقتية اللي ممكن يعني تاخد زمن أكتر وقت أكتر تكون هي سبب السعادة بتاعتي. فشنو اللي بيفرحني أكتر؟ فشنو اللي بيخليني أنا فعلا يعني حتى رغم إنه ممكن تكون حاجة صغيرة، مرات تقدير من زول، مرات هدية من زول يعني أنت يعني قريب منك صاحبك. فدي الحاجة اللي ممكن برات بتفرق
0: صح.
1: كتقدير يعني في زول بيجي يديك مكانتك ويقول لك يا أخي واحد واثنين وثلاث. فدي الحاجات اللي ممكن تكون فعلا بتسعدنا بتفرحنا يعني في الظروف الصعبة دي.
0: عزيزي المشاهد أنا عايزك أنت كمان تشاركنا وتكتب لنا إنه شنو الحاجات اللي بتفرحك الصغيرة اللي، ولا أنت من الناس اللي بيحب إنه تحصل معهم حاجات كبيرة في الحياة أو بيستنوا إنهم هم يفرحوا لما تحصل معهم حاجات كبيرة في الحياة. أوقات كتير الفرح بتاعنا ما بيكون لوقت طويل، ليه؟ لأنه بنعتمد على ظروف، بنعتمد على زي ما قال هيثم حسي مكافآت. لكن خلينا نتعلم من الليلة أنه الفرح نلقاه في حاجات بسيطة، لما مثلا تفتح شباك الصباح وتلقى الشمس داخل بيتك، أو لما تطلع الشارع وتلقى عيال ماشيين المدارس. دي حاجات حقيقي اللي بتفرحني. او لما نسمع صوت العصفور، انت عارف انا من النوع اللي بحب الطبيعه، يعني تتامل في الشجر، تتامل في العصافير. ما كلام مثالي، احنا ده الكلام اللي بنشوفه انه ده، لكن دي الحياه اللي فعلا بتهدي النفس، يعني بتهدي نفسي وبتخليني اكون مرتاحه تمام، وبعد كده انا بقدر افرح بيها. حاجه زي ما انت حته المكافاه دي، حتة المكافأة دي، المكافأة أنا من النوع برضو بحب أكافئ نفسي، يعني مثلا ليلة حصلت حاجة مثلا، أنا حصلت حاجة كويسة، عملت حاجة كويسة، أو مثلا اليوم عدى بسلام، بقول لا لازم أكافئ نفسي. يعني المكافأة بتكون شنو؟ مثلا أجيب آيس كريم، أجيب أمشي أشتري آيس كريم وأجي أقعد قدام التلفزيون الساعة 2 صباحا
1: تستمتع
0: وما أدري كلام مع زول، فهمتها؟ بس أكون أنا باكل في الآيس كريم وبعاين في فيلم وما بفهم ذاته هم بيتكلموا في شنو، بس المهم أنا قاعدة. دي واحدة من الحاجات اللي بتريحني أنا شخصيا، وبتولد جوايا الفرح. فبيبقى سؤال، أوقات كتير إحنا بنخلط بين الفرح والراحة. هل الراحة ده كلام مهم جدا بالنسبة لي، هل الراحة دايما معناتها إنه أنا فرحان، ولا وهي الراحة شنو؟ هل أنا الراحة بفتكر إنه أنا مرتاح لما أكون عندي، ولا احنا قاصدين بيها شنو الراحه؟ انا بفتكر انه الراحه بالنسبه لي هي الراحه النفسيه تمام، لانه الراحه الماديه زي ما انت قبل قلت بتتغير، يعني كلنا عشنا الظروف دي، حتى يعني ايامات الحرب احنا الناس دي كلها فقدت حاجاتها، فقدت، ما في زول بيقدر يقول انه انا ما خسرت انا ما ده. فاتضح انه لو انا بفرح بامور الماليه فاساسي متزعزع ما ثابت. فكنا بنسأل شنو بيفرحنا في الوقت ده؟ ما في حاجة بتفرحنا. طيب إذا أنا مرتاح نفسيا، أنا بالنسبة لي الراحة النفسية هي بتولد الفرح، ولا أنت شايف شنو؟
1: ودي الحقيقة الحاجة الأهم يا كاميليا، كمان لكل الناس اللي تسمعنا، الفرح الحقيقي اللي يتكلم عنه الكتاب المقدس اللي يتكلم فيه وقال أفرحوا في الرب كل حين. دي واحدة من الحاجات المهمة على إنه هل فعلا بنقدر نفرح كل حين، يعني اللي إحنا ما اختبرنا وما عندنا علاقة مع ربنا اللي هو مصدر الفرح الحقيقي في الظروف الكويسة ولا الظروف الما كويسة، وحتى في الظروف والضغوطات دي بيقدر يدينا الفرح ده ونجي نلقاه حقيقي ولا لا؟ ودي دي واحدة من الحاجات المهمة على إنه يعني كيف نكون عندنا فرح من المصدر الحقيقي، يعني هو اللي بيدينا الفرح الحقيقي اللي هو فعلا اللي احنا عندنا علاقة معه، وبنعرف انه كيف في كل الظروف يخلينا احنا نقدر نتكيف مع الأوضاع المختلفة. إذا أنا خسرت، إذا أنا فقدت، إذا أنا ضاع مني حاجة غالية ثمن وقيم جدا جدا، أو يعني حتى ما تكرمت ما تقيمت، ما بتفرق. ما بمعنى إنه أنا ما إنسان ما بحس، ما بمعنى إنسان أنا ما بتضايق، لكن يعني في وقت آخر في يعني في زمن ممكن الحاجة دي تجي. لكن كيف أنا أكون عندي فرح حقيقي من ربنا؟ كيف أنا أكون الحاجة دي في علاقة حقيقية مع الله يوميا، إنه يا رب خلي حياتي تكون فيها فرح؟ لأنه أنت بتقول كده لما نجي نتكلم، وحسب الكلام اللي بيقول الكتاب المقدس إنه يا رب أنت قلت كده، يعني فأنا بحتاج لهذا الفرح. ما الظروف، ما المال، ما المنصب، ما الجمال ولا الوسامة ولا لا، ده كله ده كويس انت اديتني له، لكن ان يعني فعلا انه انا قادر انه اؤمن واصدق انك انت سامعني وانك انت فعلا بتعرف الاوضاع. فدي حاجة من الحاجات المهمة اللي اتمنى انه ربنا يدينا فيها القوة، ربنا يدينا فيها فعلا الفرح الحقيقي في كل يوم. حقيقة الموضوع شيق، الموضوع جميل، لكن كمان
0: ايوه ما نسينا المشاهدين ما نسيناهم، وعايزين
1: نقرا جيدة ليلى عندك مكافأة
0: اوكي تمام شكرا، حتفطرنا على حسابك
1: على طول على طول
0: اوكي. عايزين نشوف برضو الناس اللي كتبت لنا. عندي هنا جمال ويلسون اوكي بيقول صباح الخير الاستاذه والدكتوره كاميليا والاستاذ الاخ هيثم. مرحب بالدكتوره كاميليا في انضمامها الى قائمه المقدمين لصباح بلدنا مع الاستاذ قانون ايمن. شكرا لك يا استاذ جمال، هم فعلا اضافه قيمة لراديو سمر. شكرا يا أستاذ جمال كمان مرة تاني. الرجاء إرسال خالص تعزياتي وصلواتي لأسرة الأخت الغالية إيناس في وفاة خالها، وإلى جميع الأهل في السودان والغربة، الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسمه مباركا. حنوصل الرسالة، وفعلا إحنا من هنا بنعزي مرة تانية أختنا إيناس وكل الناس اللي فقدوا أحبائهم في الصباح ده، بنقول لهم إنه الرب أعطى والرب أخذ، وإنه ربنا يصبر قلوبهم ويعز زيهم. عندنا كمان انا حقرا دي وانت اللي بعديها. عندنا فضل كجو فضل كجو بيقول فضل منذ ان وطأت اقدامنا ارض كندا، فضل في كندا، بدأت رحلة جديدة ملؤها الامل، ولكنها لم تخلو من امتحان الصبر واختبار القلوب، فقد كان قلبي وفكري معلقين طوال هذه الفترة بابني العزيز وهو يرقد في المستشفى، حيث خدنا أياما من القلق وعدم الاستقرار. نسأل الله أن يكتب له الشفاء فيها، الشفاء العاجل واللطف والرحمة. وإحنا كمان من هنا بنصلي أنه ربنا يميد يده ويخلي جسمه من كل مرض، وأنه هو يقدر يقوم مرة تانية ويتمتع بالصحة والعافية. الظروف والضغوطات قد تثقل الكاهل، لكن الإيمان بالله والتضامن الإنساني هم القوة التي نستند عليها. أتوجه إليكم جميعا، إلى الأهل والأصدقاء وكل الإخوة المتابعين الأوفياء، بقلب أب يرجو كرم الله أن تدعو لابني بالشفاء التام، وأن يمن الله عليه بالصحة والعافية، وليعيش بيننا بسلام وأمان، وأن يحفظ صغارنا جميعا عليهم الصحة والبركة. دعواتكم هي سندنا ورجاء ورجاؤنا في هذه الأيام، الحب والإنسان أولا والإنسانية دائما فضل الله كتشو. فضل الله كتشو. إحنا من البرنامج هنا وكل الطاقم بتاع البرنامج بيقول لك إنه إحنا قلبنا معاك وبنصلي بحقيقي من كل قلوبنا إنه الله يتدخل وإنه الله يثبت قلوبكم وإيمانكم وإنه دائما خلوا نظركم متوجه له ودائما خلوا إنه هو اللي بيشفي. أنا الأطباء تعبوا أو عملوا أو مهما طالت فترة العلاج لكن دائما الله في اللحظة الأخيرة بيدي كلمته وهو عنده حكمة دائما حتى في الظروف اللي احنا بنعيشها. فبنصلي من كل فعلا أنه ربنا يلمس ولدك بشافية وأنه هو يبرأ من هذا المرض وأنه يكون معاكم في الفترة دي.
1: الأستاذ فضل صديقنا العزيز وواحد من هذه الأسرة ربنا فعلا يمد يده بالشفاء العاجل وبنؤمن يا كاميليا زي ما هو قال أنا هو الرب شافيك. عندنا إيمان إنه ربنا في كل الظروف والأوضاع هو موجود وبنثق إن هو يقدر يلمس ابنكم ويدي الشفاء العاجل. ربنا يصبركم ويديكم القوة وإنتوا معاه لحظة بلحظة وبتدعوا في كل وقت. أرجو من كل المستمعين لكل المتابعين أن ندعي معا من أجل ابن صديقنا العزيز فضل كتشو بالشفاء العاجل وصلواتنا ودعواتنا أنه ربنا يقيمه ويعود بالصحة والعافية إن شاء الله. شكرا لك يا فضل. غيابك ما كان يعني من غير سبب لكن نأسف أنه ما كان في تواصل لهذا الظرف الطارئ والظرف صعب لكن هو الرب الشافي. جمال ويلسون الصديق العزيز والغالي والمتابع يعني ده كمان من الشخصيات يعني بيأكد لك انه متابع كل التفاصيل يعني اذا انت او اخونا الاستاذ ايمن في اول حلقة مع الاستاذة ايفا فبنحييك يا جمال ويلسون فكل التقدير والاحترام لك وانت بتتابع برامجنا المتنوعة. صديقنا أمجد كودي صباح الخير عليك يا أمجد المرنم الجميل والرائع شكرا لك من الصباح. وعندنا نينا وعثمان بتصبح علينا وفي رسالة من مايكل باش مهندس مايكل فتفضلي
0: بيقول صباحكم زين يا معشر راديو سمر حبابكم عشرة وألف مرحب بالغالية كاميليا وانضمامك لكوكبة سمر أعمل حسابك والنفسيات الجاية بعد كده دكتورة ونتمنى لك حسن الاحتمال والإبداع. شكرا يا مايكل على الرسالة بتطمن دي شكرا يا مايكل على الرسالة الجميلة وأنا صراحة مبسوطة أنه أكون معكم في الكوكبة دي
1: يعني هو مهد لك الطريق يعني
0: بحاول يفرش لي الورد أيوة. عندي حنان يوسف جاكوب صباح الخير راديو سمر صباح الفرح عليك يا أستاذ هيثم. أنا اليوم فرحانة ومبسوطة بشوفتي أختي وصحبتي صديقتي الطفولة صديقة الطفولة كاميليا فاروق يا رب أيامنا كلها فرح ورضا. حنان أنا من هنا بقول لك يعني صباح الخير وأنا مبسوطة حقيقي برسالتك. طبعا حنان دي من مش صديقة الطفولة هي دي الناس اللي احنا دخلنا الروضة مع بعض وطلعنا من الثانوي مع بعض ولحد الآن احنا
1: مع بعض
0: يعني نعم فرقتنا الأيامات شوية والظروف لكن يعني هي واحدة من الناس اللي دايما لما تشوف لها أنا تشوفها أنا بضحك ليه لأنه يعني حقيقة واحدة هي واحدة من الناس اللي بتفرح
1: يا
0: يعني حنان كل الذكريات بتاعتي معاها في المدرسة وفي الحياة إن هي لحظات فرح يعني
1: كده كده خلاص كده ادونا انتوا الاثنين موقف من المواقف الحلوه في حياتكم انتوا الاثنين
0: انا احكي لك شنو اللي شنو عن حنان
1: طيب حنان انت احكي لينا حنان كده ادينا موقف طريف حصل معاك انت و...
0: في واحده
1: قبل ما هي تحكي
0: واحده من المواقف اللي هي ما كانت معي هي كانت في الفصل طبعا حنان كانت شنو فاكهه الفصل يعني مجنونه انا بسميها حنونه مجنونه لحد الان انا مسجلها حنونه مجنونه هي من النوع اللي يعني بيعمل جو في الحته اللي هي فيها ودايما الابتسامه يعني انت عارف لما تلقى حنان زعلانه ده احد
1: محاجات
0: ايوه ماشي طبيعي. فانا بتذكر واحده مواقف كان عندنا امتحان انجليزي عندنا استاذ صعب في سنه تانية. أستاذ صعب كده بتاع إنجليزي اسمه ياسر سعد من هنا بوجه له التحية فكان يعني هو جادي يعني وإحنا ممتحنين تامنا فقام ادانا امتحان خلاص إحنا امتحان كان ما بعرف هو شبه تجريبي أو كده بيهيئ فينا فخدتانا كده وفرقنا وبتاع ودي الورق للناس وطلع هو من النوع اللي بيكون يعني بيطلع نص الامتحان وكده. فجاء عشان الامتحان خلاص فاضل له 10 دقايق وشنو جاء لي قبله الست حنان نايمه
1: امتحان انجليزي وهي نايمه.
0: فهو بصحي فيها حنان يا حنان قومي قومي تعالي كده في شنو في شنو يا بنت انت في المدرسه
1: لا هي في المدرسه ولا في الامتحان بتاع الانجليزي؟
0: في امتحان الانجليزي في المدرسه كان امتحان شبه تجريبي في بتاع. فيعني انا من هناك فكيت ضحكه ما ليه لانه هي بتساله في شنو ودي امتحانه. فهي مواقفها كلها غريبه يعني فهمت. فيعني يا حنان صراحه انا مبسوطه حقيقي وحاسه ذكرتيني رجعتيني ورا يعني ربنا يا ربنا حقيقي
1: هي نامت من الامتحان ولا اصلا هي قصدت نوم من الامتحان يعني
0: هي قصدت نوم هي اصلا يعني انا ما اعرف ما عايز افضح اكثر من كده لكن يا عندنا جورجينا وعثمان برضو بتقول صباح الخير جدا جدا عليكم حبيبتي كاميليا واخوي هيثم صباح الصباح بكم قمه السعاده. شكرا يا جورجينا حرفيا انا بفرح بابسط الحاجات اللي بتحصل معي اي نوع كان في اللحظة بترد روحي. وده الكلام اللي احنا بنقوله يا جورجينا انه حاجات بسيطة هي اللي بتفرحنا ما لازم نستنى الامور الكبيرة عشان تحصل لكن لازم نفرح بالحاجات البسيطة.
1: يا اخي رسالتي جميلة بصراحة يعني هي قريبة للشخصية بتاعتك كميلة بصراحة يعني انه في حاجات بترد الروح يعني في حاجات صراحة يا اخواننا يعني هي بتغير مود اليوم من الصباح. فعشان كده دايما بنقول يا اخواننا اعمل حاجة فرق اعمل فرق في حياة صديقك في حياة زميلك في حياة الناس. عارف يعني ابسط الحاجات يعني انت ممكن تغير عادة من عاداتك تعمل جو مع اصدقائك في الشغل تعزمهم الليلة اخوانا امزل يعمل دار غسل مثلا العدة بتاعت المطبخ الليلة وانتوا في الشغل يا اخي يعني ما ضروري انك تجيب لينا يعني مثلا شنو خلاصل في البيت اللي بتعمل ممكن الناس ما قاعد تاكله يعني مثلا في الشغل. فكيف انك انت في الصباح ده تعمل لك طبخه تقوم من الصباح يعني انت عارف الزول بيعمل حاجه زي دي تاكد انه هو فرحان من الصباح. الزول بيقوم من الصباح بيعمل وجبه بيعمل طبخه لاصحابه في الشغل او في المدرسه. المهم انت عارف معنى الزول ده متكيف ما بيعمله هو مطنطن ما بتخش المطبخ وإلا مزاجه رايق فهو مخطط للحاجة دي من امبارح قعدت مشت السوق واشترت وجابت الحاجات وهي بتطبخ. أنا يعني بتخيل معاك السعادة اللي هو شنو
0: مربيع
1: بيطبخ وبيغني وبيكون مجهز وكمان شنو الحاجة الجميلة بتشيك في ناس لما تجيب معاه الحاجة بيجي نظيف رايق متشيك كده ولابس وفي حاجة يعني يقول لك اسمع انت ما طبيعي الحاجة بتظهر حتى في شخصيتك يقول لك لا انت الليلة ده انا عملتي وده انت طلعت من طورك طلعت من يلا تقوم شنو يلا يلا يلا, يلا انتظروا بعد كده انتوا ما عارفين السبب شنو فيا بخت صراحة اللي بيكون هو بيغير جو الناس مود الناس من الصباح. اتمنى انه انت تعمل كده اتمنى انك انت تعمل كده حتى مع اولادك في البيت حتى مع زوجك حتى مع أخوك زميلك. المهم فأنت ممكن تسعد أخوك ما بالحاجة الكبيرة ما بالرقم ما بالمبلغ بصراحة بأبسط الحاجات ممكن تغيير تكيف مزاج الزول.
0: خلينا نرجع شوية وبعد كده نرجع نكمل القراءات للمشاهدين. احنا حاسه عرفنا انه الفرح ما دائما محتاج مناسبه معينه او ما الا نفرح بالحاجات الكبيره ممكن نفرح بالامور البسيطه زي ما احنا قلنا. خلينا نشوف انه هل احنا ممكن نفرح وسط المشاكل. قبل ما اديك المساحه دي خليني احكي لك موقف.
1: انت بس اشتغلي في نيرتك انت بس قدر ما الله يديك.
0: انا قلت لك جايه منتقبه
1: انه قدر ما الله يديك الليله انا
0: امبارح انا ده موقف حقيقي امبارح انا عشته. انا من اول امبارح بالليل رتبت اموري انه انا خلال اليوم يعني امبارح عايز اعمل شرمين ما اصحى لازم اصحى ابدر وكتبت الحاجات فهمت انه انا لازم اصحى ابدر الصباح من كل يوم، وانه يعني اصلي واقرا كتاب مقدس وكده، وانه انا هعمل اكل زي ما انت قلت، هعمل اكل ويعني هنظف البيت، المهم هعمل كذا حاجه وعندي كذا حاجه، مرتبه الامور بالضبط لحد اخر اليوم انا مفروض يحصل شنو. ففعلا صحيت بدري امبارح، صحيت بدري وعملت مشيت بالخطوات صح، وشربت الشاي، قريت الكتاب وصليت، وبدأت عملت الأكل وخلاص جاتني نعسة كده، قلت خلاص أديها راحة شوية وبعد كده أقوم أكمل الخطة بتاعتي في اليوم. ولكن في زول ما كان مبسوط شكله في من الترتيب بتاعي، ولا إبليسكو ولا شنو، فشنو جات الكارثة حصل حاجة في البيت، يعني وقع المطبخ كله، وقع والعدة كلها تكسرت. فهنا كانت شنو، انه انا اول حاجه صحيت مفزوعه من النوم وناس البيت كلهم قاموا وهابد كده، وخسائر كانت كبيره وكده، فانا زعلت. لكن جاتني لحظه انه انا لا، انا مصممه انه انا دايره اكون مبسوطه في اليوم ده، اكون مرتاحه، انا ما دايره حاجه تزعجني، تمام فهمت. حاولنا، قلت خلاص ما مشكله، انت خدتي مفروض تغيروا العدة، تجيبوا حاجات جديدة. أوكي، عشت بالمايند ده لوقت بسيط لحد ما جيت حصلت حاجة تانية، ضربت في قروش، فعارف يعني حصلت كذا حاجة. جاء آخر اليوم قعدت، أنا دايما بحب أقعد بيني وبين نفسي، قعدت جبت ورقة وقلم، قلت إنه أنا الليلة كنت مقرر إنه أنا أكون مبسوطة، واليوم عمل مجهود كبير جدا، اليوم ذات نفسه عمل مجهود كبير إنه هو ما يخليني مبسوط، فهمت؟ يعني في حاجات كثيرة كانت جاية تسرق فرحي وتسرق سلامي وتسرق ابتسامتي وتسرق راحة بالي، وأنا دائما بحاول أحافظ على راحة بالي، فهمت؟ لكن أنا كمان شنو، أنا كنت معندة إنه أنا لازم أختم اليوم إنه وأنا شنو، أنا مبسوطة ومرتاحة، رغم إنه أنا خسرت خسارة كثيرة امبارح، لكن شنو في النهاية حاولت أعمل شنو زي ما بقوله، ما أبكي على السكب، ما شوف ما عايش وسط المشاكل. ليه؟ لانه وقلت يا رب انا ما عايزه المشاكل دي تسرق مني الحاجه اللي انا قررت اعملها، عشان كده انا حجع ده كله ورا حصل وكان صعب، بس حجع ورا لانه انا وسط المشكله دي حسيت انه انا من شده، بقول لاختي انا من شده ما زعلت، انا من حسيت قلبي يعني اتقبض، لكن في النهايه ما حغير حاجه، فهمت؟ ما حغير حاجه. فشنو انا مفروض بعد كده اعمله؟ لانه الوقت العدى والظرف العدى ده صعب، اي نعم، لكن ما حقدر اغير فيه حاجه، انا اللي بقدر اغيره قراري من هنا وماشي قدام. فده بيخلينا حسي نخش في حته انه احنا قرارنا شنو بيكون في وسط المشاكل، في وسط الضغوطات، في وسط الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بها، ايا كانت الحاجات اللي بنمر بها. فهل انا بقرر انه انا افرح، بقرر انه المشاكل دي ما تاثر على راحتي او سلامي؟ اي نعم في حاجات بتيجي اوت اوف اور كنترول، برا قوتنا او تحكمنا، لكن هل احنا بنفرح في وسط المشاكل؟ بنقدر نلقى الحاجه دي؟
1: صدقيني سؤال صعب، وانا
0: بس حقيقي في نفس الوقت
1: يعني انا قاعد اتخيل معاكي يعني الليسته الطويله اللي انت حكيتيها بتاعت جو امبارح، يعني غريب. إذا أنا بقرر إنه الليلة أنا قررت إنه أكون مبسوط، قررت إنه ففي ناس كثيرة زي كده كاميليا، مرات كثيرة في حاجات بتجي في نص الترتيب ده أو النظام اللي هو خطط أو القرار اللي هو قرر فيه إنه الليلة أنا عايز أعمل كده. ففي كثير من التحديات اللي بتواجه يمكن قد تمتحن القدرة بتاعتك والإمكانية بتاعتك على الصبر والتحمل
0: حقيقي
1: وفهم ماذا يجري. في ناس في اللحظة دي يمكن يفقد أعصابه، وفي ناس ممكن يتصرف تصرف ما في محله، وده كله يعني يخش في تجربة امتحان صعب بالنسبة لك، ودي من أصعب المواقف، إنه هل أنا وسط المشاكل دي بقدر أفرح، بقدر أضبط نفسي مشاعري عواطفي، بقدر أكون قادر إنه يعني أهدأ، يعني أضبط نفسي لما أفهم دي شنو الحصل، الغلط وين، شنو السبب. مرات ممكن يعني من غير ما إحنا نركز ممكن نلوم كل الحاجات اللي من حوالينا، فيمكن أنا ما عندي يعني يد في الحصل، الحاجة اللي وقعت دي يعني ما أظن أنت عندك يد فيها، لكن كنقطة حساسة شنو ممكن مفترض بعد كده يعني أنا عالج الموقف ده، أنا هحل المشكلة دي، هنقدر نصلح الحاجة دي كيف؟ هي رغم إنه تكلفة يعني هل احنا يعني في حاجه حملناها زياده في ولا مفترض؟ ففي حاجات بتحصل مرات احنا محتاجين نقعد كده نراجع نفسنا ونهدأ عشان نقدر نقرر، رغم انه ممكن تكون الفرحه في الوقت ده مستصعب.
0: ايوه
1: ما في ولا امكان ولا قدرتي حقيقه، يعني انا مع الزول ممكن ما يقدر، لكن في ناس وفي في زول ممكن تلقاه مع ده بيضحك. أسي أخونا ليش في زول بيضحك يتخيل معاي في الحصل ده، يعني يقول لك يا ربنا ده شنو الاختبار ده، ده شنو التجربة دي. مرات ممكن يكون اختبار حقيقي لأنك أنت فعلا بتقدر تفرح وسط المشكلة دي. هل بتقدر تلقي همك على ربنا؟ هل بتقدر فعلا تدي منظور تاني للمشكلة، تأخذه بزاوية تاني عشان تقدر تعالج الموقف ولا لا؟ مرات بنفقد أعصابنا، في زول ممكن زي ما قلت لك يعمل كل شيء. ضيف على ذلك يعني القروش اللي يمكن تكون هسيت بتكلم قروش ده قروش يعني أظن إنه رقم ما حاجة سهلة، لكن كيف ربنا يديك سلام في ده؟ كيف رغم ده إنك أنت تقول لربنا شكرا؟ وهل أنا بقدر صراحة أنا ممكن مرات ما أقدر أقول لربنا شكرا في الوقت ده، أكون صريحة معك. وفي زول زي كده ممكن يقول لك يا أخي يوصل للفظ لكلمة لحاجة ممكن يعني في حق ربنا ما. فكيف إحنا نقدر في الوقت ده نضبط نفسنا ونتحكم في مشاعرنا لمشكلة زي كده؟ فما بالك يمكن يكون تصرف من زول في الشارع وإنت ماشي بمزاج، يعني ماشي مشوار ومتكيف وبتاع، يجي بتاع عربية ولا يجي زول عاكسك ولا يعني في مواقف كثيرة. هل بنقدر نضبط ولا بنقدر يعني وإحنا خسرنا الحاجة دي نفرح؟ فما أعرف ما أدري أقول لك، لكن في ناس ربنا أدهم المقدرة يعرفوا كيف إنه في الظروف دي يدعو ربنا يقول لي ربنا شكرا، وده ممكن تكون فرصة ذاتي إنه أنا أغير الحاجة القديمة دي.
0: أنا بس عندي سؤال في الحتة دي، هل إنه الحاجة دي زي ما أنت قلت هي حاجة معطاء يعني من ربنا، إنه أنا ربنا يعني أنا سألت السؤال ده لنفسي، هل ربنا بيخلق الناس إنه هم قادرين يفرحوا؟ أي نعم، في ناس بيفرحوا على طول، يعني هم فرحانين طول الوقت، يعني بتحس إنه عايشين كأنه ما في حاجة بتأثر فيهم، مع إنه هم نفس الناس اللي ممكن في لحظة تلقاهم منهاروا جدا. لكن ولا السؤال بيبقى، هل الناس زي المولودين كده، ولا هل دي مهارة أنا بقدر أكتسبها، بدرب نفسي عليها، بدعي ربنا إنه أنا أصلي إنه أنا أكتسب الحاجة دي؟ فليلا إنه بيفرق السؤال ده في شنو؟ إذا إذا إذا هي حاجة موجودة في الناس وما موجودة فيني، أنا ما حاس عليها، ما حاس على إنه أنا لازم أعيش فرحان. وإذا بقت مهارة معناته كل الناس مفروض شنو هي أو حاجة تصليها، كل الناس حتقدر تكتسب المهارة دي بالتدريب وبالإيمان. يعني وأنا دائما شوف الفرح هو نابع من الإيمان، زي ما قال قبل أخونا إنه فضل في مشكلته ده، هو قادر يشوف الإيمان، قادر يشوف في وسط المشكلة دي قادر يؤمن بربنا ويرجو ربنا، فبدأ الإيمان ده هو اللي بيخليه يشوف الفرح، بيعيش الفرح في وسط الظروف السيئة دي. فأنا سؤالي لك يا عزيزي المشاهد والمستمع الآن، هل الفرح هي حاجة أنت بتتولد بيها، ولا حاجة أنت بتقدر تصليها من خلال تدريبك على الإيمان، وإنك أنت مهارة بتكتسبها من خلال إنك أنت تعمل حاجات كثيرة عشان، ومنها الرضا ومنها القبول ومنها إنه أنا أجيف وعمل في وسط المشكلة وأحاول ما أحل المشكلة، لأنه في مشاكل ما بتتحلى، في مشاكل حقيقية ما بتتحلى في وقتها، في مشاكل عايزة وقت، في مشاكل عايزة تدخل من ناس تانية، وفي مشاكل اصلا ما بنقدر نحلها، فبنضطر نعيش الفرح في الوقت ذاك. انا عندي سؤال بيقول شنو، انه هل ممكن انه وانا متضايق وزي ما احنا قلنا حاسس في الظروف دي، انا اقدر اسرق لحظه فرح؟ ليه؟ لانه اوقات كتير احنا بنشوف الناس بتضحك وبنفتكرها ان هي لا مباليه، او بنقول عليه قدام كشكش ساكت يعني معلش الله. يعني زي ما انت قلت يعني في يعني بيضحك في وسط المشكله، او اوقات كتيره بنفكر انه هو ممكن بيتجاهل المشكله عشان يكون مبسوط، او بينكر، احنا بنصل ان حد ملومه انه هو بينكر المشكله عشان ما يتاثر عليه، فبيضحك او بيحاول. يعني مثلا في ناس الليله، خلينا نكون واقعيين، في مشكله في الشغل حصلت وكده، في ناس من الشغل ده ترجع البيت تكون مبسوطة أو بعدين تطلع تمشي تفرح وتضحك مع ده. وفي زول تاني بيرجع يعني هو عايش نفس المشكلة لكن بيرجع اليوم كله متنكد عليه وبيرجع لناس البيت يشاكل معهم وشاكل مع أصحابه ونمل لدرجة أنه عشان المشكلة دي أثرت فيه. يعني دين نفرين عاشوا نفس اللحظة وعاشوا نفس المشكلة بس تأثير كل واحد عليهم مختلف. واحد قدر بعد الشغل يمشي يفرح ويعيش حياته مع أصحابه عادي ويمشي القهوة ولا ست الشاي ويضحك وكده وساب المشكلة. واحد لا شال معاه المشكلة ومشى نكد على ناس البيت ونكد على مرته ونكد على عياله ونكد على أصحابه ونكد على الناس اللي حوالينه وما قدر يفصل بين المشكلة وبين حياته الشخصية أو حياته هو.
1: في كثير في كثير يعني اللي يمكن يكون أنت بتفتكر إن هو بتنكر المشكلة وفي الحقيقة ممكن يتنكر المشكلة يلبس لها توب تاني يعني يظهر لك إنه ولاش عارف. في ناس كثيرين زي ما إحنا كلمنا قبل شوي إنه يعني خسر حاجة ما سهلة وفاهم وعارف وده شيء ما طبيعي لكن ويجي يحكي لك مبتسم يعني ما بمعنى إنه هو ما عايش المشكلة ممكن يكون متألم لكن نعرف إنه كيف يواجه تحديات الحياة ومراته وصعوبتها. يعرف إنه الفرح ده يعني إنه مصدر وشنو أو يعني كيف يكون فرحان وسط الأجواء الصعبة ممكن ما فزول بيقدر يتحملها. في ناس بتمر بمراحل كثيرة تجارب كثيرة في الحياة وقدر يتجاوزها وقدر إنه يعرف يحلها كيف. لكن في واحد اللي يمكن يكون الحتة الصعبة جدا جدا إنه كله يتخرب في اليوم.
0: أيوة
1: يعني من الشغل لحد البيت يعني حتى ما يدي سلام لزول. وفي ناس بتتأثر جدا جدا بالمشكلة رغم إنه ممكن ببساطة شديدة جدا جدا يقعد يبتدي يعالج فيها يقعد يدرسها يعني يقعد يفهم لأنه يعني لو أنت ما قعدت فصلتها لو ما عرفتها إنك أنت تقعدها بالطريقة الصحيحة أنت حتنكد على حتى الداري يساعدك حتى مرات على فكرة. أيوة. في زول داري يقف معانا في زول داري يعالج لنا المشكلة في زول داري يفهم يعني حتى ولدك ده ما عنده ذنب زوجتك ما عندها ذنب لكن كيف صح. إنك أنت في ده تقدر تضبط نفسك تقدر يعني المشكلة دي توضحها تسميها الحقيقية إنك أنت محتاج فيها لشنو. فما في حاجة أكيد ما عندها مشكلة ما عندها حل عفوا كل شيء عنده حلوله. فأنا لو قدرت فعلا إنه ده أخدته في الطريقة الصحيحة عشان أكمل الرحلة بتاعت الحياة بتاعتي أو مشواري في حاجات كثيرة ممكن تكون راجعني قدام
0: صح
1: أولادي منتظريني زوجتي منتظراني لكن يتخيل ده كله في الطريق في يعني فئة فيها ما عندها ذنب فيها
0: صح.
1: لكن كيف أنا أكون متمرس كيف أنا أكون عندي القدرة والاستطاعة إنه رغم المشكلة دي إنه أنا أكون فاهم حلول شنو أو قادر أواجهها. ففي ناس كثيرة ما عرفت من الأول أو أصلا ما عندها قدرة على مواجهة المشاكل أو ما بيقدر ما بيستحملها. في ناس أقل حاجة خلاص
0: يا أيوة ودي أنا هقاطعك لأنه دي النقطة اللي أنا عايز أقولها إنه أنا لازم أفرق بين المشاعر بتاعتي في اللحظة دي وبين اليوم بتاعي كله. يعني ما ينفع أنا بمشاعر واحد أعيش اليوم كله وضيع زي ما أنت قلت اليوم علي كله. فالحتة دي بتخلي إنه إذا في مشكلة وأنا حاليا غضبان فأنا بخلي مشاعري تسيطر علي زي ما أنت قلت تسيطر علي فبتضيع علي اليوم كله الأسبوع كله. ليه؟ لأنه أنا بكون عملت مشكلة مع ناس فبعد كده أنا هرجع ردود أفعاله فهمت
1: علي؟ بكون خسرت على فكرة وأنا في أثناء المشكلة بخسر ناس بسبب تصرفاتي
0: صح
1: إنه أنا ما قادر أضبط المشاعر بتاعتي أنا ما قادر أفرق يعني في ناس بتقدر وفي زول زي ما قلت لك إنه هو متمرس في إنه يخد كل شيء في مكانه الصحيح أو كل حاجة بتواجهه في الحياة مديها وقتها وزمانها يعرف يواجه ظروف الحياة وتحديات وكل الحاصل قدامه ده هو قدر إنه يمشي فيها كيف. فلو لو لو أنا ما قادر يعني في الحياة دي أمشي فيها بطريقة منظمة أو حتى كل شيء بيحصل لي أنا خدته في المكان الصحيح أو أسميه وشنو بالضبط كده يعني بتجوط الدنيا بتاعتي أموري كلها بتكون ملخبطة. فكل شيء أدي زمنه وأدي وقته وأدي الكيفية بتاعت يعني الحل والطريقة اللي فهم. فالحياة ما هتمشي بالمشاعر بتاعتك، لا في عقل بعد كده انت هتستخدم عقلك. فهي مشكلة لكن انت ما تستخدم فيها كل شيء، يعني حاسيسك كلها عشان تقدر تخسر. فزي ما قلت مرات كثيرة انه احنا مرات ممكن بكلمة بجملة أعز الناس نخسرهم.
0: يا صح صح.
1: وفي حين إنه يعني المشكلة ما كانت بتستاهل الحجم ده.
0: صح. أيوة.
1: هي كانت محتاجة إنه هل أنا كنت أتنازل فيها؟ هل كنت أنا أسمع صح؟ قد يكون أنا ما فهمتها صح. وفي ناس سريعة غضوبة يعني. يعني حتى أثناء النقاش كده أثناء الحوار ممكن يكون هو غلطان. ممكن يكون هو السبب. ممكن أكون جزء من المشكلة. ممكن أكون جزء من الحل. طيب ليه أنا ما أتريس؟ ليه أنا ما أفهم الحاجة؟ مرات حتى وأنا بحس بالظلم، بحس إنه يعني أنا مضطهد يعني، وأنا وأنا وأنا بخد كل الحاجات دي وبدي مساحة الأكبر لمنه لعدو الخير. عارف إبليس ده لما أنا أدي فرصة يشتغل فيني
0: ما في
1: حاجة صغيرة لا ما بيقصر. عارف يجيب لك القديم والجديد
0: صح،
1: ويربط لك أحداث ومواقف بتاعت ناس حصلت، ويلا يشتغل في الفكرة بتاعتك ده بيلجن وبيدمر كل الحلول الممكنة إنه تقبلها من زون. لأنه خلاص يعني أنت بقيت أعمى ما قادر تدي مساحة لنفسك، ما قادر ضبط لنفسك لمشاعرك للحاجة. ممكن تقول صراحة المشكلة صغيرة جدا جدا، ممكن ما محتاج الحجم ده إنك أنت شنو تقوم وتعمل الثورة دي كلها. ففي ناس كده لكن كيف في ده تكون ضابط نفسك؟ عارف يعني كل ما أرجع وعين للمسيح والمشاكل اللي هو بواجهه هو في الصليب، كم ظلم هو واجهه، لكن كيف كان المسيح في كل موقف في كل شيء كان قادر إنه يقول الكلمة المناسبة، يقول الحل. وحتى هو بيواجه يعني رغم إنه كان عارف ده كله ماشي يحصل، لكن كان ده علمنا إنه إحنا في في في في في تحديات الحياة وضغوطات الحياة دي نمشي فيها كيف ونواجه فيها كيف. يعني ممكن نتظلم من أقرب الناس لنا، ممكن نتخان من أقرب الناس لنا، ممكن نتباع من أقرب الناس لنا، ده حنعمله كيف. حتى المواقف الصعبة يعني المسيح ياتوا مشكلة ما جابوا له صعبة كان قادر إنه يتريس فيها، قادر إنه يضبط فيها كإنسان في الوقت ذاك فكره، ويعني إنه يدي كل زول حقه. تخيل لما جابوا المرة القبضوه في ذات الفعل، يعني كم واحد ممكن يخطوه قدام مشكلة زي دي وانت أصلك وأصل المرض وأصل النسوان والكلام الكثير. في ناس كده ثاروا كده من غير ما إنه شنو يفهموا المشكلة. طيب يعني يعني الزول ده لو قدر إنه يفهم المشكلة، قدر إنه يضبط نفسه ويهدأ، وده اللي إحنا بنحتاجه مرات كاملية مرات كثيرة، نهدأ. كيف إنه نكون ساكنين بهدوء رغم إنه صعب.
0: صح
1: صعب صراحة. يعني أنا ما ما ما ما دلت فلسف، والناس ممكن يقول لك يا أخي أنت ما واجهت مشكلة، ما تعرضت لمشكلة، كلنا بنتعرض للحاجات دي. لكن ربنا يدينا القدرة والحكمة على إنه نقدر نضبط نفسنا ونقدر نفرح في الظروف الصعبة.
0: في وسط المشاكل إنه إحنا نلقى الفرح هو ماشي صعب، زي ما أنا قلت هي حاجة أنا بقدر أعملها إذا أنا قررت إنه أنا حافرح مهما كانت الظروف. والفرح ما مرتبط بالمشاكل، ما مرتبط بالظروف. الفرح لازم يكون نابع من جواي عشان أقدر في وسط الظروف دي ألقى الفرح بتاعي. نرجع لكم أعزائي المشاهدين ونرجع لرسائلكم، وخلينا نقرأ نبيل توتو بيقول: صراحة هو موضوع صعب جدا إنك تفرح وسط الضغوطات والمشاكل اللي بنمر بها، خاصة في أوضاعنا بالذات الحالية دي، ونحن بمر بحرب ومشاكل في أي اتجاه من أي اتجاه، وإيجارات ومعيشة غالية. بس أكيد الشخص اللي بيختبر ربنا ومعاملاته وسط الضيقات دي وقدر شنو إنه هو بيسدد كل احتياج في أي وقت بيقدر يعيش بفرح وسط كل ضيق. فعلا كلامك صح يا نبيل توتو، وده اللي احنا بنقوله إنه الفرح ما مرتبط بالظروف لكن مرتبط بمصدر الفرح، من هو. إذا أنا بستند على ربنا، أنا عندي إيمان في ربنا هو اللي بيخليني أعيش مبسوط. أقرأ كمان عندي عمر السنوسي عمر السنوسي. صباح الخير والسرور عليكم راديو سمر. حنفرح حتما حينما نقوم بواجباتنا تجاه الرب، وإذا اتخذنا التدابير اللازمة والتعامل مع الظروف الغير متوقعة أكيد حنخفف من الضغوطات الحياة ونعيش بحياة مستدامة ذات تأثير إيجابي ومتزن. محباتي لكم، كونوا بخير. فعلا يا عمر السنوسي نفس الفكرة، إنه أنا لو التزمت بإيماني والتزمت بأنه الله هو مصدر فرحي وأنه الله هو اللي ثابت وما بتغير، الظروف بتتغير، الحياة بتتغير، الالتزامات بتتغير، كله بتغير، لكن إذا أنا فرحي ما ثابت في ربنا وإيماني ثابت في ربنا، هو ده اللي بيزعزع فرحي، هو ده اللي بيخليني أنا ما قادر أكمل. بيقول كمان آدم إسحاق حوتة، صباح الخير، صباح النور عليك يا آدم. والزنجي الزنجي مرسل رسالة بتقول صباح الخير، العبارة لا تنكر صعوبة الحياة بل أن نجعل صعوبتها سببا للتخلي عن الحياة نفسها، نعيشها فرحانين لا تعني نحن بلا مشاكل بل تعني لدنيا مشاكل لكننا لن نعطيها، لدينا مشاكل لكننا لا نعطيها حق تحديد حالتنا النفسية بالكامل. هناك فرق بين أن تكون الحياة صعبة، هذا واقع، أن تصبح أنت صعبا على نفسك بسبب هذا الواقع، اختيار قد يحدث دون أن نشعر. فالفرح هنا ليس نتيجة غياب الضغوط وإنما موقف داخلي في مواجهتها. والمنطق الأقوى في العبارة هو إذا كان الحزن لن يزيل المشكلة، فلماذا نضيف المشكلة إلى المشكلة مشكلة أخرى؟ الضغط موجود سواء ابتسمت أم عبست، الظروف موجودة سواء عشت يومك بخوف أم بأمل. ما أستطيع التحكم فيه هو كيف تعيش وأنت داخل هذه الظروف. وهنا تصبح العبارة فلسفة حياة، لا تنتظر أن تتحسن الحياة حتى تفرح بما تستطيع، لكن تمتلك القوة التي تحتاجها لتحسين ما تستطيع تغييره، لكنها ليست دعوة للضحك المصطنع أو تجاهل الألم، بل أن تقول لنفسك أنا أعترف أن الحياة صعبة وأعترف أنني أتعب وأحزن، لكنني أسمح لصعوبة الطريق لن أسمح لصعوبة الطريق أن تسرق مني كل لحظة جميلة فيه. الفرح ليس دليلا على أن الحياة سهلة، أحيانا يكون الفرح دليل على أن الإنسان أقوى من صعوبة الحياة. يا الزنجي انت يعني جيتنا بطريقة علمية من ناحية نفسية من اي حاجة. كلامك حقيقي، ده اللي انا بقوله، انه الحياة صعوباتها ثابتة ومشاكل ثابتة، والدرب انا حمشيه وحمشيه. فانا دايما بسأل نفسي انا حمشيه كيف، فهمتني؟ ايوه، هي دي الفكره هنا بلخصها لنا الزنجي. شنو انا عايزك امشي فيه، يعني شنو الاليات اللي انا بختارها عشان امشي الطريق ده؟ هل انا امشي حابس حزين متالم طول الوقت ثابت في نفس الحته بتاعت المشاعر دي وبمشي في الطريق ده لانه الطريق صعب، وده ما قال ما لازم ازيد شنو مشكله، انا اقدر اغير المود بتاعي، اقدر اقرر انه ايوه اكون اقرر انه انا حفرح رغم اي شيء. وعلى فكره انت لما تقرر الحاجه وتاخد يدك عليها بتعملها وتعملها، هتلقى نفسك انه بعد كده ما انه احنا فعلا زي ما قال الزنجي بنتجاهل الالم او بنتجاهل المشاكل، لكن احنا بنقدر نعيش فعلا ونتكيف مع المصاعب والمشاكل دي.
1: في رسالة من نجلاء حافظ مدام بتقول صباح الجمال على ثنائي جديد هيثم وكاميليا. أجمل شيء أنه ما أربط فرحي وأقول لما يحصل لي كده أنا حفرح، لأنه الحياة مليانة حاجات جميلة وحلوة بتستاهل أفرح بها، بس إحنا دايما منتظرين الحاجات الكبيرة عشان نفرح. أنا ممكن أفرح بأبسط شيء زي فنجان قهوة مع بخور أو قاعدة مع الأسرة والأصحاب، بتساوي كثير، أو إنجاز حاجة كنت
0: مؤجلها
1: أو كلمة وتقدير من زول بحبه. يومكم مليان فرح وبهجة، دي الحقيقة أبسط الحاجات. يعني دي ممكن تكون فعلا قاعد تغير مود ناس كثير، قاعد تغير صح. فكرة ناس كثيرة في حياتها اليومية أو في رحلته في كل يوم صح. وأتمنى إنه دي تكون المقدرة بتاعتنا، أتمنى إنه تكون دي القدرة بتاعتنا، إنه إحنا قادرين نواجه الحياة في الظروف الصعبة. وإحنا مكملين معاكم المستمعين الكرام، اسمحوا لينا فاصل قصير بس نرجع نكمل معاكم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: رجعنا لكم تاني بعد فاصل، ونعتذر انه احنا طولنا شوية لانه كان في مشكلة، والواضح انه هنا هدي الكلام اللي بنتكلم عنه انه المشاكل بتجينا من حيث لا نحتسب او لا نعلم، لكن حنصير انه احنا نفرح وحنصير نكمل حلقتنا وحنصير انه احنا نشارككم ونقرأ رسائلكم وتكونوا معنا. قبل الفاصل بنعتذر مرة تانية للمشكلة اللي حصلت، اتكلمنا عن عن المشاكل أو والظروف اللي احنا بتواجهنا وإحنا كيف نعيش فرحانين في وسط المشاكل والحاجات الصغيرة اللي بتفرحنا والكلام ده. لكن عايزين، في سؤال دايما أنا بطرحه، ليه احنا بنصعب على نفسنا الفرح؟ ليه بنصعب على نفسنا الفرح وليه بنأجل الفرح؟ ده سؤال مهم جدا انه احنا لازم نسأل روحنا انه ليه احيانا لما تحصل حاجات بسيطة وحاجات حلوة او حاجات كبيرة ولكن هي برضو حاجات حلوة، لازم بنفتش على مشكلة في وسط الظرف الحاجة اللي حصلت دي. يعني اذا بقولش بنفتش في الفشفاش، لازم نفتش على عظمة في الفشفاش عشان نقدر نقول لا انه ما ينفع نفرح. في في في في أوقات إنه أو في ناس اتعودت بتخاف من الفرح. يعني مثلا ليلة لو دخلت أو ناس ملمومة في حتة وقاعدة تضحك وبتنبسط ومبسوطة وبيضحك وبيضرب يعني وعايشين الفرح حقيقي، يجي واحد يعني يقول شنو، يكسم اللحظة دي، يفصلها، يقول لهم شنو، يقول الله يستر بعد الفرح ده كله تحصل شنو حاجة. ليه؟ لأنه اتعودنا على الـ على الـ على, الـ على المقولات زي دي، وتعودنا إنه خفنا، بقينا نخاف من الفرح. السؤال هنا، ليه خاف لما فرح من الفرح؟ ليه لما الناس تعرس بيخافوا؟ لا العرس كان حلو لكن ها بعدين، ودي احنا انا شخصيا ممكن اقولها، يعني ها بعدين حيحصل شنو، ما بنعيش كامل زي ما هم. او لما مثلا الليله لقيت شغل جديد، بدل ما افرح بالموضوع اقوم اقول لا انا ما حكون كفو وانا بتاع او انا ما اداء. شنو الحاجات اللي بتخلينا احنا على طول بنصعب الفرح، على طول خايفين من الفرح، على طول ما قادرين نعيش الفرح؟
3: وبصراحة حاجة صعبة يا كاميليا، بالذات في الحتة دي. مرات كثيرة في ناس نفس الحاجة اللي انت بتقوليها، بتوقعوا دايما انه الحاجة ما كويسة وسط انه الحاجة دي بتستحق يعني أفرح بها جدا جدا. يمكن لأسباب ما يعني خلفية قديمة أو حاجات ممكن تكون مسبقة لنتائج أو يعني حصلت مع ناس تانين بها الحاجة دي. ففي ناس بتخاف كده، في ناس بتوقع إنه مثلا هيحصل الحاجة دي، يعني رغم إنه أنا بستاهل إن أفرح في اللحظة، لكن بحرم نفسي، بخد مخاوف
2: مسبقة
3: يعني من غير سبب، من غير ما يعني الحاجة دي تستاهل. ودي من أصعب الحاجات، إنه يعني كيف أنا ما أكون واثق إنه فعلا الحاجة دي إنه جات لحظتها. ولو أنا عندي إيمان، لو أنا عندي ثقة إنه لكل تحت السماء وقت، ده الوقت بتاع أفرح.
2: أيوة.
3: وده الوقت المناسب إنه أنا يعني أدي ده حقه، أدي الزمن ده حقه.

0: في اكيد لحظه بتاعت زعل هتيجي, فلا انا ما مفروض اعيش الفرح كامل, فهمت, في اللحظه دي. فانا لازم اخلي الجزء بتاع, احتفظ بالجزء بتاع الزعل, الحته بتاعت الحزن او الزعل او الحته بتاعت الصدمه اللي انا بلقاها بعد الفرح. لكن انا عشان الفرح كامل وعشان اتوقع الفرح, دي تبقى هنا المشكله.
1: هي هي هي مشاعر يعني, احساس كعب حقيقي يعني. وما اتمنى انه يستمر في اي زول سلبي في الحياه, انه ما يجي الوقت اللي انت تفرح ب يعني بكل التفاصيل, تحرم نفسك من اللحظه دي نتيجه انك انت خايف ماذا بعد. ودي من اسوء الحاجات يعني. لو اقدر اشجعك اقول لك انه ربنا واضع لده ترتيب, يعني بيجي كل شيء في أوانه, في وقته, في اللحظة المناسبة. لكن كيف فعلا أنه يعني أنا أكون عندي إيمان وأنه أكون عندي ثقة أنه الحاجة دي بربنا دايرة في وقتها, ده الوقت الآن أفرح, ده الوقت, إلا يكون أنا فعلا ما بعرف قيمة الفرح وما عندي فرح حقيقي
0: داخلي
1: جواي, يعني ما في فرح جواي, لأنه كأنه أنا بحس أنه في تاني جزء لسه يعني فيه فراغ, او ما الفرح ما مالي حياتك كلها, يعني عباره عن شك, عدم يقين وثقه في ربنا والحياه دي. تخيل في الفرح في زواجك, في نجاحك, تكون يعني مسبق, انت بتسبق حادثين شنو,
0: يا لازم حيحصل حاجه.
1: ليه ليه ليه ليه ليه, ليه, ليه السلبيه الموجوده, ليه المشاعر الكئيبه دي جوانا. فيعني في زول ممكن يكون فعلا محتاجين نشجعه, لكن تجي نقول له هل ده هزار؟ انا ما بفتكره ده هزار. مرات اللي تزوجوا عمل شنو, نجحوا عمل شنو, يا اخي كده خليه يجرب يا اخي, نتيجه التجربه نتيجة يمكن تكون حاجة يعني في المخيل بتاعه كله. دائما بتوقع يعني تخيل انه بكرة هيحصل حاجة ما كويس. يعني في ناس طول عمرهم يعني في بخاف. أفراح في أفراح في أفراح, لكن يكون خايف 200.
0: أيوة
1: هل ممكن حاجة حزن في بيتنا؟
0: أنا دي حاجة أنا عايز أضيفها كمان يعني للكلام اللي أنت قلته, إنه أنا دائما بقول إنه الله ما خلقنا عشان نزعل, فهمت, يعني هو خلقنا في الحياة والظروف الموجودة في الحياة هي أنا مرت بها, كل الناس حتمر بها وهي ما بتتغير زي ما إحنا قلنا,
1: في صواب لكن, زي ما
0: لكن الله كمان ما خلقني عشان أنا أزعل. فليه أنا بختار الجانب المظلم دايما من الحياة وأعيشه بتفاصيله وأحزن وأكتئب وأفتكر أنه كده دي الحياة, وأسيب الجانب المشرق, الجانب الحلو, الجانب الجميل, الجانب بتاع الفرح والجانب الملون من الحياة وما أركز فيه. أنا بكون بس ماشي طول الوقت أنا حزين, أنا عايز أكون حزين. مش المشكلة في ناس السلبية بتكون عايزة تختار إن هي تعيش الحزن, مش يعني لو في حاجة بتفرح حصلت وفي حاجة بتحزن هو بيختار الحزن لأنه هو بالنسبة له ده الكومفورت زون أو الحتة بتاعت المنطقة الراحة بتاعته, إنه هو يفضل هنا. ليه؟ لأنه مخه بدأ يهيئ له إنه خلاص أنت طالما أنت حزين معناته دي الحياة كده صح. لكن أنا عايزة أغيره أو اللي عايزة أقوله للمستمعين وللمشاهدين ولينا إحنا كمان, إنه الله ما خلقنا عشان نكون حزينين طول الوقت, ولا خلقنا عشان, ولا خلق الفرح عشان يكون بالنسبة لنا هو مجرد حديث أو كلام أو مثاليات. لا, هو عايزنا نعيش الفرح, عايزنا نكون مبسوطين, عايزنا إنه إحنا نختار دائما الخير والجانب المشرق والجانب الكويس في الحياة دي ونتمسك بالجانب ده ونسيب الألم. ما هو موجود الألم, المشاكل موجودة, الضغوطات موجودة, ليه إحنا ما بنفتش على الحاجات الكويسة لكن بنتمسك دائما بالحاجات السلبية؟ فرسالتي لك يا عزيزي المشاهد إنه اتمسك بالجانب المبهج, اتمسك بالجانب المشرق, خليك دايما بتشوف الألوان في وسط العتمة, في وسط الضيق اللي احنا بنمر به. وانا دايما وبرجع وبقول لك زي ما قلت قبل, الفرح هي مهارة انا بتعلمها, ما حاجة انا بتولد بيها, انا بتعلمها في دقائق بسيطة. خلينا نرجع لنقرأ كمان تعليقات المشاهدين. انا مبسوطة الليلة انه المشاهدين متفاعلين شديد. بابي بيقول, بابي راديو سمر, صباحكم سرور وصباحكم نور, صباحكم بهجة, لوحة جميلة في دوحة في ربو النوم, بتمنى أشوفكم قدر ما أصحى, عيون جميلة بشوف حسة مرسومة في وجدان فرح. أستاذ هيثم, موضوع جميل, أنتوا هبشتوا حاجات مهمة جدا ودي الحاجات اللي أنا شخصيا بواجهها, زي ما أنا فقدت أبوي زول في

0: قلبي قبل شهور، بس ربنا قال ما بيخلينا من خير أب أو أب قال بدمنا، ربنا يكمل معاكم. بنقول لك ربنا يعزيك يا أخونا بابي، وفعلا الفرح موجود، وهو الله هو أحنى وأجمل أب إحنا ممكن نتمسك فيه دائما. بيقول برضو جمبير يا جمبير، بيقول صباح الخير، ابتسم في الحياة جميلة وتستحق أن تعاش، تشرق شمس الصباح فتشرق معها قلوبنا بالأمل، وأبان القادم أجمل. وده التفاول اللي احنا عايزين نعيشه. معليش ما حنقدر نقرا كل التعليقات حسا، بس عشان عايزين نتكلم في اخر حته في دقائق معدوده يعني شديد. يا استاذ هيثم، شنو الحاجات اللي احنا مفروض نعملها، يعني حاجه حاجتين عشان احنا نتعلم او نعيش الفرح في رايك يعني مثلا؟
1: بصراحه المفترض تعمل انت اللي بتقدر عليه، وانت يعني فاهمه وعارفه عندك ليه المقدرة وعندك ليه الإمكانية. فمرات كثيرة احنا ما نمشي لحاجة ممكن مرات بتكون صعبة لينا، ما نقدر نوصل ليه، او ما نقدر او ما عندنا ليه الإمكانية،
0: يعني تكون ايوه تكون اكبر من امكانياتنا فبتحبطنا
1: أيوة بتخلينا احنا ما قادرين نعمل المفترض نكمل فيه المشوار، لانه ما في امكانيات، ما في قدرات، ما في يعني الحاجه اللي بتساعدنا انه نقدر ننجح. ما بمعنى انه ما اكافح، ما بمعنى انه ما اغامر، ما بمعنى انه، لكن ده بيخليني كمان انه اقدر اوصل لطريقه صح، وخليني اعتمد.
0: اذا معلش المقاطعه، اذا انا فهمتك صح، معناته انه انا اختار الحاجات اللي انا بقدر اعملها على حسب امكانياتي، بحيث انه انا اشوف نتائج كويسه صح، وما امشي على الحاجات اللي اكبر من امكانياتي وانا لسه ما طورت امكانياتي عشان اصلها عشان ما احبط. اوكي تمام،
1: ودي الحاجه المهمه والاهم من كده انه ربنا صالح.
0: يا
1: لابد افهم واعرف ربنا في الأمر ده. فمرات كتير إحنا بنمشي حسب رأسنا، بنمشي حسب فكرنا، وبعد كده لما تحصل لنا الشيء الصعب، لأنه أصلا إحنا ما اعتمدنا وما سألنا ربنا بالذات، إحنا محتاجين إنه نعرف إنه ما كل شيء مناسب أو ما كل حاجة في وقت ما مناسب، في حاجات ممكن تكون مناسبة. أو مرات كده كتير بنطلب فوق لإمكانياتنا، زي الطفل الصغير إحنا دارين نقول له يا أخي ده ما وقته، أو أنت ما وصلت للعمر ده. فربنا صالح، مرات كتير ربنا ما بيستجيب لأنه الأمر ده ما حينفعنا، لأنه الأمر ده ما حيفرحنا، أو فرح ممكن يكون سبب مشكلة بالنسبة لنا. فحاجة مهمة جدا جدا أنه كمان أعرف أنه في ضيق، في تعب في الحياة، ولو أنا قدرت أعرف أنه كل شيء عنده يعني زمانه ووقته، بيكون حاجة جميلة جدا جدا. وفي ثوابت في الحياة، أنا وقدرت أعرف أنه الثوابت دي شنو موجودة في الحياة، مفترض أنا أكون عارف من وين وكيف أقدر أفرح في الوقت المناسب. وفي حاجات كثيرة جدا جدا، ما تنتظر الحاجة الكبيرة اللي ممكن تخليك يعني خلاص بالفرح المبالغ فيه، لكن دائما كمان أطلب أنك ما تقارن نفسك بالآخرين. عشان تجي للحته بتاعت الفرح، عشان تجي للحته بتاعت، ممكن يكون في فرح مزيف، ممكن يكون في فرح شكلي، ممكن يكون في انت ما عارف من ورا الزول ده في شنو، من ورا الفرحه والابتسامه والهستيريا اللي انت شايفها انت ما عارف دي شنو. لكن كيف انا اقدر اعمل حاجات البسيطه الممكن بامكاني تخليني وتخلي راحه البال بتاعتي والسعاده بتاعتي بقدر اتحصل عليها. ففي حاجات ممكن ما تكون وقتها مناسب، ما يكون يعني حتى مناسب بالنسبة لي، ممكن ما تكون هي حتى تساعدني وتخليني أنا فرحان وقادر أفرح جد جد. فدي مشكلة كبيرة في الحياة، إنه إحنا بس بنقابض في حتات ما حقتنا أو في وقت ما مناسب. في حاجات صغيرة جدا جدا بسيطة جدا جدا اللي بتخليك إنك أنت فرحان، وأنت عددت منها كثير يعني في الصباح. شكرنا وحمدنا لربنا من الصباح لما نجي فعلا وإحنا واثقين إنه في إله بيرعانا، في إله بيرتب، في إله بينظم الحياة ما عبث، لكن كل شيء ربنا مديه وقته. فخلينا نعتمد على ربنا، وخلينا نعرف مصدر الفرح بتاعنا، من هو مصدر فرحك، الفرح بتاعك مصادره من وين، أو شنو اللي قاعد يسعدك، شنو قاعد يخليك فعلا أنك أنت فرحان. والفرح ما يكون شكلي، لكن يكون فرح حقيقي نابع من القلب. ودي الحاجة المهمة، أنا أقدر أقول لك أنه خلي ربنا يكون هو مصدر الفرح بتاعك. وحتى الحاجات اللي بتجي لو هي لحظية رغم أنه ممكن تكون وقتها بتفرحك, لكن خليها تكون حقيقية. أفرح, عيش اللحظة, استمتع عشان الحياة فيها شنو. ما معنى أنك أنت هتخليها سبهلالية وأوانطة كده مفتوحة, لكن لا, بتمشي بحسب ما ربنا داري. فخليك عندك مصدر هو الله إنه لكل أمور حياتك. ده بيكون المكسب الحقيقي. صح. لأنك أنت مع ربنا حاجات كثيرة جدا هتسعدك حتى لو بسيطة. صح. لكن قليلة جدا جدا ممكن تفرح قلبك.
0: تمام. ممكن نضيف تاني إنه مثلا نشارك الناس أفرحنا, ننبسط مثلا مع الناس في أفرحنا.
1: دي حاجة جميلة.
0: يا لأنه أوقات كثيرة الفرح أنا ما بقدر أعيشه براي, لازم يكون معي زول يشاركني الفرح بتاعي ويكون معي.
1: وفي ناس ممكن يكونوا سبب السعادة بتاعتي والفرحة بتاعتي.
0: يا ليه أنا يدخلوا ليه زي حنان قبل.
1: بصراحة في ناس يعني شخصياتهم ويعني حتى أدوار بتلعب دور كبير في حياتنا. في ناس كثيرة ممكن يعني تغير لنا أي شيء في الحياة وتساعدنا في إنه نفرح. زي ما أنت قلتي, ما أفرح براي, ودي ما فرحة يعني في تتقسم. لكن خلينا نكون إنه
0: يا صراحة يا هيثم, لو قعدنا نتكلم عن الموضوع من هنا لبكرة ومع المشاهدين ما حنخلص, لأنه فعلا زي ما قال الموضوع شوية صعب وبنحس متناقض, لأنه إحنا كيف نعيش في ظروف صعبة ومشاكل صعبة لكن قادرين نعيش الفرح الحقيقي والنابع من ده, وكيف إنه إحنا نعرف مصدر فرحنا زي ما أنت قلت. لكن إحنا دائما محكومين بالوقت, محكومين بالزمن بتاعنا. لكن قبل ما أختم, أنا عايزة أسيب سؤال معاكم صغير شديد, إنه ياريت إجابته تكون كبيرة, إنه شنو الحاجات اللي بتخليك تتمسك بالفرح, مش شنو الحاجات اللي بتفرحك, لكن الحاجات اللي بتخليك تتمسك بالفرح. لأنه الأيام صعبة والظروف صعبة والحياة تقيلة وصعبة على كتير, لكن شنو الحاجات اللي بتخلينا زي ما احنا قلنا تتمسك بالفرح؟ اكتبوا لنا إجاباتكم في التعليقات, وإحنا حنتواصل معاكم أكيد وحنرد على كل إجاباتكم. ما عايزين نطلع من الحلقة دي إنه إحنا بنصعب على روحنا الفرح زي ما احنا قلنا, او انه الحياة لازم تكون كلها بمبية عشان نضحك او عشان نفرح. لا, لكن عايزين نقول نطلع من هنا وإحنا مدركين انه حتى واحنا تعبانين, حتى واحنا بنعيش في ظروف صعبة, حتى واحنا بنعيش حياة ممكن تزعلنا شديد وظروف تخلينا متضايقين, لكن في حاجة لازم تحصل, انه انا اللي بقرر, انا اللي بحدد, انا اللي بقول في وسط كل ده انا بستاهل انه انا افرح. انت بتستاهل انك تفرح, انت بتستاهل كمان يا هيثم انك تفرح, وانا بستاهل انه افرح. افرح بالناس حوالينك, أفرح باللحظة اللي بتعيشها. لو جاتك لحظة فرح ما تقول في شنو بعدين, ركز على اللحظة دي, أفرح بالحاجات البسيطة, خليك دايما ممتن وبتشكر ربنا, لأنه دي الحاجة الحقيقي. القلب الممتن والقلب الشاكر هو ده القلب الفرحان. ما في زول بيكون مكدر وعايش في ظروف ومتألم ومتمسك بالحاجة دي وبيكون فرحان, لكن القلب المليان امتنان ومليان حمد ومليان شكر للرب هو ده القلب اللي بيعيش دايما فرحان. ما تنسى إنه الحياة لحظات إحنا بنعيشها, فإحنا نختار اللحظات دي اللوينة كيف. إحنا في إيدنا نختار إنه الحياة ما مثالية, لكن أنا حقدر أعيشها رغم الظروف ورغم كل حاجة. الفرح ما مستني, ما بيستنى زول, ولا الحياة بتستنى زول. إحنا حنمشي في الطريق الصعب ده, لكن وجودنا في الطريق ده بخلينا إنه إحنا نقرر عايزين نفرح ولا لا. أنا مبسوطة شديد وفرحانة شديد.
1: تكون الفرحة مبالغ يعني.
0: يعني رغم إنه أول مرة أنا أكون في الكرسي المذيع
1: وأدرش هيثم.
0: يا وأدرشك شديد, ورغم المشاكل اللي حصلت.
1: أهم شيء إنك تقولي فرحانة.
0: أنا مبسوطة وإنه أنا الليلة موجودة حقيقي. وبعتذر للمشاهدين اللي ما قدرنا نقرا رسائلهم, لكن انا مستنيه برضو هم يكتبوا لنا وحنكمل الدردشه في التعليقات. وبس معك اخوي هيثم.
1: صراحه انا مبسوط وصراحه مبروك يعني.
0: الله يبارك.
1: دي اشاده يعني. صراحه نشكر ربنا كثير انه بيضيف لنا شخصيه يعني ما شاء الله, وربنا حديه مساحة كويسة في الوقت الجاي, وإحنا أكثر فرح يعني حقيقة بين وجود كاميليا في وسطنا. وشجعوها كثير يعني, أتمنى إنكم تكونوا يعني جزء الأساسي زي ما كنتوا مع ترنيم, زي ما كنتوا مع أنجي وأستاذة رشيدة وكمان إيفا و كل الناس الغالية. إضافة كبيرة لراديو سمر هي والأستاذ أيمن في الأيامات الجاية. نحب نشوفهم, وكمان هم بيقدموا بيبدعوا، وأكيد كل زول حيخلق جو لنفسه، ضيوف لنفسه، مذيعين متابعين وكلام زي كده. إذن الفرح يعني حق من حقك إنك تفرح، ما تخلي الحاجات الصغيرة تفسد الفرحة بتاعتك، تخليك أنت مكتئبة. ودائما ما تشك في إنه ده وقت للفرح، لأنه الله يعني هو المصدر الحقيقي. لما إحنا نطلب منه إحنا نفرح، هو بيقول نفسه بيقول كده أفرح كل حين، يعني دي حاجة جميلة. وما وعدنا إنه الحياة حتكون مفروشة بالورود، في ضيق في اكتئاب، لكن كيف أنا في ده أكون فرحا؟ يعني حتى قال فرح مع الفرحين وبكاء مع الباكين. إذن كل شيء عنده وقت. حتى الناس بيقولوا أنت مجنون أفرح، حتى الناس هو ما عارفين الإحساس بتاعك من جوا قدر شنو أنت يعني تعبت. ومرات يعني التعب اللي تعبيه أبوك أو خطيبك أو الإنسان اللي أنت بتحبه، قدر ده وقيم ده وجاء أداك وجاء قال ليك، يعني في عبارة بتفرق معي. فما تحرم نفسك من الصباح وانت تفرح. حتى الناس مرات في زول ما بيقدر يتحكم في فرحته، فمن حقك انك تفرح. وانت بتفرح يعني عين اللي حواليك، خليهم يحسوا بالحاجة دي ويستمتعوا بها. إذن ده كان الختام، وشكرا لك كاميليا. وحقيقة يعني تاني من هنا انا ما حقول انا المذيع، لان انت اللي حتختمي، ما انا ضيف ولا شنو.
0: بنقول لكم مره تانيه صباحكم خير لراديو سمر، صباحكم فرحه، صباحكم سعاده، ويا رب تعيشوا فرحانين وتخلوا دائما الفرح قدامكم، وتكون قاعده انه انا حعيش دايما فرحان وعايش دايما مبسوط. وزي ما قال هيثم انه الله هو دايما هو مصدر فرحنا، هو السبب الحقيقي اللي بيخلينا فرحانين. اهم شيء انك تقوم الصباح تشكر ربنا على الصباح وعلى نعمة الحياة، وانه احنا لن نفنى. وبعد كده تقرر انت عايز تعيش كيف، ودايما ارسم ابتسامة في المراية. ابتسامتك هي اللي حتغير يومك وحتغير مودك وحتخليك دايما تعيش. وما تنسى تكون قلبك دايما مليء بالحمد والشكر امتنان. عيشوا بخير وصباحكم خير، وخليكم دايما فرحانين. شكرا.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر، حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه، ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهود، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التيغرايت، الحياة المنطلقة نحو الهدف. ده عنوان جميل، ولكن الموضوع في عمقه مهم جدا جدا ليك، لأنه بيعلمك حاجات كثيرة.

ربنا ما تنسيتنا مرحبكم يوم دي بعادات كنت حاجيتو عادات ولا مد عادات ندم بالمبالتة عادات بالت لا لمدناه ولا مد ودي ما لمودي ودايتو كن دين حسب وندي نفكر لموديو وسنلك بوكوي ام بالفكر لجبي اللي كل لمد لتبل كلمد قدام لجبرينا تيكونيني او اند فكرنا لمودي يكون تغليل لنقلدو من قدام لنسو من حقاقا وقدام ان دودو ان درقنا لودي ان وديو وقل وزوح وقت قل بزوح وقت لوديناه ودايتو اللي ودا اللي ابناينا ارادة وابناينا فكر ليت ان دي قبي بعدام ودو ان درقنا لن وديوتو كقل مثل ولف دي بنتكرر ولف بدفنات انواعو قلالو شاي وبون وكبودو سجاير وتنباك ولا تفناتا ولف نايم استيلك با ولا قبلك با اللي كله كفنت كررتو قدام ودو اندرينا لا قدام لو ودو لها لو سن مين يقبق المودو ودو اندبينا لو وديوتو كقدام بون من ستو وعدنا بون من ستو بون من ستي ونولف اتولف نتكرر اللي ولف اللي منو قنفقر ينكتر سبت اللي سب أمر من ولف ومن لمد نعادات منو قنت نجي مكرونة كل موديو يقل هدف وقل معنا تقل لك بابو قل من موديه لينا قل مت ولف نتكرر وقل مت أكي لمد نلمد أكي لمد بهلت لينا فعنا لكن للمدناه وقن حدقو ما لينقدر لمدتو كقل مت أكي لمد نتكرد ولمبل بحقاقة وقدام ودو اندرقينا وداعي قدام لو الدوا اكيد تقبا وسنيت اني داي حق حزينة الا اكي لمدتو كولف من اورت من نومتو وبزح بعد ما لمد اكي لمد ناي كسل وابا شقل والف انقح وديا وابديوت وقت ابديوت مال بلع امبال هدف ساكت لمبلعو ندين سفري سبت وقت بنا ليتا شقول سبت قلبنا مبلع وتقزف لكري وتحبام لكري اكي بلع وكي سيتو اللي كل مبل فكر لقبيتو ككل الامودية قبل ما تكتك بقلبا اند فكرنا اجني دايبنا قبل ما تلقبي ومبل فكر اتمدردتو لكري وتولف كأورت منا ولف لكوي ولفنا سجاير سجاير حمام للمأسي حمام ناشنبت وضغط لرفع وحمام لبل للمأسيته كبسحام قدام كفلت كروت الولف اللي دولنبل بلمد وبعادت وقدام وداي وحققة كأورت قدام سجارة نسيت دول لرقل أورو اللي نفر اللي لباس قروم وأمور سنيتو يقبى سيارة تمويسة تايا ندبيلا سيارة ستة كات حمام لتكري وحاريت لولا في اللي قل حدقوما من الحزي ومن حمام قل تنجي يقدر أبولف سبت أتأثر بهالتو كبولف قل نتأثر مكرونة سب أمر كبولف تأثرنا من قبي حرب تعسينا قبل ديما لان الشب ديبو وقلنا تنجى منه لين قدر ولفتو كبزحام قدام لبلو سيجارة نأمركم قتلنا ومدرتكم كريتنا ابديل لمدناها ابحقاقا وبلمتو وقدام ودو اندرينا ازاق نحدقا ينقدر اندبيلو التعس نبرو كبكل الحمو وبس او بسلس حتى عافيتهم لان الدهلو كالايت مالوم لان الدهلو سالسيت يعني التعس لبوم وتهم والتعس للتكرو لبوم للحاقو كبسلف نفسنا قلنا عقب كاندا نودا كلو فكر قلني داي قلما نوديه لنا لسنة عند بينا قلنا حساب واجبنا اندي يكون تمن دا بينا ابا قدام وديا قلني دا لبنا قدام بزحام اتلبوم جوا للتعسو لكيت للمدوا كفاكم فقروا من قليل امرو واندلت منو من الولف اللي من ولف سجائر قلت نجو بعدام يعني
هتام لباسهم نظيف وسنيهم لمسولهم اقلوا من دات حاجة جو اتلو لتكرون ري ككل المودية اللي قل مودية لينا ومتنفع ان دبينا نفسنا قل نسأل بنا ان دي يكون تم دبينا قل نتحاجق وبقدام ودايا اكني دا لبنا كقدام الودايا لودي كشيم وباديتو كبلمد وبلف قل نتأثر كبزحام قدام دي بالدنيا بالولف ناس جاري نتأثروا ونايتم باك عملوا لا لندل تحلموك وفكم الحدوقو قل حدوقو حود عمتهم لك أدره بزحام قدام قل حدوقو كبوت كب قليل وبحقا قل نتكررتو دي بزح مشاكل وتحمام وتبدا مال كعافيتنا ومالنا لأن الدديبو ودايكمتو ومعنات لألبو نفسنا ندى سألنا منه من مبتر حتى قل حتى ينتملت لكن انكسب كحبونا ما تنسيت من لمد وبلمد لقبي منه قل نتنجي وبأمرت قل نتمرح وفكر اللي يكون بلمد وبقدام وديا وبحقاقة يقل نيجيس كم قلبنا كبحقاقة لقيس وبلمد نقدام لقيس كأشيم كمتو وتمدرتكم لتكرره ومنعفقو مدرر لي لأمرتو كنفسنا من لمد وبقياس بلمد نفسنا أجن عقب وودعينا كله هدف لبو وستات لبو ورأي لبو برأي لتمرح وبهدف لتمرح قل لك بقى اندي يكون بحقاقة وبلمد كن يجيس على ابنا ككل المودية مي معناتا وقل ميتا ومتنفق اندي بينا نفسنا قل نسأل بنا اندي يكون بقدام ودايا قل نيدي كم قلبنا مكرونا سب أمر.

حيث تم تنسيتنا. مرحبا بكم دينا يوم برنامجنا دبنا يوم برنامجنا كفو لمدنا أسنني ومنو كل لمد أسكسن لمد انكير وكل منابراتنا وفكرنا ميزان الهلقلو وكفو من نسن لمسلنا وتكوي لقبا قلنا الدقق و ودائنا ولمدنا كفقن رأيكم بنا للحبر من مئمرت كفكم سنة غير نمزي للتحاجي كتاب منه لفقرة لقلنا نسائح لنفئ ولا لوق لنبيلو وقل منابرتنا وقل حيوتنا معانت للحيب دي بقلنا تحاجي كقل مثل حتى سنعاد قفن رياء احنا للرياتو والأمان كل أقاب عدول حتى كقل مثل سنة اللي ترينا تفكرنا الهلا نفع لمسلنا بأمان دول ريو ينفع وسرو سنعات لي نفع لنريو ده مسلنا لنفع قبل وتوقتوما سنة لمسل كو يقلك با قدر ولي نفع لمسل نفع وسنة يقلك با قدر كقل مسل حتى بيت الرزق و قديمة لقبات قان حنا من قبي سروا أدام إلا بيد الله حنفست الرزق قرفت يتنفئ عند بيلا قيس منه ورات أدام هيني إلا بيد الله دو سيانة قبي قلا قفت قبي عند قرمت والحبرة البوهية تتزبطو كلون دراء بسن الرياض دامحل كمكم سلهو دول حتى ابعنتاتنا يا خلقينا رب الخلقين لقن الرأيو سنعبنا كقلنا نافعنا مسلنا محرف أكبوت مال ركيب مال حبن وفاش نبرا كلو لنريو بعنتاتنا يا رب قل رأيبنا كربلا خلقينا سنيت اللي بلانا دي بدنقوب حتى على سنيت هتو لصبت خلقينا وشاكينا لسنيت قلنا هتو تلال أمرو احنا اين أمرو كربي لسنيت اللي بلا كم سنيتا وكيتا اللي بلا كم كيتا اندبينا قلنا بطاربنا كما كم سليهو دي بدنقوبة رب ملحز قلنا ديب آخر قال صنعتنا للرياء كلها بالدنيا وبالآخرة بكل من عيبنا كديب الدنيا تصباب وتمسايبنا برنا من قبي ديب آخراتنا ما تصبرنا قني بلبنا كما كمسيره ديب الدنيا ماما يقول يوم سنة لمسلنا صنعت يقول عافيتنا كيت من قبي حمامة مزقنا من قبي حمكرتنا من قبي يقلنا تقق ونتعقب من أبنا وكل لما سلنا أمان قلنينسا ميزان الدكارينا الميزان يقلن حسب وكل لما سلنا أمان كم يكون ونافع كم يكون وسنعتنا ودي أقلن ودي أهلنا دبنا يقلن حسب ويقبلنا حيث ما تنسيتنا مرحبا بكم وتراديوكم راديو سيد ديبنا يوم برنامجنا ديبنا برق نتحاكيتو نبرا ميتاو متودي نبرا لمبلع تقول الموديو أثربا من مسل ومن شعر ومن ودي وقفون عبي وتودينا وتليانا وتعافيتنا وتفكرنا تقول أثربا نبرا ونبرا مصدرنا حيلة يقول قروبنا وقل فكرنا لا تهيب وكل

دول حتى لكن قدام جن جامل ومسلوم جن بلع وصبت عزمونا وقلوم جن أتبالين بلي دول حتى هني شعور ناي بلع بس ما تظن كشغل حق قلبنا ولو ودركم حقلنا دول حتى بلع بلع البلن كم بلي ودول مفرح ما فرحة تبلعنا ودول حتى هني دول مللها لقنا ما مبلع كل ده سفريان دي كبي اتحنقلنا الهلا دول نحرق دول شكل نسن دول نفرح دول مونن مبلع دول حتى سفرنا صقب ودول حتى لنشعربو للسمعنا سميت نقل مبلع ولا ممرابنا إقلنا برا لطفناتات وتصغفتنا من برا لين تكبتنا برا هلا ولين يتكبتو كبس حمد دم لطفناتا حشرات سرير أراوي تبلع دي نانا صغافة بزوح سرير لبلع أراوي لبلع حشرات لبلع دم يتكبتو ويلحزي كلتفنات صغافات لتفنات نبرهلا كسروم قدام سيكا تراي بلعنري سروم سمك تراي دي بناينا صغافات لكن اللي قدام اللي تكبتو لبزح وناينا ما نبرا قدام بعدام يفتوه اللي تكبوتا كتصغافات ما أسركم صغافات ما أسركم با نبرا انري

حياتنا كلها. دي بربلة تنكبت جد تقبق وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم ما حياتنا والبابنا وديبو جن تنكب وكل الأمود ديو ديبو قلو جن راقب وردانا عيو جن حزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا قلو جن إمن وديبو جن تنكب ودبان كرب لخلق إيكا من الرم كمن قبي وبرادة تيجس كمن قبي قبي بادات كيد هليكا بهلتو لكن بفتيهو تمرحة كمن قبي وحياتك كلها قلو سلم كها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بداي لك هيدك ورب كل مرة حريان سن الحرقنا اقلو قن امن ودي بقن التنقب وجبنا وهتو اقلا حياتنا وقلا من برونا ستات لبو ولهدف لقل خلقين رداهو صبت قبا اقلو قن اردي اقن حزي وجبنا تكل المودي كأنا ما حزي اللي يكون دي قبي من ناحيك رب من الحزي ورب من ردي ورب من فتي اندبي لكو قل السلبي كربي لا خلق إيكا ولا شك إيكا من العل سبت قلت أمري يتقدر كله لتودي ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فطعنا تلا حيبنا ومن فرسني ملنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي باقالت اندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردد من سر ربي قتلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومنو قن حزي وديبو قن التنكب وكلو هدو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا كل بنا ديبو قن التنكب وجبنا كعلاقتنا ود عدام مسل ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم لخلقا وكلو ديبو حنتيهو لوادا وقلو أخدعيو هدو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لواتك وديبو ربي بستات ومدحنا يقل أمسي وأنبياء بزحام الأمسا ولم أنبياء اللهم قبي ربي بقليقيسو وقلق الحزو وعلاقتهم مسر اللي خربت مسر ربي يقل بلسي بأكانا وقلتهم قلق اللي خدعو أنبياء بزحام للاكا قلق الأدام من أكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقلق الأدام قل حزرو ومسلهما نصيحاتي قل هبو لمسو الدنيا علاقة مسر ربك تقبل نفسنا سبلا يسوع المسيح كما صا وربك آدمك ميلك فيو دي بزنب دول واتكا

والستات قلاد حنو لورد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا على غطوة قدام سر بقت سنين بزحام أنبياء كمزو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لما دحناي علاقتنا ودا قدام مسر بقل بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجلنا يوم والأكلنا يوم قل شعب إسرائيل اللي قوى وتتفنى توقات لما زو أنبياء العلاقة اللي مسر بقل تقبل ودا آدمي علاقة مسر بقل تسني وقدام ترب قل التوبة والحياة لنا يوم عنات وطمطم قل تركب للحز أنبياته ومدحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ودا آدمي حياته لا سبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ودا الدعم مسر ربك التسني كربي للحزية من ودا آدمي علاقة فدا عبيد مسر ربك التهلقلو وحياتك اللي ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلح للركبة وحياة أمان لركباته كربي آدم قلت تفنتيو إيه الحزة فتيو لخلقيو علاقة تبدت مسلوك تلقلوتو للحزة كل علاقة الله يقري تفسد وقل الله فسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزة وعطي للحزة قل آدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت تنبر وود آدمي مسلوك المبر تعلاقته ودي حضور نايو ومن الهيوت نايو قل المبرتو للحزة ومن نقل تفنتي الحزة وقل لعبد دوق الارديوت الحزه اقلو وحياه لنايو حياه حكار اقل وقت ليت اني تقبي ديما اقل لمبر ومسلوق اللمبر تول الحزه ورب برحمته ود عدام دول غلط ودول اذنب الى كفو قبي ودي اقل دحن وقل نجاته كقدام قلت نجي وعلاقته مسر ربي قلت سني ومسلوق اللمبر قل ديما على حياه الحكار دي بالله حياه الدنيا هترمز قل حياه العباي والريام لمسر ربي لنا بالرجل ديما كقبي رب لك بلقيس ودي بلا للتنكب حياة أبدية مسر رب ركب ولا جنة لا تبهلتا وربي من نقبي رب للعلاوت وربي للأقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كالحياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا قل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا اللي تندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي قل علاقة مسلوك تلقنا قل ديما خلقينا كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قلق بقلبو دي بأبدية مسرب قلنا نبرتو ممنو قلنا تفنتيتو ودي بحلاق قلنا تكريتو ما تنعمت قلنا نبرتو ندبينا نفسنا قلنا نسأل واجبنا كعلاقتنا مسرب دو السنة حياة لنا عنا معنا طمطم وهدف ركب.

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم يوم دي سؤال قل ملا تخلقكو قلت ندير قل مهليكو وقل منبر هليكو وقل مي دي بلد الدنيا مطقو للي بل سؤال كل قدام لا شكل وكلهم قدام السؤال اللي دي رأسهم لهلا ودي بزهنهم ولا فكر دي بو عمل ولا لي وبزحمة قدام إجابة لي ركب قلو وبليس لي ركب قلو هلا كل سؤال اللي بليس قلن ركب تلا خلقينا بسلف دي بالدنيا لامزينا وحياتكم تهلقنا ورحبوا تهلقنا وترجل تهلقنا للحزينا لخالقاي دي بقنا عقبل بنا وإرادته قن حزي وهتو قل هدف لخالقينا وقل هدف قل نمبر للحزينا وقنايو رضا وقنايو قلو قن أرضي وقلو قن نعبد وبإرادته قن نتمرح وسليتو قن حزي نايو غرد قن حقق وقلو قن نتليه وهتو حريان سن اللي حرقنا قل ما نفعتنا اللي حرقنا قل قل نحزي ودي بقل التنكبتو لو اجيب ككل آدمي لخالق عاي منو ريما من قبي ودي بي تنكب من قبي اللي بعد وقعويتو كابنوسنا ما هدفيه وقل مزقو وقل متخلقون دايم بل لخالق عاي قل ما مزيني وقل مخلقيني ومن حزميني إرادتو قل يميت عند بينا قل نسألبنا وترسنا ليه تقل نتنكب ألبنا دي بمانينا إقنا التنكب وإرادته قن حزي كل بنا ويجب كآدمي ربي كل كل آدمي هدفكم كرا وقل هدفكم خلقين دا أمرا الهدف قل حزي ولبوت مواهب ومغضلة وحيلة وأمرات إقنا أيو حبن إقل لسكر ويجب ككل آدمي إقل هدفكم خلق عند أمرا هدف دول الحزي وهدف لركب ورب قل مخلق أيو عند أمرا إرادته للحزي توتو دي بنصر لبزه وتوتو رب الأرض رب آدمي يقل أرضيو وقل حبنو وقل فنكوت الحزيو.

حبونا ما تنسيت ما حبكم ربي إجلنا قدرت جل حبنا وسيدياي وميرحاي وجيمياي روح قدس بينا كم سل أيتام وكم سل حام كام كم سلوما للعم بد بدو وسلمت لجاي سيودينا برهات بينا أمرت بينا كتاب بينا وسيدياي روح قدس ديبنا إجلنا لسدينا وسنيت وكيت للأفرجنا وسلومة أنيب لنا قلب للهيبنا ودمير لوداجنا وبالدميرنا للأنبنا وكيدو المودي دميرنا لكم لعقبنا ودا وروح قدوس إجل جمينا وكم سلومة إجل الأنبنا ومعرحيد جلها بنا وسديد جلها بنا وتعليم جلها بنا وداجنا كم سلومة إجلنا للشفاع جنا ولو وديو وتو عبي سيدياي كم تو إجلنا أمر بنا كيسو المسيح إجل للمؤمنين لنا يو وبلا جيسو وقبيلة اللو كم أيتامي حد جيوم سيدياي وميرحاي وجيمياي هبيوم اللي جيمياي اللي أسك سنيت لمرحوم ومنكيت للعطلة والطوم وبقى بيا سنيت وبقى بيا خير كم لتمرحلة والديوم ومنقى بيا أكيد كم للعطلة والديوم وكل سنيت اللي يدو سديت للهيبوم وإلهام للهيبوم كم سلهوما إجل دعاهم وإجل صلاتهم شفاعات لودي وكل سديت وكل سنيت دي بلا مرحوم كنتو جن آمر بنا كروح قدوس أباي سديت للهيب واللي بقدام لتمتم وعقلهم ومارحيت عباي للهيب وجن نتعلم وإلهام جن نركب وجن نفهم وسنيت وكيت جن آمر إلهام وفهم كم سرهما قومات ونصيحة للهيب وقل سنيت نيدي للألهمنا وكيد لي نيدي كيت للات أبينا وقل كم نأبيا كم ودينا كبرح قدوس لاتملا اكيد ديبا سعادة يركب وفرحة يركب اكيد منا لرأيم وفت لاتملا وسنيت لفتي وديبا راحت وطمأنينة وفرحة لركب ومن أكيد لرأيم وسنيت للحزة ومن أكيد للعلاوت ودي بس سنيت متعت وراحت وفرحت لركب كوب كل لبو في التل الحزة وكل لبو سنيت نعب عدام للحزة كم سلهما أبلسانو سنيت لبلس وقلب عدام سنيت للحزة ومن الكوي ووداي كوي وفرحت بكيت منكم رأيم نامر كرب روح قدوس قل هدول هيبنا سيدي عين عينا وجيم عين عينا وقلنا الخلاص قلنا نركب وقلنا تنجي ودحن قلنا نركب كل سديت للهيبنا وكل سند لقب قلنا وتسندنا ونيس حينا وجيم عينا كمتو قلنا أمر بنا كمن كل خبص ومن كل أكيد كم سلهم رسالة سنيت للهيبنا ومن كل أكيد قنيريم وقبي أكيد وكويام منا لا تلوطنا وبسنيت لملأنا وفي التسنيت وراقبة سنيت للحيبنا وكل أكيد راقبة قلي تحلقنا ديبا وقلت أبيناتا كره قدوس بلت ملا وفتنا يا ربي بلت ملا أكيد لأبيا ومتعتي ركبتا وفرحتي ركبتا واسكا ما يلت قيل أسك سنيتو للت قيل كل مرحلة تلقنا بصح كره قدوس قلت أيرنا أجل نسمح قلو وقلنا أجيز قلو واجبنا كربي إرادة لحبينا لفتح قليه مسلو الدرر لبلانا والأبيني يجبرو كرب إرادة هبينا جن نفتيو وبقى بيج النيجيس أو جن أبيو وبقى بينا جن نيجيس ودي بدن كوبا لين عفانا دي بقى نتكرر ودي بحزاب ودي بشقاوة جن نتكرر كرب يجبر كل أورو إرادة هبي كل آدمي كم مرادو كل يده كجبي رب كل حري أو لجبي بعدت جبي شيطان وجبي كيت كل حري كجبي رب كل حري وجبنا

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغريت. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التيغريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن الوصايا العشرة، بتعرف عنها

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج يهتم بحياتنا الصحية، كيف نحافظ على نفسنا من الأمراض وكمان كيف نعالج الأمراض إذا حصلت لنا. كمان البرنامج بيهتم بالتغذية الصحية السليمة لأجسادنا، وبيهتم كمان بكيف نحافظ على نفسنا من الأمراض النفسية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الحمل المنتبز أو الحمل الكاذب، وتكلمنا كمان عن الإجهاض وعرفنا شنو هي أسبابها وكيف بيتم العلاج بتاعها. في حلقة الليلة حنتكلم عن النزيف في النصف الأخير من الحمل، حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا. رجعنا ليكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صمويل. في حلقة الليلة حنتكلم عن النزيف في النصف الأخير من الحمل، وهو بيحصل في الغالب نتيجة لحالتين، هما يا إما المشيمة المنزاحة أو انفصال المشيمة المبكر. والمشيمة هي عبارة عن تجمع من الأوعية الدموية وتربط بين الدورة الدموية للأم والدورة الدموية للجنين، وظيفتها إنها تنقل الأكسجين والمواد الغذائية من الأم للجنين، وكمان بتنقل ثاني أكسيد الكربون والمواد السامة من الجنين للأم، وده بيتم عن طريق الحبل السري اللي بيربط بين الجنين والمشيمة. وحالة المشيمة المنزاحة بتحصل لما تكون المشيمة موجودة في مكان غير مكان الطبيعي، بتغطي عمق الرحم كليا أو جزئيا. والمشيمة المنزاحة ممكن تسبب نزيف حاد في أثناء الحمل أو الولادة. في كثير من العوامل اللي ممكن تزيد من خطر حصول المشيمة المنزاحة، وهي الولادات المتعددة والنساء اللي عملوا عمليات في الرحم زي عمليات النظافة وعمليات الإجهاض وعمليات إزالة الأورام وعمليات إزالة اللحميات، والنساء ديل عندهم نسبة خطر أعلى للإصابة بالمشيمة المنزاحة. كمان الحمل في عمر متقدم أكثر من 35 سنة بيزيد من خطر الإصابة بالمشيمة المنزاحة، والحمل بأكثر من جنين واحد والسيدات اللي حصل لهم قبل كده مشيمة منزاحة بيزيد من خطر الإصابة بالمشيمة المنزاحة. من العوامل الثانية اللي بتزيد من خطر الإصابة التدخين وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية. المشيمة المنزاحة ممكن تحصل في بداية الحمل، لكن في البداية ما بتكون ذات أهمية، لأنه ممكن مع تقدم الحمل بتغير مكانها وما بتسبب أي مشاكل. أما إذا حصلت في النصف الثاني من الحمل بعد الشهر الخامس أو الرابع، فهنا ممكن تسبب مشاكل كثيرة. في البداية ممكن تكون ما عندها أي أعراض ويتم اكتشافها بالموجات الصوتية الروتينية. أما الأعراض الممكن تظهر هي وجود نزيف دم أحمر فاتح بيكون غير مصحوب بألم في النصف الثاني من الحمل. إذا حصل نزيف زي ده من المهم جدا المتابعة مع الطبيب. أما إذا كان النزيف حاد وكميته كبيرة أو مصحوب بشعور بدوخة وضيق في النفس أو زيادة في ضربات القلب، فيجب الوصول للمستشفى فورا. تشخيص المشيمة المنزاحة بيتم عن طريق إجراء الموجات الصوتية. في حالة وجود المشيمة المنزاحة بيتم تجنب الفحوصات المهبلية بقدر الإمكان لحد نهاية الحمل. بالنسبة لعلاج المشيمة المنزاحة، ما في علاج نهائي للمشيمة المنزاحة، ولكن المهم هو التحكم في النزيف الناتج منها، وبيعتمد التدخل الممكن يتعمل على عوامل مختلفة، هي مقدار النزيف الحصل، إذا كان النزيف يتوقف ولا لا، ومدة الحمل. وبيعتمد التدخل الممكن يتعمل على عوامل مختلفة، هي مقدار النزيف الحصل، وإذا كان النزيف يتوقف ولا لا، ومدة الحمل، وصحة الأم وصحة الجنين. في حالة كان النزيف قليل أو ما كان في وجود أي نزيف، بنصح الطبيب بأخذ الراحة الكافية، يعني تجنب الأنشطة الممكن تزيد من زيادة النزيف زي ممارسة الجنس أو ممارسة الرياضة العنيفة، والوصول للمستشفى حالا في حالة حدوث أي مضاعفات. في حالة حدوث نزيف شديد بيتم نقل الدم للأم، وقد يضطر الطبيب لإجراء ولادة قيصرية مستعجلة لتجنب تهديد حياة الجنين والأم. وفي حالة عمل عملية الولادة قبل 36 أسبوع من الحمل، من المهم أنه ندي أدوية بتساعد في اكتمال نمو رئة الجنين، لأنه ما بيكتمل نمو رئة الجنين إلا في الأسبوع 37 أو 38. أما المضاعفات الممكن تحصل نتيجة للمشيمة المنزاحة بتشمل النزيف المهبل الشديد، ممكن يهدد حياة الأم أو الجنين، وممكن تحصل ولادة مبكرة في بعض الحالات. أعزائنا المستمعين، حنطلع فاصل وحنرجع نتكلم عن انفصال المشيمة المبكر، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة ثانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، ونتكلم عن انفصال المشيمة المبكر اللي هو السبب الثاني من أسباب النزيف في النصف الثاني من الحمل، وهو من المضاعفات الخطيرة اللي ممكن تحصل أثناء الحمل. في الطبيعي المشيمة بتكون ملتصقة بجدار الرحم وتمد الطفل بالمغذيات والأكسجين. بعض مرات ممكن تنفصل المشيمة من جدار الرحم، ده بينتج عنه حرمان الجنين من المواد الغذائية والأكسجين، وكمان بتسبب حدوث فقدان في دم الأم نتيجة للنزيف. أسباب انفصال المشيمة المبكر بتشمل الإصابة في البطن زي الحوادث أو السقوط، أو كمان فقدان السائل المحيط بالطفل. وفي عوامل تانية بتزيد من خطر الإصابة بانفصال المشيمة المبكر، ودي بتشمل حدوث انفصال المشيمة المبكر في حمل سابق، أو ارتفاع ضغط الدم بالنسبة للأم سواء كان حاد أو مزمن، أو إذا كان حصل أثناء الحمل فقط. التدخين وتعاطي المخدرات وفقدان السائل الموجود حول الجنين كمان بيزيد من خطر الإصابة بانفصال المشيمة المبكر. كمان وجود عدوى داخل الرحم أو الحمل بأكثر من الطفل أو الحمل في سن متقدم كمان بيزيد من خطر الإصابة بانفصال المشيمة المبكر. الأعراض اللي بتنتج من انفصال المشيمة المبكر بتشمل النزيف، واللي هو بيكون مصحوب بألم شديد جدا في البطن وفي الظهر وحصول انقباضات في الرحم، والألم بيبدأ بصورة مفاجئة دائما، ونزيف المهبل ممكن يكون ما كبير شديد، وغد لا يكون في نزيف أصلا لأنه النزيف دائما بيحصل داخل الرحم. أما تشخيص انفصال المشيمة المبكر بيتم بعد أخذ التاريخ المرضي والكشف على المريضة، بيتم عمل موجات صوتية وعمل فحوصات دم وبول. أما علاج انفصال المشيمة المبكر فبيعتمد على إذا كان نمو الطفل المكتمل أو لا، وكمان بيعتمد على درجة انفصال المشيمة وعلى الحالة الصحية للجنين والحالة الصحية للأم. في حالة أنه كان حصل انفصال المشيمة قبل 34 أسبوع فبيتم تنويم الأم داخل المستشفى تحت المراقبة، وإذا كان الجنين أكثر من 34 أسبوع ممكن نعمل عملية ولادة قيصرية مباشرة. بالنسبة للمضاعفات الممكن تحصل نتيجة لانفصال المشيمة المبكر، دي بتشمل فقدان الدم ومشاكل تجلط الدم، وده زي حدوث تجلطات أو نزيف في أجزاء تانية من الجسم. ممكن كمان يحصل فشل كلوي أو فشل في عضلة القلب نتيجة لفقدان كمية كبيرة من الدم. في بعض الحالات لما يصعب التحكم في النزيف الناتج من انفصال المشيمة المبكر قد يضطر الطبيب كمان لعمل استئصال الرحم. أما المضاعفات الممكن تأثر على الطفل فدي بتشمل النمو المحدود بسبب عدم كفاية المواد الغذائية وعدم الحصول على الكمية الكافية من الأكسجين، وده ممكن يعرض لمشاكل في المخ زي الشلل الدماغي أو تلف أجزاء من المخ أو مرض الصرع. الولادة المبكرة كمان هي واحدة من مضاعفات انفصال المشيمة المبكر، وفي بعض الحالات لما انقطع الدم والأكسجين من الجنين لفترة طويلة ممكن نفقد الجنين. الوقاية من انفصال المشيمة المبكر بيكون في شكل الامتناع عن التدخين وتعاطي المخدرات أثناء الحمل، كمان تجنب السقوط والإصابة في البطن وحوادث المرور لتجنب انفصال المشيمة. وفي حالة التعرض لحالة انفصال مشيمة مبكر في حمل سابق يجب المتابعة الدقيقة أثناء الحمل وتوقع حدوث انفصال المشيمة المبكر. بكده أعزائنا المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن انفصال المشيمة المبكر وعن المشيمة المنزاحة. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحة الكنز معي أنا دكتور صموئيل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-35-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية النصر وإصرار النصر. يعني شنو؟

ورجعنا لكم تاني أحبائي. زي ما قلت أي موضوع حلقتنا الليلة هنا هنتكلم عن أسرار النصرة. فأنا عاوز أقرأ آية في رؤيا يوحنا 17-14. الآية بتقول كده: فإنهم أرواح شياطين صانع آيات تخرج على ملكوت العالم أو ملوك العالم، وكل المسكونة لتجتمع لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. الآية دي ممكن ما تكون مفهومة لنا، لكن بصورة عامة هنا بنعرف أن سفر الرؤيا، أنه دائما سفر الرؤيا مكتوب أن يعزي الكنيسة، يشجع الكنيسة. وكاتب سفر الرؤيا هنا بيشير لمدينة روما المشهورة، والمدينة دي بترمز لكل الشر في العالم، كمان ترمز لأي إنسان أو مبدأ أو جماعة أو إدارة أو نظام اجتماعي ضد الله. وبورينا كمان قمة المعركة الشيطانية ضد الله، لكن قوة الشر محدودة ونهايته غريبا حيتم. هنا بنلاحظ هنا النصرة الأولى نحن محتاجين عشان نعرفه، هو سر النصرة دائما هو الصليب. وعلامة الصليب الموجود فينا أو في حياتنا هي نصرتنا الحقيقية. الرسول بولس بيتكلم عن حكم الموت في نفسه ويعتبره طريق للنصرة. وإحنا ما ممكن نكون أحرار أو أعظم المنتصرين إلا لو نحن قدرنا نسلم وقدمنا لربنا كل ممتلكاتنا ومستقبلنا والناس نحن بنحبهم حتى حياتنا. كتاب القدس بيقول: وهم غلبوهم بدم الخروف وكلمة شهادته، لم يحب حياتهم حتى الموت. دي ممكن النصرة الأولى إنه هو الصليب. النقطة الثانية في النصرة إنه سر النصرة هو بأن نعيش بقوة القيامة. والرسول بولس قال كده في رسالته الأولى لأهل كورنثوس 15-19: إنه إذ لم تكن القيامة حقيقة فإننا أشقى جميع الناس. ليه؟ لأن لو ما في قيامة وحياة أبدية أكيد بنكون نحن المسيحيين ضيعنا وقتنا وضيعنا حياتنا في الخدمة على الفاضي. فكان من الأفضل نحن نأكل ونشرب ونفرح زي وزي الناس، لأن حياتنا حموت بكرة. لا، سبب تضحياتنا المبذولة في الحياة دي مبنية على رجاء الحياة الأبدية الآتية. عشان كده طول ما نحن مؤمنين بالقيامة علينا نعيش الحياة في ضوء القيامة. إزاي؟ خلونا نطلع فاصل نسمع ترنيمة مع بعض بدك نجي ونواصله.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما يهمني نتكلم عن أسرار النصرة، وتكلمنا عن أول نقطة إنه سر النصرة دائما هو الصليب، والنقطة الثانية برضو في سر النصرة هو بإن نعيش حياة بقوة القيامة. النقطة الثالثة في سر النصرة هو القبول والتعامل مع الاضطهاد، ودي الآية الحلوة جدا في إشعياء 40:31 اللي بتقول كده: وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. هنا في الآية دي بنشوف الرمزية أو التشبيه، هنا الله بيشبه بالنسر، بنشوف قبل إنه العاصفة تجي النسر دائما بيكون عنده استعداد وطريقة طويلة، وبكون عارف إنه العاصفة هتجي، عشان كده بطير فوق نقطة عالية وبنتظر عشان الرياح تجي. ومن العاصفة يجي النسر بيرف جناحينه أو بفك جناحينه، والرياح بتشيله وبيكون رافع نفسه فوق فوق عالي فوق العاصفة. حتى بعد ذاك لو الرياح بقت شديدة وضده، لكن هو حتى ولو بشرازة النسر بيكون مستعد، لأنه هو بيكون فوق وفارج جناحينه والرياح بتكون هو شايله، والنسر بيكون طاير فوق العاصفة. والنسر ما بيجري من العاصفة، بل العكس بيستخدم ببساطة لترفع، وبيرفع به فوق وفوق عالي. نحن كمان لما عواصف الحياة بتجينا وكلنا قاعدين نمر بالعواصف دي، بنقدر نرتفع فوق العواصف الرياح 200. وكيف؟ لما نحن نكون مركزين وأفكارنا في الرب، وما نخلي العواصف تهزمنا. خلونا ندي ربنا ونسمح له يرفعنا فوق العواصف لما ما يسمح به إنه تمر في حياتنا، لأنه هو اللي بيدينا القدرة وإحنا نعبر وننتصر في وقت التجارب، وبيه بنقدر نرتفع فوق ونسمو فوق الرياح والعواصف اللي بتجينا، بتجيب لنا الأمراض وبتجيب لنا المآسي وممكن الفشل والإحباط على حياتنا. سر نصرتنا في الأوقات الصعبة بيتوقف على طاعتنا للرب حتى في وسط التجارب. بطرس الرسول بيشجعنا في رسالته الأولى 4:14 وبيقول كده: إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتكم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. وكمان الرسول بولس في رسالته أو في رسائله الأولى وحتى رسائله الثانية بيقدم لنا تصور لحياته في المسيح، إنه حياة بولس ما كانت بانوراما، ما فيه نوع من السلام والهدوء والشهرة والراحة، لا، بل كانت حياته صعبة وفيها رفض وفيه ضرب وفيه سجن لدرجة اليأس. لكن فوق ده كله كان بيخرج دائما غالبا وظافرا، وكان منتصر، وكان بينظر لنفسه كإناء أرضي، إنه الله بيحمله بيستخدمه في رسالة الإنجيل، بيستخدمه في الخبر السار. وده ممكن ده حياتنا كلنا، إنه يريد إن الله يديني نفسي النصرة، يديني نفسي التشبه، إنه نتشبع إنه نكون مثل أبطال الإيمان. كلنا أحبائي نكون في الصلاة مع بعض. يا رب الرياح شديدة والعدو مخيف، بنطلب منك أن تقودنا أو تدينا قدرة وتشيل مننا الخوف حتى نقدر نغاوم العدو وبقوة تقل فينا ننتصر، ولك كل المجد في اسم يسوع، آمين. أعزائي استودعكم في يد الرب القدير، هو القادر يعمل بكم، قادر أن يقودكم ويديكم نعمة تكون منتصرين دائما. إلى اللقاء، نتقابل في الحلقات القادمة بإذن الرب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون جروحك، أقبلك بدون الطعن على جنبك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعتنا بنقضيها دائما في رحلة جميلة نستمتع بها بسماعة للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان نجول ونتحاور ونتونس في موضوع أيضا مختلف عن أي يوم تاني. إذا مرحبا بالناس اللي عادت من أشغال المختلفة بعد يوم طويل ممكن يكون متعب ومجهد، نقول لكم أهلا ومرحبا حبيكم في أمسية نلقى فيها الراحة ونلقى فيها أمان ويعني استرخاء كده في هدوء وسلام، وأكيد في كنف الأسرة الكبيرة اللي دايما بنجتمع مع بعض فيها في الحوش الكبير، إذا كان مع الأهل والأحباب والجيران ونستنا الجميلة في الأمسيات الطيبة بيعني عاداتنا الجميلة اللي بتلمنا بكوباية الشاي ولا جبنة العصر. عشان كده أجمل مسا بنقضيه لما نكون حولنا الأحباب، إذا حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم، وأكيد ترانيم كثيرة في انتظاركم. خلونا حييكم، أنا إيناس إسماعيل دائما معاكم عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي بتمنى لكم أمسية طيبة ويعني أكيد استماع جميل للترانيم وكمان محاور جميلة وجديدة في حلقة اليوم. إذا مستمعينا ترانيم كثيرة مستنيانا وباقة جميلة اخترناها لكم الليلة، وإذا حاب تسمع أي ترنيمة زي ما بقول لك دائما راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مستنية طبعا مشاركاتكم وحستنى برضو تفاعلكم عبر رقم الواتساب. وبرضو كمان الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء عليكم، سعيدين جدا جدا بانضمامكم ووجودكم معنا، واللي بيسمعونا على الابليكيشن إذا عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة والمعروفة. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض دعوة لكل الأحباب نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل. أكيد يعني حابة أعودكم إنه ما أقول اسم الترنيمة، أديكم فرصة بإنه كم تسمعوا وتعرفوا من هو المرنم وشنو هي الترنيمة. لو حابين برضو اكتبوا لي وأنا يعني عشان أتأكد إنكم مشاركين معي كلهم بتسمعوا وإنكم عرفتوا يعني اثنين أو ثلاثة مرنمين اللي دائما نحن بنحب نستمع لهم. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

مرحبا بكل زول انضم لنا وبكل زول بدا معانا حلقتنا الليله، واكيد المرنم نفتالي وزول الهادي المعروف بصوته الجميل الهادي، وصوته او هدوء كده يعني بيشبه قريب هدوء سلمون، يعني عشان ما تلخبطوا بيناتهم الاثنين، لكن تقريبا ممكن يكون نفس الهدوء لكن اختلاف في الصوت. فيعني جميل جدا اننا نتعرف على المرنمين والترنيمه. انت سيد الكون، كل الارض ملكك. أكيد ترنيمة جميلة نبدأ بها في يومنا الليلة وفي حلقتنا الليلة وفي أمسياتنا، نقدم المجد والشكر لأنه فعلا الله هو سيد الكون وسيد على حياتنا كمان. تعالوا مستمعينا برضو نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية، وأكيد مع المرنم المحبوب، وبرضو ما حقول لكم اسمه ولا حقول عنوان الترنيمة، لكن كده تعالوا كده نستمع بكل هدوء وأكيد بكل خشوع ونحن بندندن وبنرنم مع المرنم الرائع ده المحبوب في كتاباته وكمان في ألحانه وحتى في أدائه للترنيمة. رأيكم شنو كده نطلع ونستمع مع بعض للترنيمة دي ونرجع نواصل برنامجنا؟ خليكم قريبين وأكيد حنرجع ونواصل.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورج الجرافي. أتمنى أنكم برضو تكون يعني فرستوا الصوت والترنيمة والأداء. زي ما قلت لكم جورج جون المعروف بالجرافي هو زول جميل في كتاباته وفي ألحانه حتى كمان في أدائه. وأجمل يعني الكتابات اللي كانت في البيت واحدة من أبياته وبيقول ونتلاقى وتعود بسمتنا هوي يا زمن ونقول هللويا ليه هوي يا زمن. أكيد تحدي كبير مع الزمن مع مجريات الحياة والأمور والضغوطات والمشاكل اللي ممكن تواجهنا وتلاقينا, لكن برضو بنقول بعد ده ونتلاقى وتعود بسمتنا هو يا زمن. عشان كده الليلة موضوعنا يعني بأمانة بالصدفة في يعني في آخر الدنيا لما يعني الليل كده يهدى والناس تقلل كلامه وكل زول يرجع لنفسه, مرات بنكتشف إنه أكتر حاجة كنا محتاجين لها طول اليوم ما كانت القروش ولا النجاح ولا حتى كلمة حلوة, كانت بس إحساس بالأمان. الأمان اللي بيخلي يعني قلبك يهدى من غير ما تحتاج إنك تشرح الحاصل فيك. الأمان اللي بيخليك تكون على طبيعتك من غير ما تخاف إنه في زول ممكن يحكم عليك أو يستغل نقطة ضعفك أو يمشي يعني أول ما يشوف إنه في جانب تعبان في ناحيتك, لأنه في فرق كبير بين إنك تكون محاط بالناس وبين إنك تكون مطمن وسط الناس. مرات ممكن تكون قاعد وسط ألف زول لكن جواك إحساس بالوحدة ما قادر تشرحه, ومرات تانية ممكن تكون قاعد مع زول واحد بس لكن وجوده يخليك تحس أن الدنيا كلها بقت أهدى. والأمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني ما شرط يكون في زول, ممكن يكون يعني في حضن أم, في صوت الأبو, في حنية الأخت والأخو, دعوة من زول مثلا ممكن يحبك, بيت يكون مفتوح لك بكل أريحية, وكمان صديق يكون جاهز عشان يستمع لكل مثلا مشاكلك ومخاوفك وأكيد تشعر معاه بالأمان. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بجد يعني مرات ممكن نسأل احنا متى ممكن نحس بالأمان, وشنو هو الشعور ذاته بأنك لما تقول يا أخي أنا حاسي بالأمان؟ هل في زول إنه ممكن يسألك وصلت متين؟ أو زول يلاحظ إنك ساكت ويقول لك مالك؟ أو في زول يطمن عليك من غير أي مناسبة؟ أو في يد تمتد لك وكي تكون يعني الدنيا تقيلة وتقفلت في وشك؟ ولا في كلمة بسيطة زي مثلا يا أخي أنا معاك أنت ما براك؟ وأعتقد أجمل الأمان إنه يعني لما تلقى لك زول ما يخليك تحس إنك أنت ممكن تكون عبء, زول تقدر تكون معاه تعبان, زول تقدر تكون معاه متلخبط أو حتى مكسور وبرضو تحس إنك مقبول عنده وراضي بيده. لكن برضو يمكن مع الزمن بنتعلم إنه أكبر أمان ممكن نلقاه هو إننا نكون أمان لنفسنا إحنا, إنك تعرف إنه لو خسرت حتقوم ولو اتخزلت حتتجاوز, ولو مشى منك زول كنت فاكر إنه حياتك حتقيف بعده حتعرف يوم من الأيام إنه الحياة ما وقفت. إذا مستمعينا موضوعنا الليلة أكيد من خلال المقدمة دي عرفتوا إن نحن الليلة ماشيين نتكلم عن الأمان وعايزين نشوف مفهومنا شنو عن الأمان. يلا كده حطلع معاكم في فاصل برضو وأخليكم تكتبوا رأيكم في الموضوع, وكمان إذا عندكم أي مشاركات أو إضافة حبابكم, وأكيد حكون أنا طبعا مبسوطة بالمشاركة وبالتفاعل اللي ممكن يكون حول الموضوع. تعالوا مع بعض مستمعينا الأعزاء نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل, خليك قريب ما تمشي بعيد عشان أنا محتاجة لتفاعلكم ومشاركاتكم كمان حول الموضوع. وإذا طالب أي ترنيمة أكيد قول لي وإن شاء الله رب ألقاها نقدر نسمعها كلنا مع بعض.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، يعني بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة دي مع المرنم إيز بن صمويل الملقب بشيخ المرنمين، فعلا يستحق اللقب يعني بجد، لأنه إيز بن كتاباته معروفة وهو من أوائل يعني الكتاب والملحنين حتى للترنيمة السودانية. شكرا يا شيخ إيز بن، وفعلا محتاجين نكون عندنا حياة جديدة، ودي دعوة لنا يعني، بيقول في حياة جديدة في الرب يسوع. إذا أنت محتاج ليها عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة وعايز تبدأ وتعرف كيف إنك تقدر تعيش الحياة دي، راسلنا وأكيد في فريق من المتابعة يقدر يتونس ويحكي معك شوية في موضوع الحياة الجديدة. راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. حبابكم مرة تانية، وزي ما يعني بدينا قبل الفاصل وعرفنا موضوعنا ويعني شفنا يعني أو تكلمنا عن الأمان وعرفناه، لكن عايزين نشوف برضو مفهومنا شنو عن يعني الأمان. يعني لما نقول الأمان، أول حاجة ممكن تجي في بالنا غالبا إنه الأمان يعني ما تحصل لنا حاجة كعبة، أو إنه يعني نكون بعيدين من المرض، أو نفقد زول عزيز علينا، أو مثلا ما تحصل لنا خيانة والفشل والحوادث والخزلان وكل الحاجات اللي ممكن توجعنا وتألمنا. لكن لو فكرنا فيها شوية بنلقى إنه التعريف ده يعني ممكن يكون صعب شوية للأمان، لأنه مهما حاولنا إننا نأمن حياتنا في حاجات كثيرة ما عندنا عليها سيطرة، وما بنقدر نضمن إنه يعني ما حنفقد زول بنحبه، ولا يعني نضمن إنه العلاقة بنعتمد عليها إنها ما تنتهي، ولا نضمن إنه خططنا كلها حتمشي زي ما يعني زي ما إحنا عايزين أو زي ما إحنا خططنا. عشان كده سؤالنا لكل زول فينا، هل معنى كده إنه الإنسان مستحيل إنه يكون آمن؟ يعني إذا حصلت له خيانة، إذا حصل له حادث، إذا فقد عزيز، هل ده بمعنى إنه أنا خلاص فقدت الأمان؟ يمكن هنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بنحتاج إنه نغير مفهومنا للأمان. يمكن الأمان الحقيقي ما إنه يعني الحياة ما تضربك، يكون في ضربات، أو ما يكون في أمراض، أو ما تفقد عزيز أو صديق أو قريب، لكن إنه لما الحياة تضربك بالضربات دي ما تفقد نفسك. يعني الأمان ما بالضرورة إنه يكون يعني إنه الباب يتقفل وخلاص ما في خطر تاني حيجي يدخل لي من برا، ممكن يكون في إحساسك أنت ذاته. يعني حتى لو الباب اتفتح وجات حاجة ما كنت متوقعة، أنت عندك القدرة على إنك تتعامل معها، وأنا أفتكر إنه ده الأمان الحقيقي. يلا كمان في فرق كبير بين الاثنين. الأول ممكن أنا أقول يعني إنه أنا مؤمن لأنه ما في حاجة حتحصل لي، والثاني ممكن يقول أنا أؤمن لأنه مهما حصل حقدر أواجهه. في فرق بين الاثنين، وإنت بعد كده اختار يا واحد إنت رح تكون فيه، إنه أنا مؤمن ما في حاجة نهائي ممكن تحصل لي، ولا أنا بؤمن إنه مهما حصل حقدر أواجه ده. وده فرق كبير جدا جدا، لأنه لو أمانك مربوط بعدم حدوث المشاكل حتعيش يعني حتعيش طول عمرك خايف، كل حاجة يعني حلوة حتكون مصحوبة بسؤال، طيب لو راحت أنا حعمل شنو؟ يعني لما أنت تتخلع كده، أنا الحاجة الحلوة دي يعني مثلا لو ضاعت مني أنا حعمل شنو؟ لو فقدت زول عزيز علي بعزني وهو كل دنيتي الحي يحصل شنو؟ أنا حعمل شنو؟ فدايما بتكون يعني عايش في مخاوف ممكن تكون فيها رهبة من الفقد ومن الوحدة ومن إنك يعني تكون براك، وكمان حتى تكون خايف من إنك تفشل في العلاقة أو الحاجة اللي أنت متمسك بها شديد جدا جدا دي. لكن لو أمانك مربوط بقدرتك على التعامل مع الحياة، بتبدأ علاقتك يعني بالخوف دي بتتغير. يعني ما بتقول يا رب ما يحصل لي شيء، لكن بتقول يا رب لو حصل أديني القوة والوعي والناس الصح اللي عندي الممكن أقدر أعدي معاهم المحنة اللي أنا موجود فيها دي. وده معناه إنك تبقى زول ما بت يعني مش ما بتخافه بس، لكن زول بتقدر تسلم أمورك لربنا.
ممكن تكون خايف جدا، لكن الخوف ما بيبقى هو البسوقك، لأن الشجاعة ذاتها ما معناها إنك ما تخاف. بأمانة جد، الشجاعة إنك تكون خايف وبرضو قادر إنك شنو تتحرك. وبرضو في حاجة مهمة تاني ممكن أنا يعني حابة أتونس فيها معاكم في الأمسية دي، خاصة في موضوع الأمان، إنه الأمان ما بس حاجة بنلقاها في نفسنا، أحيانا الأمان بيجي كمان من الناس اللي ممكن تكون حولنا. إنك تلقى زول تقدر تقول له يا أخي أنا تعبان، أنا حاسي بوجع في قلبي، أنا عندي كلام عايز أقوله. ومرات حتى للزول اللي قدامك هو شدة أنت يعني ما حاسي قدامه أو معاه بالأمان، بتكون مرات ما محتاج إنك تشرح يعني شرح كثير عن الحاصل لك، لأنه هو أكيد بيكون فاهم وقاري من تعابير وشك مثلا ممكن يكون الحاسس شنو. زول لو وقعت ما يسألك أول حاجة أنت وقعت ليه، لكن يقول لك تعال قوم أنا معاك. الأمان ممكن يكون في علاقة ما بتخليك طول الوقت تثبت إنك تستحق الحب، ممكن يكون في بيت ما محتاج فيه تمشي يعني على أطراف أصابعك وخايف من ردة فعل ناس البيت، يعني مثلا إنك تصحي لك زول أو تخلع لك زول، لا بالعكس. ممكن يكون في صديق تقدر تكون معاه يعني ضعيف من غير ما تستحي، من غير ما تخجل من ضعفك ده. ممكن يكون في نفسك ذاته، لما تصل لمرحلة تعرف فيها إنك حتى لو خسرت ناس أو فشلت أو اتكسرت في فترة من الفترات، لسه عندك القدرة إنك ترجع وتستجمع قوتك دي وترجع لنفسك. وعشان كده يمكن أكبر صورة للأمان هي إنك تعرف إنه الحياة ما مضمونة، لكن برضو ما هعيش طول عمري مرعوب منها. ودي أهم قاعدة، عارف إنه الحياة ما فيها ضمانات، ما في ضمانات يا جماعة بإنه أنا حمشي مع الزول ده للنهاية، إنه أنا حتمسك بصديقي ده للنهاية، إنه أنا حكون في محل الشغل ده للنهاية، ما في ضمانات، لأنه المتغيرات ممكن تكون كبيرة. لكن الأمان إنك تكون مستعد لإنك تواجه المتغيرات اللي ممكن تحصل في حياتك حتى ولو كانت فجأة. مستمعين الأعزاء، حبيت يعني أسوكم في الموضوع ده ونتونس شوية عن الحاصل، لكن رأيكم شنو؟ نطلع لنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. وإذا أنت عندك أي إضافة أرجوك عزيزي المستمع اتفاعل معانا وأكتب وشارك، ويعني كمان إضافتك حتكون جميلة للموضوع. إذن تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام يا ماركوكوش على يعني الترنيمة الجميلة دي. يعني قلبي ليك مشتاق من زمن راجيك، انت وين يا رفيق؟ يعني كلمات معبرة جدا جدا. يمكن دي واحدة من الحاجات اللي ممكن نسأل فيها عن الأمان، إذا كان مع الرفيق، إذا كان مع الصديق. عشان كده ماركو لما نعبر بيعبر في شوقه للرفيق الحقيقي، للصديق الحقيقي اللي بيكون ماشي معاك في الطريق من غير ما يعني تلفت لورا، من غير ما يشوف شنو هو أساسا عندك، لكن بيقبلك بكل ما فيك. يعني عشان كده مستمعينا في أمسياتنا الليلة ونحن بنتكلم عن الموضوع ده، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل في إنه مرات في مخاوف كثيرة، بدل ما نحن تكون لنا حاجات سبب أمان، لكن بتكون لنا ممكن سجن احنا ممكن بنتقفل فيه، وتتحول المخاوف دي يعني حاجات مؤلمة جدا جدا. ممكن تخاف بانك تحب عشان ما تخسر، تخاف انك تبدأ يعني في طريق جديد لكن في نفس الوقت بتقول انا ممكن افشل، تخاف انك تثق عشان ممكن تتخزل، تخاف انك تتعلق بزول بعد شوية تقول يا أخي أنا ممكن أفقده، ولو فقدته ممكن اللي يحصل شنو، تخاف إنك تعيش حياة يعني يمكن ذاتها تكون في حد ذاتها ما مضمونة. وبالطريقة دي بدل ما الأمان يحميك من الألم ممكن تحول هو ذاته لحاجة بتحرمك من الحياة. عشان كده يمكن النضج ما إنك يعني تصل لمرحلة تقول ما في حاجة بتوجعني، لا، لكن تصل لمرحلة تقول الحاجة اللي بتوجعني أيوة هي موجودة، لكن الوجع ما حيكسرني بالكامل، ولو كسرني حرجع ألم نفسي حتة حتة من أول وجديد وأقدر أقيف. وده يمكن يكون أعمق يعني شكل من أشكال الأمان، إنك ما تكون واثق إن الدنيا حتكون يعني دائما حلوة وجميلة ويعني رحيمة معك، لكن تكون واثق إنه أنت حتكون يعني أرحم نفسي أنا في الأول، يعني خاصة لما الدنيا تضيق بي جدا جدا وأحس إنه ما في زول يعني ممكن يكون حاسي بالوجع والألم اللي أنا ممكن أكون مر به. الأمان والحرية إذا جينا نتكلم عنه في الكيمياء خلال الكتاب المقدس، يعني بنلقى إنه الإنسان من البداية كان بيفتش عن الأمان، خاصة بعد السقوط، بعد سقوط آدم وحواء طبعا، ونشوفهم إنهم كانوا بيدسوا. بيقول فسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله، وده بنلقاه في سفر التكوين. وده يعني قصة ممكن تكون مثيرة جدا جدا، الخوف اللي بيخلي الإنسان إنه يدس. يعني لما الإنسان يفقد إحساسه بالأمان أول ردة فعل ممكن تكون شنو؟ ممكن إنه يحاول يحمي نفسه، يتدسى يعني، أو يبعد. لكن الكتاب المقدس يعني ممكن يفتح لنا مفهوم مختلف جدا جدا للأمان. الأمان الأساسي ما قائم على إنه ما تحصل مصائب أو مصائب، لكن على وجود ربنا مع الإنسان وسط هذه المصائب والمصايب والضغوطات وكل شيء اللي ممكن يكون يعني موجود في حياتك اليومية. حتى بنشوف مكتوب في سفر أشعياء إذا اكتست في المياه فإنك معي، وفي الأنهار فلا تغمرك. لاحظ التعبير ده، ما قال لو دخلت المياه، ولا قال ما يعني حتمر بموية، لكن قال إذا اكتست في المياه فأنا شنو معك، أمان، مديك الأمان، أنا موجود معك. لكن الرسالة هنا إنه الأمان يعني ما هو وعد بس بحياة ما فيها لا نار لا موية لا مشاكل ولا شنو، لكن وعد إنك ما حتكون براك في المسيرة دي. وده ممكن رجعنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لسؤالنا الأول، لو أنتم متذكرين، هل الأمان إنه ما تحصل لي حاجة كعبة، ولا إنه لما تحصل الحاجات الكعبة دي أقدر أواجهها وما أنهار وأعرف كيف أتعامل معها؟ أكيد من منظور الكتاب المقدس يعني بدينا فكرة عميق جدا جدا عن الأمان. أنا ما يعني وأضاف إنه
يعني حتى ولو الحاجة دي أو المشاكل دي يعني واجهتني أنا متكل على الله وعارف إنه أكيد هو اللي حيمسك بكل الأمور وحيسيطر على كل المخاوف اللي أنا ممكن أمر بعدي وممكن كمان أقدر أبدأ من أول وجديد وبداية كمان تكون جميلة وموفقة جدا جدا. عشان كده بيقول فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون شنو أحرارا. الحرية هنا مش معناها بس إنه الإنسان يعمل أي حاجة هو عايزة، لأنه ممكن الإنسان يكون حر خارجيا لكن عبد داخليا، ممكن يكون في زول ماسك يعني بإيدك لكن يعني ما بقدر يمسك كمان أراء الناس، ويعني يقدر يلملمك كده بإنك أنت ما تفكر في ممكن الحاجة الحاصلة حواليك، لكن ممكن تكون عندك حرية الاختيار لأنك عايز مثلا تختار بين مخاوفك وبين أراء الناس وبين إنك تكون مستقر يعني في خياراتك واختياراتك. إذا مستمعينا بعد ما استمعنا لي يعني موضوعنا ونقطتنا الجميلة دي إنه بين الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس يتكلم عنهم، تعالوا مع بعض نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة وحنرجع برضو نناقش في نفس الموضوع. وأنا برضو بقول لك لو عندك إضافة في الموضوع تعال ورسل يعني إضافتك واتفاعل في الموضوع ده على رقم الواتساب 0535976 55 35 9. إذن تعالوا في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لأيوب إبراهيم لأنه الليلة حاول في الأمسية دي يدينا بعض الطمأنينة وبعض الأمان في ترنيمته, يعني لما قال إبليس مغلوب بدم يسوع المسيح, لأنه حاول كثير أنه يخطف فرحنا لكن يسوع أدانا الفرح, وحاول كمان يخطف مننا الأمان والسلام لكن يسوع أدانا السلام. وخلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أماننا ونحافظ على سلامنا في شخص الرب يسوع المسيح. إذا مستمعينا كنا بنتكلم عن الأمان, وتكلمنا عن الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس بكمان نتكلم عن الموضوع ده, ويمكن اللي تكلمنا عنه الخوف وإنه ما في ضمانات في الحياة, بنشوف إنه مرات بنقول أنا ما ضامن النتيجة, لكن أنا ما هخلي الخوف يمنعني من إني أعيش, ما حيمنعني من الحياة, حتى الفقد حتى كل شيء أكيد ما حيمنعني من إنه أنا أواصل وأمشي. وده بنلقاه قريب من كلام الرسول بولس لما قال فإن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لكن يعني في يعني مفارقة كده ممكن تكون جميلة جدا جدا يعني وواقعية جدا جدا. السيد المسيح ما قال ما حتكونوا في ضيق, لكن قال لنا في العالم سوف يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ودي آية جميلة تدينا اطمئنان وبتدينا إننا فعلا نقدر نكون في أمان. قال ثقوا, قال سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الحاجات الكعبة ممكن تحصل, والحاجات الما كويسة برضو ممكن تحصل, والحاجات الكويسة برضو ممكن برضو تحصل, لكن ما لازم تكون الكلمة الأخيرة يعني في حياتك إنك ما حتقدر تتعامل مع ده أو ما حتقدر تتعايش مع ده, لكن ممكن يكون الأمان في إنك تقدر تتعمق يعني داخل نفسك وتكتشف مقدراتك وتضع ثقتك في الله, وأكيد كل شيء حيكون تمام. وحقول أنا كويس طالما كل حاجة ماشي كويس, طالما كل شيء في يد ربنا. وده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيخلينا برضو نصل لسؤال ممكن يكون أعمق شوية, هل أنا طالب من ربنا حياة ما فيها خوف, ولا طالب من الله إن يكون عندي إيمان بيخليني ما أكون عبد للخوف ده اللي دائما بيخليني إنه أنا مشوش وما قادر أكون عندي حرية ولا أكون عندي أمان. لأنه في النهاية عزيزي المستمع الحرية ما إنك يعني تكون ما زول يعني ما عايش في مخاوف, لكن زي ما قلت لك عارف إنك كيف تتعامل مع مخاوفك دي, زي ما قال النبي داود إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ودي يمكن تكون نقطة القوة الجديدة الانطلاقة الجديدة. لو عايز يعني تكون فعلا إنسان بتعرف جواك سير في وادي ظل الموت وإنت حاسي بالأمان. أهو داود بدينا الطمأنينة دي, ليه؟ مش تمشي لأنك إنت شجاع, لكن بتمشي لأنك إنت عارف إنه ربنا معك, واثق لأنك أنت معي, ما بخاف من كل شيء.

طيب هل الإيمان بربنا بيحرر الإنسان من الخوف؟ ولا أحيانا نحن بنستخدم يعني بس الكلمات دي كعبارات؟ أنا عايزاك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تتعمق في الآية دي وتعيش الأمان والثقة، لأنهم الاثنين مربوطين ببعض بصورة عميقة جدا جدا. الكتاب المقدس بيورينا إنه الثقة هي واحدة من أهم الأساسيات يعني بنبني عليها الأمان بتاعنا، الأمان والثقة. أحيانا نحن ممكن يعني نفتكر إنه عشان يعني أحس بالأمان لازم أتأكد من كل حاجة، أتأكد من إنه الزول اللي بحبني ده ما حيخليني، أتأكد من إنه صحتي حتفضل كويسة، أتأكد من إنه شغلي حيفضل موجود، أتأكد إنه بكرة حيمشي زي ما أنا خططت له. لكن المشكلة إنه ما في الحاجة الممكن يعني تضمنها في الدنيا دي إنها حتمشي بصورة يعني صحيحة وزي ما بنقول ماشى زي الخط العديل اللي ما فيه إعوجاج. ما في ضمانات زي ما قلنا، لكن بنقول أن إحنا اعتمادنا كله على الرب يسوع المسيح. بنقلق وبنخاف وبنخش مرات في حالات ممكن تكون فيها اكتئاب لأنه فقدنا حاجات كبيرة جدا جدا كان بتحسسنا بالأمان. فعشان كده بيقول عن الثقة: مبارك الرجل الذي يتكل على الرب ويكون الرب متكلا. لاحظوا إنه الآية ما قالت مبارك الرجل الذي حياته ما فيها مشاكل، لا، قال الرجل الذي يتكل على الرب. إذا مستمعينا تعلمنا إنه الليلة أماننا ما نخطه على الأشياء، لكن نثق ونتكل على الرب زي ما مدح الرجل الذي الرب متكله. تعالوا مع بعض كده نستمع برضو لترنيمة، يعني نفكر في كلماتها ونخليها تنعشنا روحيا ونحس إنه فعلا أماننا في الرب يسوع المسيح. تعالوا مع بعض في فصل نستمع للترنيمة دي ونرجع.

مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعدت جدا جدا بمتابعتكم ووجودكم معانا، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر. بقول لك عيش الأمان، ممكن تخاف لكن خليك متوكل، ممكن تكون ما فاهم لكن خليك واثق في ربنا، ممكن تكون ما شايف الطريق قدامك عامل كيف لكن أمشي وقول أنا بتكل عليك يا رب، لأنه حتى إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أنا أؤمن لأن كل حاجة حتكون تحت السيطرة بتاعتك. لحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استودعكم ربنا. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
2: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
3: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
4: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
3: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
3: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
6: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
7: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
8: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
8: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

حتى في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديك عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس

0: الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
1: وشهد يحيى وقال:
0: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
1: وفي الغد كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
0: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
1: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى، والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
2: ماذا تريدان؟
1: فقالا:
3: يا معلم، أين تقيم؟
1: أجاب:
2: تعاليا وانظرا.
1: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
3: وجدنا المسيح.
1: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
2: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
1: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
2: اتبعني.
1: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
4: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
1: فقال نسانئيل:
5: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
1: فقال له فيليب:
4: تعال وانظر.
1: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
2: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
1: فقال له نسانئيل:
4: كيف عرفتني؟
1: أجاب عيسى:
2: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
1: فقال نسانئيل:
5: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
1: قال له عيسى:
2: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
1: ثم قال:
2: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم خير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والإضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت إضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانه.

0: بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم، وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش أدق التفاصيل ونشوف تحت المجهر نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو، الأمراض المزمنة بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفة أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو فيه عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالج وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس في الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرره لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه. ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيدة الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر. هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي ان شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني ارجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد انه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويله، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها اثار تانية كثيره جانبيه، وانه الادويه الكثيره اللي انا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمع. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت باعراض جانبيه فدي للاسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر اربع اعضاء مهمه في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشيه في الجسم، وبيدمر الاعصاب كويس. فاول حاجه عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول واحد أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبة الجاية ما تاكل سكر ما تاكل عيش ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك، 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة ما هتعرضك لأذى ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل ده الاحسن.
0: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
1: احنا السكر ده كتاب
0: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة تانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشائع الناس بتقول انه القراية تحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، والتمانين وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80،
0: الاثنين مهمين. ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره، يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التيغرايت، الحياة المنطلقة نحو الهدف. ده عنوان جميل، ولكن الموضوع في عمقه مهم جدا جدا ليك، لأنه بيعلمك حاجات كثيرة.

ربنا ما تنسيتنا مرحبكم يوم دي بعادات كنت حاجيتو عادات ولا مد عادات ندم بالمبالتة عادات بالت لا لمدناه لمد و دي من المودي ودايتو كن دين حسب ون دين فكر لموديو وسن لك بوكوي ام بالفكر لقبي اللي كل لمد لتبال كلمد قدام لجبرينا تيكونيني او اند فكرنا لمودي يكون تغليل لنقلدو من قدام للنسو من حقاقا وقدام اند ودو اندرقينا لودينا وديو وقل وزوح وقت قل بزوح وقت لودينا هو ودايتو اللي ودا اللي ابناينا ارادة وابناينا فكر ليت عندي قبي بعدام ودو اندرقينا لموديوتو كقل مثل ولف دي بنتكرر ولف بدفنات انواعه قلالو شاي وبون وكبودو سجاير وتنباك ولا تفنات ولف نايم استي لقبا ولا قبا لقبا اللي كله كفنت كررتو قدام ودو اندرقينا لقدام لو ادو لها لو سنميني قبي قل مو ودو ودو اندبينا لو موديوتو كقدام بون من ستو وعدنا بون من ستو بون انستي ونولف اتولف نتكرر اللي ولف اللي منو قلنا في قرية نكتر سبت اللي سب امر من ولف ومن لمد نعادات منو قلنا تنجي مكرونة كلو موديو اقل هدف وقل معنا تقل لقبابو اقل مو موديها لينا قل مت ولف نتكرر وقل ميت اكي لمد نلمد اكي لمد بهلت لي نفعنا لكن للمدناه وقن حدقو ما لي نقدر لمدتو كقل ميت اكي لمد نتكرد ولنبل بحقاقة وقدام ودوا اندرقينا وداي قدام لو ودوا اكيد تقبا وسنيت اني داي حق حزينة اللي اكي لمدتو كولف من اورت من نومتو وبزح بعد ما لمد اكي لمد ناي كسل وأبا شقل وألف أنقح وديا وأبديوت وقت أبديوت مال بلع أمبال هدف ساكت لنبلعو ندين سفري سبت وقت بناليتا شقل سبت ألبنا نبلع وتقزف لكري وتحبام لكري أكي بلع وكي سيتو اللي كل مبل فكر لقبيتو ككل الأموديا قبل ما تكتك بألبا عند فكرنا إجني دايبنا قبل ما دل جبي ونبل فكر اتمدرت لكره وتولف كأورت منا ولف لكوي ولف ناي سجاير سجاير حمام للأمسي حمام ناي شنبت وضغط لرفع وحمام لبل للأمسيتو كبس حام الدام كفلت كروت الولف اللي دولنبل قبل ما وبعادت وقدام وداي وحققة كأوروت قدام سجارة نسات دول لرقل أورو اللي نفر اللي لباس قروم وأمور سنيتو يقبى سجارة تموي ستايا ندبيلا سجارة ستة كات حمام لتكري وحاريت لولا في اللي قل حدقومة من الحزي ومن حمام قل تنجي يقدر أبولف سبت أتأثر بهلتو كبولف قل نتأثر مكرونة سب أمر كب أول فتا أسترنا من قبي حرب تعسينا قبل ديما لأن الشب ديبو وقلنا تنجم إنه لين قدر ولفتو كب زحام قدام لبلو سجارة نأمركم قتلنا ومدرتكم كريتنا أبديل لمدناها أبحققا وبلمتو وقدام ودو أندرينا أزقن حدقا ينقدر اندبيلو التعس نبرو كب كل الحمو وبس او بسلس حتى عافيتهم لان الدهلو كالايت مالهم لان الدهلو سالسيت يعني التعس تلبهم وتهم والتعس للتكرو لبهم للحاقو كب سلف نفسنا قنعقب كاندا نودة كل فكر قني داي قل من وديه لنا لسنة اندبينا قن حساب وجبنا اندي يكون تم اندبينا أبا قدام وديا قني دا لبنا قدام بزحام اتلبوهم جوا للتعسو لكيت للمدوا كفاكم فقروا من قليل أمره واندلت منو من اللي ولف اللي من ولف سجاير قلت نجو بعدام يعني
هتام لباسهم نظيف وسنيام لمسولهم اقلو من دات حاجة جو اتلو لتكرر ونري ككل المودية إلا قل من وديه لينا ومتنفع إن دبينا نفسنا قل نسأل بنا إن دي يكون تم إن دبينا قل نتحاقق وقدام وديه إكني دا لبنا كقدام الوديه لودي كشيم وباديتو كبلمد وبولف قل نتأثر كبزحام قدام دي بالدنيا بالولف ناس جاري إن تأثروا ونايتم باك عملوا لا لندل تحلموك وفكم الحدوقو قل حدوقو حودامتم لك أدرو بزحام قدام قل حدوقو كبوت كب قليل وبحقا قل نتكررتو دي بزح مشاكل وتحمام وتبدا مال كعافيتنا ومالنا لأن الدديبو ودايكمتو ومعنات لألبو نفسنا ندى سألنا منو ننبدر حتى قل حتى ينتملت لكن انكسب كحبونا ما تنسيت من لمد وبلمد لقبي منو قلنا نتنجي وبأمرات قلنا نتمرح وفكر اللي يكون بلمد وبقدام وديا وبحقاقة يقلن يقيس كم قلبنا كبحقاقة لقيس وبلمد نقدام لقيس كشيمكم تو وتمدرتكم لتكره ومنعفعو مدرر اللي لأمرتو كنفسنا من لمد وبقياس بلمد نفسنا اقلن عقب وودعينا كله هدف لبو وستات لبو ورأي لبو برأي لتمرح وبهدف لتمرح قل لك بقى اندي يكون ابحققا وبلمد كن يجيس على ابنا ككل المودية مي معناتا وقل ميتا ومتنفع اندي بينا نفسنا قل نسأل بنا اندي يكون بقدام ودايا قل نيدي كم على ابنا مكرونا سب أمر.

هاي سلامة تنسيتنا مرحبا بكم دينا يوم برنامجنا دينا يوم برنامجنا قفو لمدنا أسنى ومنو كوي لمد أسكسن لمد نكير وكل منابراتنا وفكرنا ميزان قلها لقلو وقفو من ناس أنه لمسلنا وتكوي لقبا قلنا دقق وودعينا ولمدنا قفو قن رأيكم بنا للحبر من ميمرت وفكم سنة تغيير نمازي للتحاجي كتاب منه لفقرة قلنا نسايح لنفق ولا لوق لنبيلو وقل منابرتنا وقل حيوتنا معانت للحي دي بقلنا تحاجي كقل مثل حتى سنعات قفن ريا احنا للرياتو والأمان كل أقاب أدول حتى كقل مثل سنة اللي ترينا تفكرنا الهلا نفعل مثلنا بأمان دول نريو ينفع وسرو صنعت لي ينفع لنريو ده مثلنا لنفع قبل وتوقتوما سنة لمثل كوي قلق با قدر ولي نفع لمثل نفع وسنة قلق با قدر كقل مثل حتى بيت الرزقت و قديمة لقبك قان حنا من قبي سروا أدام إلا بيد الله حنفست الرزقت قرفت يتنفع عند بيلا قيس منه ورات أدام هيني إلا بيد الله دور سيانة قبيك لا قفت قبي عند قرمت والحبرة البوهية تتزبطو كل درعة بسن الرياض عمل كمكم سلهو دول حتى ابعنتاتنا يا خلقينا رب الخلقينا قلنا رأيو سنعبنا كقلنا نافعنا مثلنا محرف أكبوت مال ركيب مال حبن نوفاش نبرة كله لنريو كبين تاتنا يا رب قل رأيبنا كربلا خلقينا سنيت اللبلانا دي بدنقوب حتاتا لسنيت هتو لصبت خلقينا وشاكينا لسني قلنا هتو تلال أمرو احنا اين أمرو كربي لسنيت اللبلا كم سنيتا وكيتا اللبلا كم كيتا اندبينا قلنا بطربنا كما كم سليهو دي بدنقوبة رب ملحز قلنا ديب آخر قال صنعتنا لنريا كلها بالدنيا وبالآخرة كل من عيبنا كديب الدنيا الصباب وتمسايبنا برنا من قبي ديب آخرتنا ما تصبرنا قني بلبنا كما كنت سألهو ديب الدنيا ماما يقول يوم سنة لمسلنا صنعت يقول عافيتنا كيت من قبي حمام تمزقنا من قبي هم كرتنا من قبي يقول نتاقق ونتعقب من أبنا وكل لما سلنا أمان قلن ينسى ميزان الدكارينا الميزان يقول نحسب وكل لما سلنا أمان كم يكون ونافع كم يكون وسنعتنا ودية قلن ودية لنا ندبنا يقول نحسب ويجبنا حيث ما تنسيتنا مرحبكم وتراديوكم راديو سيد ديبنا يوم برنامجنا ديبنا برا قلنا تحاكيتو نبرا ميتاو متودي نبرا لمبلع تقول الموديو أثربا من مسل ومن شعر ومن ودي وقفون عبي وتودينا وتليانا وتعافيتنا وتفكرنا تقول أثر لبا نبرا ونبرا مصدرنا حيلة يقول قروبنا وقل فكرنا لا تهيب وكل موديو من نبرة نتكلو أسرة كمبا ومن نبرة كمين نبر كل النمر كقل عدلات وقل جلد وقل كل قروبنا يود قدام قزة ونبرة أسرة كمبو الحبرونا ميمرت
كقولو خلايا ناي جسم وكل قروبنا أسرنا ينبرا وتأفيران ري كقل مين بلي ليل بالسؤال هلا قل مين بلي دول حتى سبت نسفرينا تقول مبلي نسفر مبلي دول حتى لكن قدام قلن جامل ومسلوم قلن بلع وصبت عزمونا وقلوم قلن أتبالي مبلي دول حتى هني شعور ناي بلع بس ما تظن كشغل حق قلبنا ولو وديكم حقلنا دول حتى بلع بلع بلعنا كم بلع ودول مفرح ما فرحة تبلعنا ودول حتى هني دول مللها لقنا ما بلع كلنا سفرين دي كبي اتحنقلنا لها لا دول نحرق دول شكل انسن دول نفرح دول نغنن نبلع دول حتى سفرنا صقب ودول حتى لنشعربو للسمعنا سمعين نقول نبلع ولا ممرابنا اقلنا برا لطفناتات وتصغفتنا من برا لنتكبتنا برا هلا ولين يتكبتو كبس حمد دم لطفناتا حشرات سرير أراويت بلو دي نانا ثقافة بزوح سرير لبلي أراويت لبلي حشرات لبلي دم يلتكبتو ويلحزي كلطفناتا ثقافات لطفناتا نبرحلا كسروم الدم سكة راي بلو عنري سروم سمك راي دي نانا ثقافة لكن اللي قدام اللي تكبتو لبزح وانا نعمان برا قدام بعدام يفتوه اللي تكبوته كتصغافت ما أسركم لصغافت ما أسركم با نبرا انري

حياتنا كلها دي بربلا تنكبت جت بقى قولو بنخدع وقولو جنسلم ما حياتنا والبابنا ودي بقى تنكب وكل أمور ديو دي بقى كل جنراقب ولدنا يجن حزه وتوفتيو لخلقنا سنيتنا للحزه وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقلنا تنكب ودبنا كرب الله خلق إيه كمان الرم كمان جبي وبرادة تيجس كمان جبي جبي عبادة كيد هلي كبهلت لكن بف التيهوت مرحة كمان جبي وحياتك كلها قلوا سلم كها من جبي هتو بقالت نيكو جبي بدأي لك هيدك ورب كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقلنا تنكب ودبنا وهتو إقلا حياتنا وقلا من برونا ستات لبو و لهدف لقل خلقين رداه صبت جبا يقول جن أرد جن حز وجبنة كل الموديو كأنا ما حز اللي يكون دي جبي من ناحية كي ربهم الحزة وربهم رد وربهم فتي إن دبيرك وقل سلبي كربي لخلق إيكا ولا شك إيكا من العالي صبت قلت أمري يتقدر كله لتودي ديبو قلت التنكب وجب كربي قلبنا سلمنا من جبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فتعانة تلحيبنا ومن فرسني

lui dit Bahante Hulawada. Mugul Akhdayu, Hetu, Senetna l'Hazé, Wadam Wahawa, Alakatom Sir Rabbi Dol Harbat, Bazan of Lawat Kaudibu, Rabbi Ipsita to Madhanag Lamsi, Ambia Bizham Lamsa, Wulam Ambia Lom, Gabay Rabbi Bagligiso, Ugulgul Hizo. وعلى قطهم مثل الخربات مثل ربي اللي بلسي بكانا وتم اقلوق اللخدعو انبياء بزحام للاكا اقلوا قدام من اكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو واقلوا قدام قل حزرو ومثل هما نصيحاتي قل هبولا مزو الدنيا على قطهم مثل ربي التعقبل نفس لسبب لا يسوى المسيح كمزا وربي عدمك ميلك فيو دي بزنب دول ودكا وستات اقل لا دحنو لورد وقل لنقفو من شيطان ومن موت اقل نجيو وقبي سلاح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي الله وبلا على قطوة قدام سر ربك تسني بزحام انبياكم مزعو وهتوم رمز لقبو و اقل مزي لما دحناي على قطنا قدام سر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجلنا يوم والوكلنا يوم قل شعب إسرائيل اللي قوى تتفنى توقات لما زو أنبياء العلاقة اللي مسر ربك التقبل وود عادمي علاقة مسر ربك التسني وقدام تربك التوبة والحياة لنا يو معنى وطمطم قل تركب للحز أنبياته ومدحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ود عادمي حياته لسبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ود عدام مسر ربك التسني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدعبيت مسلوك قلتها لقلو وحياتك اللي ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتة وحيات اللي ركب مسلوم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلح للركبة وحيات أمان لركباته كربي آدمي قلت فنتيو إيه الحزية فتيو لخلقيو علاقة تبدت مسلوك قلتها لقلوتو للحزية كل علاقة الله يجري تفسد وقل الله فسد كله من قبي ربي لريماته ورب سنيت للحزه وعطي للحزه قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر وود آدمي مسلوق اللنبر تعلاقته ودي حضور نايو ومن الهيوت نايو قل لنبرته للحزه ومن نقل تفنتي الحزه وقل لعبدو وقل لأرديوت للحزه قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليت أن يتقبي ديما قل لنبر ومسلوق اللنبر تول الحزي ورب برحمته ود عدام دول غلط ودول أزنب إلى كفو قبي ودي قل دحنو وقل نجاتو كعدام قل تنجي وعلاقته مصر ربي قل تسني ومسلوق اللنبر قل ديما على حياة الحكار دي بلا حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية والريام لمصر ربي لنبر قل ديما كقبي ربي بلقيس ودي بلا للتنكب حياة أبدية مسر رب ركب ولا جنة لا تبهلتها وربي من نقبي ربي للعلاوت وربي للأقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كال حياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا قل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي قل علاقات مسلوك التلقنا قل ديما خلقينا كتركيزنا دي بلا حياتنا الدنيا قلق بقلبو دي بأبدية مسرب قلنا نبرتو ممنو قلنا تفنتيتو ودي بحلاق قلنا تكريتو ما تنعمت قلنا نبرتو ندبينا نفسنا قلنا نسأل واجبنا كعلاقتنا مسرب دو السنة حياتنا نعينا معنا وطمطم وهدف ركب.

تحبونا ما تنسيت مرحبا بكم. يوم دي سؤال قل ما لا تخلقكو قلت ندير قل مهليكو وقل منبر هليكو وقل مي دي بلد الدنيا مطقو للي بل سؤال كل قدام لشكل وكلهم قدام لسؤال اللي دي برأسهم لهلا ودي بزهنهم ولا فكرة دي بو عمل ولا لي وبزحمة قدام إجابة لي رك بقلو وبليس يرك بقلو هلا كل سؤال اللي بليس قلنا ركب تلا خلقينا بسلف دي بالدنيا لامزينا وحياتكم تلقنا ورحكم تلقنا وترجل تلقنا للحزينا لخالقاي دي بقنا.

وإرادته جن حزي وهتو جل هدف لخلقينا وجل هدف جل نمبر للحزينا وجنايو رضا وجنايو يقولوا جن أرضي ويقولوا جن عبد وبإرادته جن نتمرح وسليتو جن حزي ناي غرض جن حقق ويقولوا جن نتلي وهتو حريان سن الحرق لنا جل منفعتنا للحرق لنا يقولوا جن حزي ودي بجن التنكبتو لو أجيب ككل آدمي لخالق أي منه ريما من قبي ودي بي تنكبه من قبي اللي بعد وقع ويدو كأبنوسنا ما هدفيه وقلب مزقه وقلب متخلق كون دايم بل لخالق أي قل ما مزيني وقل مخلقيني ومن حزميني إرادته قل يميت عند بينا قل نسألبنا وترسنا ريت قل نتنكب ألبنا دي بمانينا قل نتنكب وإرادته قل نحزي كل بنا ويجب كآدمي ربك لكل آدمي هدفكم كرا وقل هدفكم خلقين دا أمرا لهدفك الحزي ولبوت مواهب ومغضلة وحيلة وأمرات إقنايو حبن إقل سكر ويجب ككل آدمي إقل هدفكم خلق عند أمرا هدف دول الحزي وهدف الركب وربك المخلقين عند أمرا إرادة للحزي هتوتو دي بنصر لبزي وتوتو رب الأرد ربك آدمي إقل أرديو وقل حبنو وقل فنكوت للحزي.

حبونا متنسيت ما حبكم ربي اجلنا قدرت جل حبنا وسيدياي وميرحاي وجيمياي روح قدس بينا كم سل ايتام وكم سل حام كام كم سلوما للعم بد بدو وسلمت لجاي سيودينا برهاتها بينا امرتها بينا كتابها بينا وسيدياي روح قدس ديبنا اجلنا لسدينا وسنيت وكيت للافرقنا وسلومت انيب لنا قلب للهيبنا ودمير لوداقنا وبل دميرنا للأن بنا وكيدو المودي دميرنا لكم العاق بنا وادا وروح قدوس إجل إجمينا وكم سلهما أجل لأن بنا ومعرحيد قلها بنا وسديد قلها بنا وتعليم قلها بنا وادا قلنا كم سلهما إجلنا للشفاع قلنا ولو ديو وهتو عبي سيدياي كم تو إجلنا عامر بنا كيسو المسيح إجل لمؤمنين لنا يو وبلا غيسو وقبيلة اللو كم أيتامي حد قيوم سيدياي وميرحاي وجيمياي هبيوم اللي جيمياي اللي أسك سنيت لمرحوم ومنكيت للعطلو الطوم وبقى بيا سنيت وبقى بيا خيركم لتمرحلة والديوم ومنقى بيا أكيدكم للعطلو الطلو والديوم وكل سنيت اللي دو سديت للهيبوم والحام للهيبوم كم سلهوما اقل دعاهم وقل صلاتهم شفعت لودي وكل سديت وكل سنيت دي بلا مرحوم كنتو قلنا أمر بنا كروح قدوس عباي سديت للهيب واللي بقدام لتمتم وعقلهم وما رحيت عباي للهيب وقلنا تعلم وإلهام قلنا ركب وقلنا نفهم وسنت وكيت قلنا أمر إلهام وفهم كم سلهما قومات ونصيحة للهيب وقل سنت نيدي للألهمنا وكيت قلي نيدي كيت للتأبينا وقلا كمن أبيا كم ودينا كبر قدوس لتملا أكيد ديبا سعادة يركب وفرحة يركب أكيد منا الرئيم وفتلة لتملا وسنيت لفتي وديبا راحت وطمأنينة وفرحة لركب ومن أكيد الرئيم وسنيت للحزي ومن أكيد للعلاوت وديبا سنيت متعت وراحت وفرحت لركب كوب كل لبو فتل الحزة وكل لبو سنيتنا بعدام للحزة كم سلهما بلسانه سنيت لبلس وقل بعدام سنيت للحزة ومن الكوي ووداي كوي وفرحت بكيت منكم ريم نامر كرب روح قدوس قل هدول الهيبانا سيدياي نعنا وقيمياي نعنا وقلنا الخلاص قلنا نركب وقلنا تنجي ودحن قلنا نركب كل سديت للهيبانا وكل سند لقب قلنا وتسندنا ونيس حينا وجميعنا كمتو قلنا أمر بنا ومن كل خبص ومن كل أكيد كم سلهما رسالة سنيت للهيبنا ومن كل أكيد قنيريم وقب أكيد وكويا منا لا تلوطنا وبسنيت لملأنا وفي التسنيت وراقب سنيت للهيبنا وكل أكيد راقبة قلي تهلقنا ديبا وقلت أبيناتا كره قدس بلت ملا وفتنا يا ربي بلت ملا أكيد لأبيا ومتعتي ركبتها وفرحتي ركبتها واسكا ما يلد كيلل اسك سنيتو للد كيلل كل مرحلة اللي قلنا بصح اقول روح قدوس قل لك ايرانا اقل نسمح قلو وقلنا اجيز قلو واجبنا كربي ارادة لها بينا لفاتح قلية مسلو الدرر لبلانا ولا الابيني يجبرو كربي ارادة لها بينا قلنا فتايو وبقى بي قلن يجيس او قلن ابايو وبقى بينا قلن يجيس ودي بدن كوبا لينا فعنا دي بقى نتكره ودي بحزاب ودي شقاوة قلنا نتكره ربي يجبر قل أورو إرادة هبي قل آدمي كم مرادو قل إيده كقبي رب قل حري أو لقبي بعدت قبي شيطان وقبي كيت قل حري كقبي رب قل حري وجبنا

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجري. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن الوصايا العشرة، بتعرف عنها شيء.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معي أنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج يهتم بحياتنا الصحية، كيف نحافظ على نفسنا من الأمراض، وكمان كيف نعالج الأمراض إذا حصلت لنا. كمان البرنامج بيهتم بالتغذية الصحية السليمة لأجسادنا، وبيهتم كمان بكيف نحافظ على نفسنا من الأمراض النفسية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الحمل المنتبز أو الحمل الكاذب، وتكلمنا كمان عن الإجهاض وعرفنا شنو هي أسبابه وكيف بيتم العلاج بتاعه. في حلقة الليلة حنتكلم عن النزيف في النصف الأخير من الحمل. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا. رجعنا ليكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معي أنا دكتور صمويل. في حلقة الليلة حنتكلم عن النزيف في النصف الأخير من الحمل، وهو بيحصل في الغالب نتيجة لحالتين، هما يا إما المشيمة المنزاحة أو انفصال المشيمة المبكر. والمشيمة هي عبارة عن تجمع من الأوعية الدموية وتربط بين الدورة الدموية للأم والدورة الدموية للجنين. وظيفتها إنها تنقل الأكسجين والمواد الغذائية من الأم للجنين، وكمان بتنقل ثاني أكسيد الكربون والمواد السامة من الجنين للأم. وده بيتم عن طريق الحبل السري اللي بيربط بين الجنين والمشيمة. وحالة المشيمة المنزاحة بتحصل لما تكون المشيمة موجودة في مكان غير مكان الطبيعي، بتغطي عمق الرحم كليا أو جزئيا. والمشيمة المنزاحة ممكن تسبب نزيف حاد في أثناء الحمل أو الولادة. في كثير من العوامل اللي ممكن تزيد من خطر حصول المشيمة المنزاحة، وهي الولادات المتعددة، والنساء اللي عملوا عمليات في الرحم زي عمليات النظافة وعمليات الإجهاض وعمليات إزالة الأورام وعمليات إزالة اللحميات. والنساء ديل عندهم نسبة خطر أعلى للإصابة بالمشيمة المنزاحة. كمان الحمل في عمر متقدم أكثر من 35 سنة بيزيد من خطر الإصابة بالمشيمة المنزاحة، والحمل بأكثر من جنين واحد والسيدات اللي حصل لهم قبل كده مشيمة منزاحة بيزيد من خطر الإصابة بالمشيمة المنزاحة. من العوامل الثانية اللي بتزيد من خطر الإصابة التدخين وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية. المشيمة المنزاحة ممكن تحصل في بداية الحمل، لكن في البداية ما بتكون ذات أهمية، لأنه ممكن مع تقدم الحمل بتغير مكانه وما بتسبب أي مشاكل. أما إذا حصلت في النصف الثاني من الحمل بعد الشهر الخامس أو الرابع، فهنا ممكن تسبب مشاكل كثيرة. في البداية ممكن تكون ما عندها أي أعراض، يتم اكتشافها بالموجات الصوتية الروتينية. أما الأعراض الممكن تظهر هي وجود نزيف دم أحمر فاتح بيكون غير مصحوب بألم في النصف الثاني من الحمل. إذا حصل نزيف زي ده من المهم جدا المتابعة مع الطبيب. أما إذا كان النزيف حاد وكميته كبيرة أو مصحوب بشعور بدوخة وضيق في النفس أو زيادة في ضربات القلب، فيجب الوصول للمستشفى فورا. تشخيص المشيمة المنزاحة بيتم عن طريق إجراء الموجات الصوتية. في حالة وجود المشيمة المنزاحة بيتم تجنب الفحوصات المهبلية بقدر الإمكان لحد نهاية الحمل. بالنسبة لعلاج المشيمة المنزاحة، ما في علاج نهائي للمشيمة المنزاحة، ولكن المهم هو التحكم في النزيف الناتج منها. وبيعتمد التدخل الممكن يتعمل على عوامل مختلفة، هي مقدار النزيف الحصل، إذا كان النزيف يتوقف ولا لا، ومدة الحمل. وبيعتمد التدخل الممكن يتعمل على عوامل مختلفة، هي مقدار النزيف الحصل، وإذا كان النزيف يتوقف ولا لا، ومدة الحمل، وصحة الأم وصحة الجنين. في حالة كان النزيف قليل أو ما كان في وجود أي نزيف، بنصح الطبيب بأخذ الراحة الكافية، يعني تجنب الأنشطة الممكن تزيد من زيادة النزيف زي ممارسة الجنس أو ممارسة الرياضة العنيفة، والوصول للمستشفى حالا في حالة حدوث أي مضاعفات. في حالة حدوث نزيف شديد بيتم نقل الدم للأم، وقد يضطر الطبيب لإجراء ولادة قيصرية مستعجلة لتجنب تهديد حياة الجنين والأم. وفي حالة عمل عملية الولادة قبل 36 أسبوع من الحمل، من المهم أنه ندي أدوية بتساعد في اكتمال نمو رئة الجنين، لأنه ما بيكتمل نمو رئة الجنين إلا في الأسبوع 37 أو 38. أما المضاعفات الممكن تحصل نتيجة للمشيمة المنزاحة بتشمل النزيف المهبلي الشديد، ممكن يهدد حياة الأم أو الجنين، وممكن تحصل ولادة مبكرة في بعض الحالات. أعزائنا المستمعين، حنطلع فاصل وحنرجع نتكلم عن انفصال المشيمة المبكر، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة ثانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، ونتكلم عن انفصال المشيمة المبكر اللي هو السبب الثاني من أسباب النزيف في النصف الثاني من الحمل، وهو من المضاعفات الخطيرة اللي ممكن تحصل أثناء الحمل. في الطبيعي المشيمة بتكون ملتصقة بجدار الرحم وتمد الطفل بالمغذيات والأكسجين. بعض مرات ممكن تنفصل المشيمة من جدار الرحم، ده بينتج عنه حرمان الجنين من المواد الغذائية والأكسجين، وكمان بتسبب حدوث فقدان في دم الأم نتيجة للنزيف. أسباب انفصال المشيمة المبكر بتشمل الإصابة في البطن زي الحوادث أو السقوط، أو كمان فقدان السائل المحيط بالطفل، وفي عوامل تانية بتزيد من خطر الإصابة بانفصال المشيمة المبكر، ودي بتشمل حدوث انفصال المشيمة المبكر في حمل سابق، أو ارتفاع ضغط الدم بالنسبة للأم سواء كان حاد أو مزمن، أو إذا كان حصل أثناء الحمل فقط. التدخين وتعاطي المخدرات وفقدان السائل الموجود حول الجنين كمان بيزيد من خطر الإصابة بانفصال المشيمة المبكر. كمان وجود عدوى داخل الرحم أو الحمل بأكثر من الطفل أو الحمل في سن متقدم كمان بيزيد من خطر الإصابة بانفصال المشيمة المبكر. الأعراض اللي بتنتج من انفصال المشيمة المبكر بتشمل النزيف، واللي هو بيكون مصحوب بألم شديد جدا في البطن وفي الظهر وحصول انقباضات في الرحم، والألم بيبدأ بصورة مفاجئة دائما، ونزيف المهبل ممكن يكون ما كبير شديد وغد لا يكون في نزيف أصلا، لأنه النزيف دائما بيحصل داخل الرحم. أما تشخيص انفصال المشيمة المبكر بيتم بعد أخذ التاريخ المرضي والكشف على المريضة، بيتم عمل موجات صوتية وعمل فحوصات دم وبول. أما علاج انفصال المشيمة المبكر فبيعتمد على إذا كان نمو الطفل مكتمل أو لا، وكمان بيعتمد على درجة انفصال المشيمة وعلى الحالة الصحية للجنين والحالة الصحية للأم. في حالة أنه كان حصل انفصال المشيمة قبل 34 أسبوع فبيتم تنويم الأم داخل المستشفى تحت المراقبة، وإذا كان الجنين أكثر من 34 أسبوع ممكن نعمل عملية ولادة قيصرية مباشرة. بالنسبة للمضاعفات الممكن تحصل نتيجة لانفصال المشيمة المبكر، دي بتشمل فقدان الدم ومشاكل تجلط الدم، وده زي حدوث تجلطات أو نزيف في أجزاء تانية من الجسم. ممكن كمان يحصل فشل كلوي أو فشل في عضلة القلب نتيجة لفقدان كمية كبيرة من الدم. في بعض الحالات لما يصعب التحكم في النزيف الناتج من انفصال المشيمة المبكر، قد يضطر الطبيب كمان لعمل استئصال الرحم. أما المضاعفات الممكن تأثر على الطفل فدي بتشمل النمو المحدود بسبب عدم كفاية المواد الغذائية وعدم الحصول على الكمية الكافية من الأكسجين، وده ممكن يعرض لمشاكل في المخ زي الشلل الدماغي أو تلف أجزاء من المخ أو مرض الصرع. الولادة المبكرة كمان هي واحدة من مضاعفات انفصال المشيمة المبكر، وفي بعض الحالات لما انقطع الدم والأكسجين من الجنين لفترة طويلة ممكن نفقد الجنين. الوقاية من انفصال المشيمة المبكر بيكون في شكل الامتناع عن التدخين وتعاطي المخدرات أثناء الحمل، وكمان تجنب السقوط والإصابة في البطن وحوادث المرور لتجنب انفصال المشيمة. وفي حالة التعرض لحالة انفصال مشيمة مبكر في حمل سابق، يجب المتابعة الدقيقة أثناء الحمل وتوقع حدوث انفصال المشيمة المبكر. بكده أعزائنا المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن انفصال المشيمة المبكر وعن المشيمة المنزاحة. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحة الكنز معي أنا دكتور صموئيل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية النصر وإصرار النصر. يعني شنو؟

وأنا السودانيين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان. أنا أخوكم قسيس متوكل بسلم عليكم جميعا وبرحب بكم في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد, وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن الدعوة للثبات والالتزام بالدعوة, وهنا مستمرين في المواضيع. هنتكلم في الحلقة دي عن أسرار النصرة. خلونا نطلع فاصل وبعد ذلك نجي ونواصله.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. زي ما قلت موضوع حلقتنا الليلة هنا هنتكلم عن أسرار النصرة. فأنا عاوز أقرأ آية في رؤيا يوحنا 17-14. الآية بتقول كده: فإنهم أرواح شياطين صانع آيات تخرج على ملكوت العالم أو ملوك العالم، وكل المسكونة لتجتمع لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. الآية دي ممكن ما تكون مفهومة لنا، لكن بصورة عامة هنا بنعرف أن سفر الرؤيا، أنه دائما سفر الرؤيا مكتوب أن يعز الكنيسة، يشجع الكنيسة. وكاتب سفر الرؤيا هنا بيشير لمدينة روما المشهورة، والمدينة دي بترمز لكل الشر في العالم، كمان ترمز لأي إنسان أو مبدأ أو جماعة أو إدارة أو نظام اجتماعي ضد الله. وبورينا كمان قمة المعركة الشيطانية ضد الله، لكن قوة الشر محدودة ونهايته غريبا حيتم. هنا بنلاحظ هنا النصرة الأولى نحن محتاجين عشان نعرفه، هو سر النصرة دائما هو الصليب. وعلامة الصليب الموجود فينا أو في حياتنا هي نصرتنا الحقيقية. الرسول بولس بيتكلم عن حكم الموت في نفسه ويعتبره طريق للنصرة. وإحنا ما ممكن نكون أحرار أو أعظم منتصرين إلا لو نحن قدرنا نسلم وقدمنا لربنا كل ممتلكاتنا ومستقبلنا والناس نحن بنحبهم حتى حياتنا. كتاب القدس بيقول: وهم غلبوهم بالدم الخروف وكلمة شهادته، لم يحب حياتهم حتى الموت. دي ممكن النصرة الأولى إنه هو الصليب. النقطة الثانية في النصرة إنه سر النصرة هو بأن نعيش بقوة القيامة. والرسول بولس قال كده في رسالته الأولى لأهل كورنثوس 15-19: إنه إذ لم تكن القيامة حقيقة فإننا أشقى جميع الناس. ليه؟ لأن لو ما في قيامة وحياة أبدية أكيد بنكون نحن المسيحيين ضيعنا وقتنا وضيعنا حياتنا في الخدمة على الفاضي. فكان من الأفضل نحن نأكل ونشرب ونفرح زي وزي الناس، لأن حياتنا حموت بكرة. لا، سبب تضحياتنا المبذولة في الحياة دي مبنية على رجاء الحياة الأبدية الآتية. عشان كده طول ما نحن مؤمنين بالقيامة علينا أن نعيش الحياة في ضوء القيامة. إزاي؟ خلونا نطلع فاصل نسمع ترنيمة مع بعض، بداك نجو نواصله.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما هم نتكلم عن أسرار النصرة، وتكلمنا عن أول نقطة إنه سر النصرة دائما هو الصليب، والنقطة الثانية برضو في سر النصرة هو بإن نعيش حياة بقوة القيامة. النقطة الثالثة في سر النصرة هو القبول والتعامل مع الاتحاد، ودي الآية الحلوة جدا في إشعياء 40:31 اللي بتقول كده: وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. هنا في الآية دي بنشوف الرمزية أو التشبيه، هنا الله بيشبه بالنسر. بنشوف قبل إنه العاصفة تجي النسر دائما بيكون عنده استعداد وطريقة طويلة، وبكون عارف إنه العاصفة هتجي، عشان كده بطير فوق نقطة عالية وبنتظر عشان الرياح تجي. ومن العاصفة يجي النسر بيرف جناحينه أو بفك جناحينه، والرياح بتشيله وبيكون رافع نفسه فوق فوق عالي فوق العاصفة. حتى بعد ذاك لو الرياح بقت شديدة وضده، لكن هو حتى ولو بشرازة النسر بيكون مستعد، لأنه هو بيكون فوق وفارج جناحينه والرياح بتكون هو شايله، والنسر بيكون طاير فوق العاصفة. والنسر ما بيجري من العاصفة، بل العكس بيستخدم ببساطة لترفع، وبيرفع به فوق وفوق عالي. نحن كمان لما عواصف الحياة بتجينا وكلنا قاعدين نمر بالعواصف دي، بنقدر نرتفع فوق العواصف الرياح 200. وكيف؟ لما نحن نكون مركزين وأفكارنا في الرب، وما نخلي العواصف تهزمنا. خلونا ندي ربنا ونسمح له يرفعنا فوق العواصف لما ما يسمح به إنه تمر في حياتنا، لأنه هو اللي بيدينا القدرة وإنا نعبر وننتصر في وقت التجارب، وبيه بنقدر نرتفع فوق ونسمو فوق الرياح والعواصف اللي بتجينا

بتجيب لنا الأمراض وبتجيب لنا المآسي وممكن الفشل والإحباط على حياتنا. سر نصرتنا في الأوقات الصعبة بيتوقف على طاعتنا للرب حتى في وسط التجارب. بطرس الرسول بيشجعنا في رسالته الأولى 4:14 وبيقول كده: إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد الله يحل عليكم، أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. وكمان الرسول بولس في رسالته أو في رسائله الأولى وحتى رسائله الثانية بيقدم لنا تصور لحياته في المسيح، إنه حياة بولس ما كانت بانوراما، ما فيه نوع من السلام والهدوء والشهرة والراحة، لا، بل كانت حياته صعبة وفيها رفض وفيه ضرب وفيه سجن لدرجة اليأس. لكن فوق ده كله كان بيخرج دائما غالبا وظافرا، كان منتصر، وكان بينظر لنفسه كإناء أرضي، إنه الله بيحمله بيستخدمه في رسالة الإنجيل، بيستخدمه في الخبر السار. وده ممكن ده حياتنا كلنا، إنه يريد إن الله يدين نفس النصرة، يدين نفس التشبه، إنه نتشبع إنه نكون مثل أبطال الإيمان. كلنا أحبائي نكون في الصلاة مع بعض. يا رب الرياح شديدة والعدو مخيف، بنطلب منك أن تقودنا أو تدينا قدرة وتشيل مننا الخوف حتى نقدر نغاوم العدو وبقوة تقل فينا ننتصر. ولك كل المجد في اسم يسوع، آمين. أعزائي استودعكم في يد الرب القدير، هو القادر يعمل بكم، قادر أن يقودكم ويديكم نعمة تكون منتصرين دائما. إلى اللقاء، نتقابل في الحلقات القادمة بإذن الرب.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا مرحبا بكم ومساء جميل وطيب على كل زول بتابعنا. وكمان يقول ربنا يجعل مساكم خير وبركة، يفتح لكم يا رب أبواب الفرح والسعادة، ويبعد عنكم الهم والتعب، ويحقق كل الأمنيات اللي بتتمنوها. سلام خاص وحار لأهلنا في السودان الحبيب، سلام من القلب لكل يعني مدننا وقرانا وولاياتنا في بلدنا الغالية السودان، وكمان لأهلنا في الخرطوم وفي بحر وأم درمان، ولأهلنا في الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق، ولأهلنا في كردفان ودارفور والشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر وناس كسل والقضارف، ولكل بقعة من بقاع بلدنا الغالية السودان. بنقول لكم إن شاء الله رب طيبين وكويسين. سلام لأمهاتنا وكمان لآبائنا، لأخواتنا ولأخواننا، لشبابنا ولبناتنا، للأطفال الحلوين والكبار الباقيين شايلين حكايات البلد وذكرياتهم في قلوبهم. سلام لكل سوداني وسودانية بعيدين من الوطن، سلام للمغتربين والمهاجرين وللناس البعاد، قلوبكم لسه معلقة بالسودان وكمان دايما بتحنوا لترابه وناسه ولمة الأهل والجيران. أهلا بكم في مساء جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر اللي بتجمعنا دايما على رحاب المحبة زي ما بقول لكم، ونحن أكيد بنستمتع ونتابع مع بعض الترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. سعيدة جدا أن نتلاقى معاكم مرة تانية في اليوم ده، وبتمنى أنكم تتابعونا. وكمان إذا عندكم أي ترنيمة حابين تسمعوها راسلونا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لكم الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد طبعا حكون مبسوطة بكل زول فاتح الراديو هسع وبتابعنا وحب يطلب ترنيمة معينة من المرنمين اللي احنا دايما متعودين نسمع ليهم، إذا كان ماركو كوش ولا يعني عبدالله كوش ولا حتى قسيس فليمون، الشيخ إزبون، عبدالله، كمان يعني كثير من المرنمين السودانيين انتو بتعرفوهم، نانا إذا حابين تسمعوا، فريق ابن أكوش، كل الفرق دي إذا حابين تسمعوا عليها أي ترنيمة راسلوني بس وقولوا لي. حبابكم مرة تانية مستمعينا، وكمان برحب بالناس اللي بتتابعنا على الستلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. سعيدة أكون معكم في الأمسية دي، أنا إيناس إسماعيل، وكمان يعني بقول لكم اتقبلوا تحيات الفريق العامل وكل الأحباب اللي دايما تعبانين عشان يقدموا لكم كل ما هو جديد ومفيد على صفحة راديو سمر. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا للقس فيلمون حسن في الترنيمة الجميلة والمعزية، والفعلا بتورينا بقدر شنو يعني بجد ربنا عظيم، ربنا هو الخالق كل الكون وكل الطبيعة، وأكيد كل ده بمجده وبعلن جلاله وبعلن ملكه وبعلن حضوره في كل شيء في الطبيعة اللي احنا دايما بنتأملها. لما نسمع صوت العصافير الصباح اكيد هي بتسبح، لما نشوف نسمع خرير الموية اكيد بيسبح، لما انت كإنسان تصحى الصباح وتلقى نفسك حي وتعلن امتنانك وشكرا لربنا ده تسبيح للرب. عشان كده مستمعينا بديكم دعوة مرة تانية انكم تكونوا متواجدين معانا ومتابعيننا، واحنا لسه عندنا الكثير من الترانيم الروحية حنكون بنستمع لها من خلال ساعة سمر. برضو دعوة لكم عشان نستمع لتاني ترانيمنا مع المرنم ماركو كوش، خلوكم معنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

رجعنا مستمعينا الأعزاء وبجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا هسع, بكل زول يعني مستمتع معنا بالاستماع للترانيم الروحية, وكل الشكر والتقدير للمرنم ماركو كوش والمجموعة على الأداء الجميل والرائع. إذا مستمعينا الأعزاء تعالوا مع بعض كده في الأمسية دي كده نتونس ونتحاور في موضوع جميل جدا, يعني يمكن بجمعنا في كل يوم في كل لحظة من لحظات حياتنا. كده خلونا نتفق على حاجة بسيطة, في كلمة صغيرة يعني شديد في حجمها, حروفها ما كثيرة لكن مرات بنحس إنها يعني في نطقها ممكن يكون تقيل جدا جدا, أثقل من إنك تشيل جبل. الكلمة دي هي معلش, آسف. الغريبة إنه ممكن الواحد يغلط في زول ويكون عارف تماما إنه غلطان ويقعد يفكر في الموضوع ويمكن حتى يكون متضايق من نفسه, لكن لما يجي وقت للاعتذار فجأة الكبرياء بيظهر. ممكن يقول في نفسه أنا اعتذر ليه ولشنه, لا لا لا لا لا هو ذاته ما غلط فيني, أها خلاص نخليها للزمن. أو أشهر كلمة إحنا ممكن نقولها هو لو كان زعلان مني كان كلمني. وأحيانا كمان الموضوع ما بيكون إننا ما عايزين نعتذر لكن لأننا ما متعودين على الاعتذار. في ناس تربوا على إنه الاعتذار معناه إنك ضعيف أو إنك يعني اعترفت بإنك يعني الطرف الغلطان وإنك خلاص يعني الليلة خسرت الموقف ده. وكمان في أسر ممكن الأطفال فيهم يغلطوا ويعني تلقاهم بيتصرفوا تصرف كده ما ظريف ويطلبوا منه يعني يعتذر, لكن إحنا بنشوف هنا إنه إذا الطفل ما متعود على الاعتذار ما بيعتذر, بتخليه كده يعاند ويرفض يبكي ويعني بيحسوا إنه كأنه كان اعتذر الليلة معناته هو ضعف قدام أخو الكبير أو أخو الصغير, المهم أيا كان ترتيبه. فإحنا الليلة مستمعين الأعزاء لو فكرنا يعني شوية في الموضوع ده حنلقى إنه الاعتذار ما نقص في قيمة الإنسان, بالعكس تماما. الزول اللي بيقدر يقول أنا غلطة أو أنا آسف ده زول عنده شجاعة, شجاعة إنه يواجه نفسه قبل ما يواجه الناس التانين. وبرضه الاعتذار أعزائي المستمعين ما معناه إنك أنت دائما الطرف الوحيد الغلطان, ولا معناه إنك يعني لازم تتنازل عن كرامتك عشان تحافظ على أي علاقة. مرات ممكن أكون أنا غلطة في حاجة وإنت كمان غلطة في حاجة تانية, لكن ده ما بيمنعني أني أتحمل مسؤوليتي وأعتذر عن الجزء اللي بخصني. والأجمل من كلمة آسف أو معليش نفسها هو التصرف اللي بيجي بعديها, لأنه لو كل مرة يعني بنجرح فيها زول ونقول معليش ونكرر تاني نفس الحاجة الاعتذار هنا بيفقد معناه. الاعتذار الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مفروض يكون معاه اعتراف وتحمل للمسؤولية وكمان محاولة للتعبير. عشان كده موضوعنا الليلة ما بس للناس يعني ما بتعتذر, لكن نحاول كمان نسأل نفسنا بعمق, هل أنا فعلا ما يعني بعرف الاعتذار يعني بصورة كويسة, ولا أنا جواي كبرياء وخوف في إنه يتقال علي إنه أنا زول ضعيف؟ هل الاعتذار ضعف؟ ده سؤال أنا بسيبه وعايزك تشاركني فيه, بس أكتب لي وأكتب لي وراسلني على نفس رقم الواتساب اللي إحنا دائما يعني بنقوله 0-35-79-76-56-35-9. وحكون كمان مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا أعزائي المستمعين. فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل, خليك قريب ما تمشي بعيد.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

شكرا حاتم الحليب على الترنيمة دي، بصراحة أنا بحبها جدا جدا، وياريت أنتوا لو حابين تسمعوها مرة تانية أطلبوا يعني الترنيمة، وأكيد حنزلها لكم في ساعة سمر. إذن مستمعينا أهلا ومرحب بكم مرة تانية وحبابكم، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول كان موجود معانا وبكل زول انضم لنا في اللحظة دي. موضوعنا الليلة كنا بنتكلم فيه طبعا عن ثقافة الاعتذار. لو جينا للموضوع ببساطة، الاعتذار في حياتنا اليومية أعزائي المستمعين ما مجرد كلمة بس بنقولها، خاصة لما نغلط. الاعتذار في الأساس هو إنك تكون قادر تعترف إنك أخطأت في حق زول، وكمان تتحمل مسؤولية الخطأ ده وتحاول تصلح الأثر اللي أنت خلفته وراك. لكن لو سألنا نفسنا، نحن كسودانيين بنشوف الاعتذار كيف؟ ممكن نلقى إنه مفهوم الاعتذار مختلف من الزول الثاني. في ناس شايفين إنه الاعتذار حاجة طبيعية جدا جدا، زول غلط يقول لك يا أخي معلش أنا غلطت عليك سامحني، وهنا أكيد بنحس إنه يعني بدأ يصلح في غلطه أو في الموقف الأساسا اللي ممكن يكون صدر. وفي ناس ثانيين عندهم الاعتذار بيكون تقيل جدا جدا، ممكن الزول يكون عارف إنه غلطان لكن يقول خلاص يا أخ خليه عديه الموضوع ده، ما يعني أنا شايف الزول ده هو بيتعامل كويس، خلاص الموضوع لحدت هنا بيكون انتهى. أو ينتظر الطرف يعني الطرف الثاني يعني يبدأ الكلام أو يحاول يصلح الموضوع بطريقة يمكن تكون غير مباشرة، بدل ما يقول كلمة آسف. ومرات حتى بنلقى نفسنا بنعتذر بطريقة غريبة، بدل ما نقول أنا آسف أنا غلطت نقول أنا آسف يا أخي لو أنت زعلان معلش، لو الموقف ده زعلك معلش، يعني ما بنقول ما بنعتذر بطريقة كده دي مباشرة. وحتى نحن يعني اتعودنا على ده، يعني كمجتمع سوداني إننا نقبل نوع زي ده من الاعتذار. انت هل حاولت يوم من الأيام تعتذر اعتذار مباشر، ولا منلف الكلام ونجيبه زي ما يعني قلنا واحدة من عباراتنا الشائعة، لو انت زعلان أو لو أنا زعلتك في الحاجة دي خلاص يا أخي معلش. طبعا أكيد في ناس بيستخدموا العبارة دي بطريقة يعني دائمة، ما بيجوك دغري، والفرق هنا ممكن يكون كبير عزيزي المستمع، لأنه الجملة الثانية ما اعترفت بالغلط، يعني بس أنت اعترفت إنه الطرف الثاني هو زعلان، لكن اعتذارك ما اعترف للزول ده حقيقي وبطريقة واضحة إنه معلش، لكن قالها هو بالطريقة احنا قاعدين نقولها دي، لأنه دي واحدة من الأفكار المنتشرة إنه لو اعتذرت كأنك أديت الزول التاني ده انتصار أو قللت من نفسك. لكن في الحقيقة الاعتذار محتاج قدر من الشجاعة، لأنك بتواجه نفسك وبتقول أيوة أنا غلطت وأنا عايز أعتذر لك. يا سلام، يا ريت كلنا فعلا نكون من الناس اللي دايما بيعرفوا يعتذروا بالطريقة المباشرة دي، وأنا أول واحدة فيكم يعني على الهواء. يعني بحاول أتعلم دايما يعني الاعتذار اللي ممكن يكون بطريقة مباشرة. إذن أعزائنا المستمعين، إذا واجهتك أي مشكلة أو أي معضلة أو أي يعني صعوبة كده في الاعتذار، واصل معنا أو تواصل معنا على رقم الواتساب 0535 79 76 56 35 39. أنا الظاهر بقول الرقم ده بطريقة سريعة، خلينا أقول لكم الرقم مرة تانية، 0-35-79-76-55-39-9، وده رقمنا اللي إحنا ممكن نساعدك فيه عشان إنك كيف تأخذ خطوات حقيقية نحو الاعتذار، وعندنا فريق من المتابعة ممكن يتابع معاك الموضوع ده. إذن تعالوا معانا مستمعينا نستمع للمرنمة نانا أحمد في واحدة من ترانيمة الجميلة، ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

بابكم مرة تانية مستمعينا، وشكرا للغالية نانا أحمد على الصوت الجميل والشجي وعلى الكلمات الغالية. نعلك عالي، ما أنت الغالي، تبقى أنت فوق الكل، أكيد الرب يسوع فوق الكل. يعني بما أنه نحن بنتكلم عن الاعتذار، وأكيد يعني حاجات كثيرة ممكن تقابلنا في حياتنا اليومية، وبعد ده برضو بعد ما نقول الاعتذار أكيد في كلمات يعني ما بتكون محببة كده بعد ما الزول يجي يعتذر لك. مثلا إذا سألتكم شنو أكتر حاجة ما بتحب تسمعوها بعد كلمة آسف، بعد كلمة آسف دي قاعد تجي وراء يعني 500 مرات عبارة. مثلا آسف لكن أنت السبب، آسف ما كان قصدي، آسف أنت يا زول حساس بزيادة، آسف خلاص يعني شنو يعني ما الموضوع عادي، يعني شنو اللي بزعلك في الحاجة دي. ممكن نقول آسف لكن أنت ذاتك عملت فيني أكتر من كده، آسف لو أنت فهمتني غلط، آسف أنا كنت متوقع منك تفهمني. شفت الحاجات دي اللي بتكون ما مظبوطة بعد الاعتذار مباشرة. يعني نحن دايما بنخرب الاعتذار لما يكون وراه في الكلمات دي، أنت السبب وأنا ما كنت قاصد، أنت حساس وشنو الكلام بالطريقة دي. لكن لاحظوا أنه أغلب الجمل دي فيها كلمة آسف، ودي حاجة جميلة لكن ما فيها الاعتراف الحقيقي بالخطأ. يعني مرات المشكلة ما في أنه الشخص قال آسف، يعني المشكلة في يعني أو يعني نحس إنه الموضوع كده خلاص يتحل، المشكلة في إنه قاله وهو لسه بيدافع عن نفسه، يعني كأنما داري يقول لك لو ما أنت كنت قلت كده أنا ما نزاتي ما كان رد فعلي كده. شفتوا كيف إحنا مرات الحاجات دي بنعملها بالطريقة دي، ودي طبعا يعني حاجة صعبة جدا جدا على الناس إنها تقولها بشكل مباشر. كده أنت كمان قول لي واكتب لي شنو الكلمات اللي أنت ما قاعد تحب تسمعها بعد كلمة معليش أو آسف أو يعني الاعتذار أيا كان الطريقة بتاعته. الكلمات اللي ما بتحب تسمعها من بعد الجملة دي هي شنو؟ شاركني وراسلني عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، حابة أسمع منكم مشاركاتكم وكمان تعليقكم حول الموضوع، وحديكم مساحة للكتابة المشاركة. تعالوا مع بعض نطلع نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد، ومستنية مشاركتك.

يا سلام يا جورج، شكرا على الترنيمة الهادية، الكلمات العميقة جدا جدا. فيها بنطلب من ربنا إنه فعلا يوقف نزيف الدم عن بلدنا الغالية السودان. جيت يا رب بكل همي إنك تشيل الهم وتدي سلامة لبلدي يجيف الدم. في الأمسية دي بنقول سلامات لوطننا الغالي الحبيب، سلمت يا رب من كل شر، يا رب يكون مساء محبة وسلام ومساء الأمل في بكرة أحلى والجاي أجمل. مرحبا مرة تانية لكل زول جانا وحبابكم وحباب جيتكم. موضوعنا زي ما بذكركم بعد كل فاصل إنه بنتكلم عن الاعتذار وثقافته. عايزين نشوف إنه في الكتاب المقدس يتكلم كثير عن الموضوع ده، وأكيد ده واضح جدا جدا خاصة لما نشوفه في سفر الأمثال. وإحنا زي ما قبل تكلمنا في إنه عشان أنا أعتذر لازم كمان أعترف بالخطأ. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. لاحظ معايا الآية دي ما وقفت يعني في كلمة يقر بها وخلاص، لكن قالت ويتركها، وده مهم جدا جدا في موضوعنا الليلة. الاعتذار الحقيقي ما بس اعترف لكن كمان اتغير. تاني حاجة، ليه الاعتراف بالغلط ممكن أعزائي المستمعين يكون صعب؟ هنا ممكن يعني نشوف مرات الجانب النفسي بيدخل في الموضوع ده. أحيانا نحن بنربط الاعتذار بالضعف. الواحد يقول لو اعتذرت معناه أنا اتهزمت، أنا انتهيت، أو لو قلت أنا غلطان الزول الثاني ده حيفتكر يعني نفسه الصح وأنا الغلط، وبعد كده تاني حيفتكر نفسه الصح في كل حاجة. لكن الكتاب المقدس بيقدم لنا مفهوم مختلف تماما، التواضع. وهنا التواضع ما ضعف، وفي سفر الأمثال برضو بنلقى قبل الكرامة التواضع، يعني الزول القادر يعترف بخطأه ما شخص مكسور، بالعكس ده زول عنده قدر من النضج يخليه يواجه غلطه بدل ما يهرب منه. وأحيانا يعني أصعب معركة ممكن تكون مع الزول الزعلان منك بتكون مع الأنا بتاعتك أنت، لأنك عارف إنك غلطان لكن نفسك بتقول لك ما تبدأ، أنت خليك شوية أهدى، خليه هو يبدأ. وهنا بيجي دور التواضع. الكتاب المقدس بيشجع دائما على المبادرة بالمصالحة، ودي من أجمل النقاط اللي نحن ممكن نتكلم فيها عن الاعتذار. في إنجيل متى بنشوف المسيح بيعلم عن أهمية المصالحة، ووجه الزول على إنه يسعى للإصلاح دائما. يعني بنشوف ما دائما نحن لازم ننتظر الزول الثاني يجيك. لو أنا عارف إنه في زول متأذي مني ممكن أنا أكون المبادر، وده يعني حاجة مهمة جدا جدا خاصة للشباب. وخلينا كده نوجه سؤال ممكن يكون كده، ليه دايما مرات بنكون عارفين إنه نحن غلطانين وبرضو يعني بنقعد ننتظر الزول لحد ما يجينا وهو يبدأ موضوع المصالحة؟ غالبا يعني غالبا ممكن الإجابة تكون الكبرياء أو الخوف أو العناد وانتظار الطرف الثاني يعترف بغلطته في الأول. الاعتذار الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما فيه لكن. إحنا لازم لما نعتذر ما بنقول بعد الاعتذار كلمة لكن، لأنه قبل إحنا تكلمنا قلنا واحدة من الكلمات الما محببة بعد الاعتذار جمل كثيرة أن إحنا ما بنحبها. بنقول أنا آسف إنه أنا غلطت في حقك في 1 2 3، أنا آسف لكن يعني لما تقول أنت استفزتني يا الله كده أنت بتكون بوسط اعتذارك كله. آسف لو أنت زعلت، دي واحدة من الكلمات زي ما ذكرنا قبل معظم الكلمات دي. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا يعني اعترفوا بعضكم لبعض بالذلات. إذا مستمعينا أكيد عرفنا بقدر شنو في كلمات صعبة نحن بنقولها بعد الاعتذار، وفي كلمات جميلة جدا جدا ممكن تمحو يعني زعل سنين كثيرة.
وإحنا أكيد اتعلمنا في الأمسية دي إنه في حاجات صعبة إن إحنا ما محتاجين إننا يكون سلوكنا فيها بالطريقة دي، خاصة إذا جينا في موضوع الاعتزال. رأيكم شنو؟ نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب، وإذا في تصرف معين أنت حاب تعتذر أو حاب يعني تكتب رسالة لصديق لزميل لأخ لأم للوالد عن الاعتذار، وإحنا من عبرك نقرأ الرسالة دي، قل لنا واتراسل معانا واتفاعل معانا في حلقتنا. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

0: يا سلام، شكرا للمرنم باتريس إبراهيم حريقة على الترنيمة وعلى الكلمات وعلى اللحن الهادي والأداء الجميل الرائع. إلهنا نور الكون، إلهنا محب عظيم الشأن، يشملك بعنايته، سندك لو بقيت تعبان، برشدك لو تهت، بيعبر بيك لبر أمان، يعني بشملك بجماله بهيبة جلاله كمان. ما أجمل الكلمات يا باتريس، وربنا يباركك ويخد دائما في يعني لسانك كلمات تباركه وتمجده دائما. إذا مستمعينا جينا لختام حلقتنا الليلة، لكن برضو عايزين نذكر روحنا بأنه لازم نفتكر أنه المسامحة ما معناها أنه خلاص الألم انتهى أو أنا اعتذرت وكذا خلاص، لكن خلينا ندي مساحة في قلوبنا لأنه دائما يكون في جواه محبة بدل المرارة، يكون في بناء بدله تسامح بدل عدم التسامح والغفران، يكون احنا دائما مبادرين بالاعتذار زي ما مكتوب اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لاجل بعض، يعني ما نخلي الكبرياء يحسي يعني يخلي الغلط ده يكون محسوب علينا، وما نخلي العناد يمنعنا من خطوه ممكن تصلح علاقه او تداوي قلب او تفتح باب للمصالحه. وفي نهاية حلقتنا الليلة خلونا نكون يعني جيل ما يخاف يقول أنا غلطة أو معليش أنا آسف، وأهم حاجة ما يكون وراها الكلمات اللي احنا قلناها قبل، لكن جيل بيعرف يعتذر ويعرف يسامح ويعرف يصلح، لأنه القلب المتواضع قدام ربنا بيقدر يكون سبب سلام في حياة ناس كتار. إذا مستمعينا سعدت جدا جدا بوجودكم معاي وبمتابعتكم لنا وباستماعكم للترانيم الروحية، وزي ما بقول لكم دائما في نهاية كل حلقة إنك إذا عايز تسمعنا راسلنا على رقم الواتساب 0535976559 35. وكمان حتى الناس اللي بتتابعنا على السطر لايت، حبابكم وحباب مقترحاتكم وحباب مشاركاتكم وتفاعلكم، وأكيد حنكون مبسوطين جدا جدا بطلتكم، بس شاركونا بتسمعونا من وين وعايزين تسمعوا أي ترنيمة. ولحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.
1: يا رب أسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. أرحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. أسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لأنك

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم العندك والبتقدر تعمله.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

0: مرحب بكم
1: للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص، بالرغم أنهم متعلمين فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أنهم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أنهم بيؤمنوا بدعوة الله لهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أنهم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا انه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب انه هم لقوا اشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي، انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كون أنت الشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي له، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه، لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة. وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول له هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبذة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيه وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني. لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعايل الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعايل دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة، عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بالزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما يعني تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فده يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر، فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس كنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا، يعني بالضبط كده ما بتلحقوا، يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق؟

بيناتهم. أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيذبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره أنه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخلو كنت أنا مكانه. ليه هو وش؟ فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسد اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في الكتاب المقدس هامان ومردخاي، بالرغم أن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب، يعني ما عنده ولا حاجة، لكن كان يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص أنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك بانك انت بتمنع البركة عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين ان نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين، نقتنع انه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي اذا كان البركة مادية او اي حاجة يعني او اي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الاخر، فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينموا في النعمة وينموا في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تتخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.